0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والمسارعة في طاعة الله وترك التسويف، ترك التسويف والمواعدة في طاعة الله. فالإنسان والدنيا سريعة الزوال، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. ها نحن اليوم نغادر عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، عام مضى الله أعلم ماذا صنعنا فيه، هل أحسننا فيه أم أسأنا. ختم لنا عام بأكمله بخيره وبشره، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته فيما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي، وأن يعصمنا وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. لتعلم أن السنين سريعة، سريعة الزوال، عمر الإنسان سريع. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يبسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون.

0: موقوف عن الإمام جعفر الصادق أو غيره. من استوى يومه فهو مغبون، يعني إذا كان اليوم مثل الأمس في نفس العمل وفي نفس السيرة، من استوى يومه فهو مغبون يعني ناقص. ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. إذا كان يوم قد صلى ويوم قد ترك الصلاة والعياذ بالله فهو ملعون. وكذلك الحال لو أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الحال لو أسرف لو أساء. فلذلك لا بد من المسارعة في طاعة الله إخوان المؤمنين، والمبادرة، وألا نضيع أوقاتنا، ألا نضيع أوقاتنا في الملاهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله أن نكون من الناسين. إخواننا المؤمنين، فمرت بنا ذكرى الهجرة النبوية في مطلع هذا العام، وهذه أول جمعة من هذا العام الجديد 1448. الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فلم يكن ما بعدها كمثل ما كان قبلها. كانت الهجرة أمرا ضروريا وأمرا تكليفيا دينيا من الله سبحانه وتعالى. عد من لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ولاية له. ولذلك قال الحق جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إن استنصروكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا الهجرة والموالاة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات جاءت في آخر سورة الأنفال، تحدثت عن الهجرة وعن وجوب الهجرة وعن ضرورة الهجرة وعن أنها ضرورة دينية لا يكتمل إنسان إيمان إنسان بل لا يتحقق الإيمان إلا به، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين هاجروا. لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلت في مكة المكرمة إلى طريق مسدود، وتآمر المشركون بعد أن أذابوا النبي وأصحاب النبي شتى ألوان العذاب، تآمروا على قتل النبي وتصفية الإسلام من جذوره بمحو النبي وقتل النبي وتصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم لدى الجميع قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلوا إلى حد أن خططوا في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطر النبي للهجرة بعد أمر الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الاستعداد لأن يضحي بنفسه، لكن الدعوة في بدئها وفي مهدها، ولا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تصل دعوتها إلى الآفاق، ولا بد لتحقق ذلك من الهجرة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك لضرورة الهجرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا كيف أن الحق سبحانه وتعالى توعد من لم يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى للعذاب الأليم بجهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هذا التكليف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى به يتحقق إيمان العبد من عدمه. ولاحظوا لو أنكم سئلتم اليوم لأن تهاجروا بيوتكم وتغادروا بيوتكم وتتركوا أهاليكم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل كان سيقوم بهذا التكليف أحد من الناس إلا من رحم الله؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الهجرة النبوية ومضاء إن الهجرة الهجرة هجرة الأوطان وهجرة البيوت وهجرة الأهل، تماثل في التكليف التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صبد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله ليذهبوا إلى مكان الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر ينتقلوا إليه وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلم ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه، أمر مجهول على أن العرب سترميهم بقوس واحدة. هذا هو المعنى، هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شد سمعه وبصره وفتق لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم أبدي سرمدي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الجنة التي على هذا النحو أرادنا الله تعالى أن ندخل فيها، بيد أنه تعالى اختبرنا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء سر وجودنا في هذه الحياة ليعلم الله تعالى من منا الصادق في إيمانه وفي إخلاصه وفي ثقته وفي اعتقاده الصحيح بأن وراءنا جنة وأن وراءنا نارا، وراء هذا العالم يوم العالم يوم القيامة الذي سيحشر الناس جميعا فيه، من سيصدق ومن سيكذب؟ ابتلانا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا هو الابتلاء. ابتلى الله تعالى إبراهيم الخليل بقتل ولده ليرى إيمانهما من عدمه، فتجاوز الامتحان بجدارة وفاز بحول الله وطول الله وكرم الله، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته أن نتجاوز هذا الامتحان الإلهي بالإيمان والإخلاص والثقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله تعالى حتى إبراهيم الخليل قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم، هاجر موسى عليه السلام، هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نحن بحاجة إلى الهجرة؟ أحيانا الهجرة تجب، ولو كان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان مطلوبا من الناس أن يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يسلم دينهم، ومن أجل أن يهيئوا المدينة التي ينطلق منها الإسلام إلى أصقاع الدنيا الأرضيها الصلبة وهي المدينة المنورة. لكن بعد أن دخل المسلمون، دخل الناس في مكة المكرمة في الإسلام، وبعد أن أصبحت مكة مدينة إسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، بيد أنه لو تكررت الظروف، لو تكررت الملابسات والظروف وصار الناس في مثل تلك الظروف، لوجب على الناس الهجرة من مكانهم إلى المكان الذي يتهيأ لهم فيه العبادة والإيمان والتقوى. وها هنا ملاحظة مهمة جدا للذين يهاجرون إلى بلاد الغرب وإلى أمريكا ويسعون للحصول على الفيزا من أجل الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بلاد أوروبا من أجل الدنيا. هذه الهجرة يعني ينبغي للناس أن يلاحظوا فيها أي هجرة كانت لله من أجل دين الله سبحانه وتعالى فهي هجرة مشروعة، سواء ممدوح صاحبها وليس مذموما. أما الهجرة للدنيا فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرى اليوم شباب المسلمين وهم يهاجرون، والطاقات والكفاءات والعلوم والقدرات من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها يتركون بلادهم وأوطانهم، البلاد الإسلامية التي أحوج ما تكون إليهم، ليتركوها ويذهبوا إلى بلاد الغرب من أجل الحصول على الدنيا والعياذ بالله. بعضهم يهاجر ليكون بايعا للخمر في هذا المكة أو في هذه الحانة أو في هذه البارات، كما هو الحاصل لدى الكثير من مهاجري المسلمين في بلاد أمريكا وأوروبا، يبيعون الخمور ويبيعون المخدرات ويأتون إلى أوطانهم ليبنوا الفلل ويبنوا العمارات، لكن من المال الحرام المدنس. هذه هجرة ليست لله ولا في سبيل الله ولا من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذه هجرة للدنيا، هجرة للدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي الهجرة أمر ضروري وأخذ بالأسباب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، لنجعل جل اهتمامنا وصلب عملنا منصبا في خدمة هذا الدين. لا ننسى حتى لو تناولنا الطعام وشربنا شرابا، يجب علينا أن نلاحظ مسألة التدوي بهذا الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى في الله، حتى يتحول الأمر المباح إلى أمر مندوب، إلى أمر مندوب، حتى يصبح الإنسان محققا لمعنى قول الحق سبحانه وتعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كالآية الكريمة. فالهجرة لا بد أن تكون يعني حاضرة في ذهن الإنسان. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تحقيق الهجرة بعد الفتح وبعد أن يعني انتشر الإسلام، قال المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالذي يترك الخمر خوفا من الله وهو يقدر على شربها، وكالذي يترك تعاطي المخدرات من أجل الله وخوفا من عقاب الله فيهجر ذلك الفعل وهو قادر على فعله، كالذي يهجر أكل أموال الناس بالباطل وهو يقدر على ابتزازها وأخذها والصدو عليها مخافة من الله ومراقبة لأمر الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يبصد على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويبتز الناس في الوظائف مثلا في أي دائرة حكومية يضطرهم إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم، هذا ليس مهاجرا حتى لو كان في المسجد، ولا يعد من المهاجرين في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر في الحقيقة من هجر ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني المؤمنين، كما قلت لكم إن الله تعالى غني عنا، قال جل من قائل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إرادة الله سبحانه وتعالى من تكليف نبيه بالهجرة وأصحابه أن يعني ينتصر الإسلام وأن يتحول الإسلام من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الدفاع والهجوم والدعوة إلى الله والفتوح الإسلامية، وحتى تحدد وعد الله سبحانه وتعالى بما كلف الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واليوم كلفنا الله تعالى بالدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة وفلسطين وفي لبنان وسائر بلاد المسلمين. وجب علينا أن نعينهم، وجب علينا أن ننصرهم، وجب علينا أن نغيثهم، وجب علينا أن نقاتل أعداء الله. بالأمس القريب يصرح ترامب ويعلق في أحد مواقع التواصل كما يقال، ويشبه الكعبة ويشبه مكة المكرمة بسواء مأوى أو مكان لرمي النفايات والقمامات والعياذ بالله. هذا من الابتلاء الإلهي. ماذا سيعمل المسلمون؟ ماذا سيقول المسلمون؟ كيف سيتصرف المسلمون؟ هل سيتحقق إيمان المسلمين أم لا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المقام؟ عندما اعتدي على الشعب اليمني إن ذكرتم في سنة 2015 في مارس، وكانت حجتهم أن الشعب اليمني يهدد مكة المكرمة والحرمين الشريفين، وقاتلونا بحجة أننا سنستهدف أو استهدفنا الكعبة المشرفة والمدينة المنورة وأننا نشكل تهديدا لها. هذا ما قاله ذلك اليوم. اليوم ترامب يصرح بأن مكة على هذا النحو وأنها مرمى للنفايات. هذا يعني المكان المقدس لدى كل مسلم ومسلمة يشبهه ترامب الكافر الملحد المجرم الطاغوت الأكبر بمرمى للنفايات. ماذا سيعمل من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحترم مكة ويقدسها ويعظمها ويشرفها؟ ماذا سيعمل؟ ماذا سيقول؟ هل اتخذوا إجراءات نحو هذا الفعل وهذا التصرف؟ لم يفعلوا شيئا، لم يحركوا ساكنا. هذا السكوت وهذا الصمت إن دل على شيء فإنما يدل على خواء الإيمان من أجساد وقلوب هؤلاء القوم، وأن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت الإساءة موجهة إليهم بأشخاصهم وذواتهم، حتى يقولوا هذا في إساءة للذات الأميرية وهذا في إساءة للملك وسنقطع العلاقات مع الدولة الفلانية أو الفلانية لأنهم يتدخلون في شؤوننا الداخلية. لكن أما أن يسب النبي وأن يحرق القرآن وأن تسفها مكة المكرمة فهذه الأشياء كأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. إخواني المؤمنين، قد يقول قائل: نحن نعظم ونبالغ في الرد وأننا نوظف مثل هذه القضايا توظيفا سياسيا رخيصا من أجل الدنيا. كما قلت لكم سابقا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني شعب الإيمان والحكمة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. والذي قال: نعم الحي همدان بحقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما أسرعهم. أنتم تعرفون معنى كلمة أسرع التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة بالسرعة. بينما الناس متباطئون متلكئون متأخرون ماذا يعملون تجاه هذه الإساءات، كان الشعب اليمني قد خرج إلى مختلف الساحات بالملايين من أجل رفضه وإدانته واستنكاره واستعداده للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحقق معنى قول النبي: ما أسرعهم إلى النصرة. وقوله: وأصبرهم على الجهد، فكلمة أصبر تدل أيضا على المبالغة وعلى كثرة الصبر. وهذا الجهد الذي يمكن أن يلاقوه في مقابلة أعداء الله وفي مواجهة أعداء الله من الحصار والحرب وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، الشعب اليمني عنده استعداد للتضحية والفداء في سبيل الله. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هنا كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن عاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست قاسية كقسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعض ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله، لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريح يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرع والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا هكذا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادة السورية حتى لا يعلم الناس، لكن حكمة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشر، قال إنه قد أنهكت الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح، هكذا صرح، ليس بينه وبين اليهود عداوة ولا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم، واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة في أن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية أن تعرف من هم المنافقون حتى لا يكونوا معهم وحتى لا ينصروهم وحتى لا يكثروا سوادهم وحتى لا يعينوهم، لأن المرأة يوم القيامة يحشر مع من يحب. علقت صورة هذا وتحبه ستحشر معه يوم القيامة، علقت صورة من أجاز وأباح الخمور ستحشر معه يوم القيامة، سواء علقت صورة من يبيح الربا والزنا والخمور والسفور واختلاط الرجال بالنساء يوم القيامة ستحشر معه يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، معنى أزواجهم أي أمثالهم وأضرابهم وأشباههم، ليس معنى أزواجهم نساءهم، لأن هناك من النساء كزوجة فرعون مؤمنة لن تحشر مع فرعون أبدا، هناك من النساء من المؤمنات من لا يمكن أن يحشرن مع أزواجهن الظالمين، لكن المراد بأزواجها هنا الأمثال والأضراب والأشباه والنظائر، من كان على سواء شاكلتهم وكان موافقا لهم في أفعالهم سيحشر معهم يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا إخوان المؤمنين, علم الله أن في خطبتنا هذه وفي كلامنا هذا وفي غيره من الكلام لا نريد إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس. إن كثيرا من الناس لا يزجون بأبنائهم وبأنفسهم في معصية الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون, طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا وذهابا إلى الدنيا ونسيانا لوعد الله ونسيانا للجنة ونسيانا للنار ونسيانا ليوم القيامة. فتراهم يأكلون أموال الناس بالباطل وتراهم يشارعون بالباطل وتراهم ينازعون بالباطل وتراهم يحلفون اليمين الفاجرة بالباطل وتراهم يسرقون بالباطل وتراهم يزورون بالباطل وتراهم يغشون بالباطل وتراهم يعينون الظالمين بالباطل وتراهم يدفعون بأولادهم ويزجون بهم للتجنيد في صفوف أعداء هذه الأمة من أجل تحقيق أعداء مرام من أجل تحقيق مرام أعداء هذه الأمة ورغبة أعداء هذه الأمة ومشاريع أعداء هذه الأمة. للأسف الشديد يذهبون بأولادهم إلى معسكرات التجنيد مع أعداء الله من أجل ماذا؟ من أجل المال. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. عباد الله, عباد الله, عندما تمشون يجب عليكم أن تنظروا أمام أقدامكم أين تضعون أقدامكم. إن الإنسان إذا رأى حفرة لم يضع قدمه في حفرة, وإذا رأى نارا لم يضع قدمه في النار, وإذا رأى شوكا لم يضع قدمه في شوك, وإذا رأى وسخا لم يضع قدمه في وسخ أبدا. إنه يتخير الطريق النظيفة السليمة المستقيمة. كذلك الحال في دين الله في كل أفعال الإنسان وكل تصرفات الإنسان. لينظر الإنسان أين يضع قدمه, أين يضع حبه, أين يضع ولاءه, أين يضع جهده, أين يتصبب عربه, أين يبح صوته, من أجل الله وفي الله أم من أجل الدنيا السريعة الزوال وشيكة الانتقال. عباد الله, ثقوا بوعد الله, توكلوا على الله, توجهوا إلى الله. يقول كل واحد منا وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض, وجهت وجهي عملي قلبي يقيني سواء فؤادي حياتي مماتي أوجهها كلها لله سبحانه وتعالى. والحياة بيد الله والموت بيد الله سبحانه وتعالى. والدنيا كما قلت سريعة الزوال وشيكة الانتقال. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. وسألوا الله سبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون العون والتوفيق والتأييد والتسديد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه كان يسأل الله إذا أصبح, اللهم إني أسألك خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما بعده, وأعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. لا بد أن يستعين الإنسان بالله وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى من زغات الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن آفات الغفلات ومن ضوارق الليل والنهار. كان نبينا يدعو بذلك وهو النبي المعصوم من الله سبحانه وتعالى والموفق, لكنه كان يدعو بذلك وكان يعلمنا أن ندعو بذلك. ما أدري هل نفعل ذلك, هل نسأل الله تعالى صباح يوم ومساء كل يوم هذا؟ هذا سؤال أن يعني نسأل الله خير يومنا هذا وخير ما فيه وخير ما بعده, ونعوذ به من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. إن الإنسان وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى فلا يوفقه ولا يلطف به ولا يعينه, وإذا به قد وقع في حفرة من حفر النيران, إما بكذب وإما بغير, إما بداع وإما بيمين فاجرة وإما بسفك دم بغير حق, كما هو الحاصل للأسف الشديد. شبابنا في ذمتنا, أولادنا في ذمتنا, علينا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الاستهتار باللعب بالسلاح واللامبالاة في حمل الأطفال السلاح حتى يتسبب الأمر إلى سفك دم الإنسان المعصوم الدم وإزهاق روحه. المسؤولية على عاتق الجميع والكل مسؤول بوجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولعلكم تقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من أو تزلفا لهذا، ويرى أمامه منكرا لكنه لا يجرؤ على إنكار هذا المنكر. وعدم جرأته على عدم إنكار هذا المنكر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في قلبه والعياذ بالله. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وأني بذلك الشباب أخص الشباب بالذات الذين يخزنون في الأماكن في المجالس والضحكات والزبي ثم أقتل، قال لا حتى يقتل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يروي عن المسلم أخاه المسلم، مجرد الترويع في حد ذاته لا يجوز، إخافة المسلم في حد ذاته لا يجوز وإن كان لعبا. علينا أن نكون أصحاب جد، أصحاب عزيمة، والرجولة إن أردنا أن نحقق الرجولة فللرجولة مكانها جبهات القتال، مواجهة أعداء الله، نصرة لله. بهذا تتحقق الرجولة وتكتمل الرجولة ويتحقق معنى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدمان من أجل أحد، من أجل أحد لا يقدمان من أجل أحد ولا ينقصان من رزق أحد. علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إخواني المؤمنين، علينا أن نتقي الله. هذه الأيام تكثر مناسبات التزويج والأفراح، زوجوا افرحوا لكن في الحدود المشروعة، لا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا حدود الله بالإسراف والتبذير والإخافة والإزعاج بالمفرقعات والألعاب طوال الليل. يا من تصلي صلاة الجمعة ثم تذهب لتتعاطى هذا العمل المحرم، اتق الله فإنما يتقبل الله من المتقين. حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على طاعتك. لا يستهوينك حب الأولاد والأزواج والأصحاب على معصية الله سبحانه وتعالى. طاعة الله فوق كل طاعة. من أطاع الناس أو من عصى الله مخافة الناس غضب الله تعالى عليه، أسخط الله تعالى عليه وأسخط الله الناس عليه ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ومن عصى الناس مخافة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. من أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما الذي يحاول أن يرضي الناس بسخط الله بالملاهي بالمغاني، تمشي وتسمع في هذه القاعة أو في تلك القاعة مكبرات الصوت والغناء للنساء والمغنيات تغني وتسمع صيحات النساء وتصفير النساء وتصبيق النساء، بالله عليكم هذا من هوية الشعب اليمني؟ وهل كان الشعب اليمني يفعل مثل هذه الأفعال؟ يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الشهامة، يا أصحاب الحمية، يا أصحاب الإيمان، حافظوا على مروءتكم، حافظوا على سواء نزاهتكم، حافظوا على سمعتكم، حافظوا على هويتكم الإيمانية، حافظوا على ما شرع الله ورسوله. نحن لن يكتمل ديننا إلا إذا حافظنا على هذا الدين بكل حذافيره، صغيره وكبيره، جليله ودقيقه، ظاهره وباطنه. يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين وألا نخشى في الله تعالى لهم تلائم يوم القيامة إذ يفر المرء منها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الذين ذبحنا من أجلهم، وهؤلاء الذين وفرنا النقود من أجلهم، هؤلاء الذين بعنا الأراضي وعطلنا الفصول من أجلهم، هؤلاء الذين ذبحنا الذبائح من أجلهم، هؤلاء الذين دعونا الناس من أجلهم، هؤلاء الذين أشدنا بهم وأشهرنا بهم وعظمناهم، يوم القيامة يتبرؤون منا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقتصروا على ما شرع الله ورسوله. أما قريب بإذن الله تحل بنا ذكرى يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وحينما يحيي الناس مثل هذه المناسبة، كما يعلم الله أيضا، إنما يحيون المبادئ والقيم التي من أجلها خرج الحسين بن علي عليه السلام. قال: ألا ترون أن إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبدأ منها إلا صبابة وصبابة، وخصيص عيش كالمرعى الوبي ليرغب المرء في لقاء ربه. فالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين بن علي، أتدرون من هو؟ أتدرون من هو؟ في حكمة الله سبحانه وتعالى، كانت قضية الحسين بن علي، وكانت قضية يوم عاشوراء، كمرشد ومرسخ لأهداف الإسلام وقيم الإسلام وعظمة الإسلام، وكأن الإسلام بحاجة إلى مثل ونموذج يسفك دمه وتسحب روحه من أجل تأكيد مداميك وترسيخ مداميك هذا الدين، وحقا ما كان من الإمام الحسين بن علي عليه السلام. إخواني المؤمنين، بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفقنا الله تعالى في ذلك، عندما خرج الحسين بن علي عليه السلام، خرج من أجل الله وفي دين الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هناك من يصور في وقته وبعد وقته وإلى يومنا هذا أن الخروج على الظالمين ومجاهدة الظالمين إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو أباح الخمر والزنا والسرقة وموالاة أعداء الله وفتح البلاد لأعداء الله وتحكموا في خيرات بلاد الإسلام والمسلمين، علينا أن نصبت إلى هذا الحد. هناك العلماء من يقول الجهاد هذا كان في عهد النبي والآن فقط دعوة، وعلينا أن ندخل في منهج السلامة. لعلكم تلاحظون هذا القول لدى هذا أو ذاك، وأوكل الأمر إلى فطنتكم وإلى عقولكم وإلى ذكائكم وإلى معرفتكم لتميزوا بين الناس. يقولون إن الجهاد ترك، وأنه الإسلام بحاجة إلى جهاد، وأنه فقط دعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني أمر بالمعروف، وتركوا الجانب الآخر الذي هو النهي عن المنكر، الذي أعلى ذروة سمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، الذي قال الحق في حق سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون منكم من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الجهاد في سبيل الله الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قللوا من شأن الجهاد، وصفوا الجهاد حاجة، وصفوا المجاهد مغامرون ومراهبون، وسببوا في مشاكل ومحن لهذه الأمة، وكما فعلوا مع كل معروف والمنكر. والحقيقة أن لوم عليهم ليس لهم، وأن العتب عليهم وليس لهم، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، ولا يقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال على في حقه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ما قال العقل، وحتى المؤمن صلى الله أن يكون بأس الذي أشد بأسا وأشد تنكر. أرأيتم أن مهمة النبي ومهمة ورثة الأنبياء أن يحببوا الناس على الجهاد في سبيل الله سبحانه تعالى، لا أن يدعسوهم، لا أن يثبطوهم، لا أن يخذلوهم. كمن لا يرى الجهاد إلا عندنا ينهي المنكر، إذا علم هذا المنكر، ولعله إذا جاء المنكر عليه السلام سيقول أنت غير مناسب، ربما أنت متى سيتحقق إيمان عدم، متى سيظهر إيمانا، سيتجاوز الامتحان الذي تجاوزه إسماعيل وإبراهيم وخليل عليهما صلوات الله وسلامه، متى سيكون من الصادقين مع الله تعالى؟ سبحانه وتعالى. عندما خرج الحسين بن علي يا إخواني، كان النبي قد أسس لإعطاء صورة مهمة جدا، وأسس لجواب يرد على كل إشكال ويرد على كل حيرة ويرد على كل مسألة على الله وعلى رسوله، حين قال في بداية عمر الحسين بن علي الرواية الصحيحة في كتب أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في دعوة، إضافة دعوة تناول الطعام، وجد الحسين يلعب مع الأطفال، مسكه باختصار ومسكه في ذقنه ويده الأخرى على رقبته وقبله في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد النظر في هذا الحديث يا إخوان المسلمين لأنه مهم جدا جدا جدا، حتى قال بعض شراح الحديث من أهل السنة لأنفسهم لكأن النبي قد نظر بنحي بلحظ النور والوحي ما سيكون في أمر الحسين وما سيكون من شأن الحسين وماذا سيحدث في أمر الحسين، ولكأنه يجيب من ذلك الزمان. قبل الحسين في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين. بالضرورة أن الحسين بن علي بن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بحاجة النبي إلى أن يؤكد ألا أنه من ذريته من جهة فاطمة الزهراء عليه السلام، لكنه بقوله حسين مني أي أراد أن مشروعه مشروعي ودينه ديني، فمن كان يحترم يقدرني ويعظمني ويجلني ويؤمن بي عليه أن يحترم الحسين وأن يحب الحسين وأن يكون مع الحسين، ومن كان يرى أن في الإساءة في الإساءة إلي ظلما وحرمة عليه أن يرى أن في الإساءة إلى الحسين بن علي حرمة وظلما، ومن كان يرى وجوب النصرة لي عليه أن يرى وجوب النصرة للحسين بن علي. بهذا الحديث يا إخواني كان النبي قد أسس لخروج الحسين وثورة الحسين وأعطاه مشروعية منذ ذلك الزمان. هذا الحديث مهم جدا. ثم إن خروج الحسين يقطع الطريق على كل متلكئ وعلى كل متبول ممن يزعم أنه مع الله ومع رسوله، ثم يخذل المسلمين من الجهاد في سبيل الله ويوعد إليهم أن الجهاد عبارة عن سفك دماء وإزهاد أرواح وخراب بيوت وأسناد حتى ذلك. خرج الحسين بن علي أحب خلق الله بعد النبي وبعد الإمام علي وبعد فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. ومعنى صبتها هنا الصبت في اللغة ولد الولد ابن الابن، لكنه أراد بصبتها هنا أنه أمة، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أراد أن الحسين بن علي أمة في مواجهة أمة الإيمان ولو كان لوحده، والمجموعة التي معه في مواجهة أعداء الله ولو كثر هؤلاء الأعداء. هذا معنى المشروعية. ثم إن الحسين بن علي عليه السلام يذكرنا فيقول: أما إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس ضابت وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس ذكية، يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، أو كما قال عليه السلام. بهذا يعلمنا معنى العزة، يقول: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، نفوس حمية ونفوس أبية وأنوف حمية، معنى ونفوس وحجور ضابت، معنى ذلك أن الحر المسلم لا يمكن أن يقبل الظلم أبدا. لكن هؤلاء الذين تستعبدهم إسرائيل وأمريكا، هذا في الدلالة على أن نفوسهم خبيثة، وليس لأن نفوس أنوف حمية ولا نفوس أبية. إخوان المؤمنين، هذه مدرسة، كربلاء مدرسة مهمة جدا يجب على الناس أن يفهموها. حين قام الحسين بن علي برر مشروعية خروجه فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكتا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، فلم ينكر عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وإن لم يكن رواه معظم أهل الحديث، لكن الحديث ثابت عند أهل البيت عليهم السلام، وثابت أيضا في كتب الحديث، لكن ليس بالشكل الذي يعني يعدونه من المتواتر. بيد أن عندما نلحظ قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عندما نقرأ هذه الآية نجد أن الحديث صحيح 100%. 100%. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل بين الناس بالإثم والعدوان ثم لا يغير عليه بقول ولا بفعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وهذا معنته الآية، معنته الآية الكريمة. قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيل وعطلوا الحدود وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا حلاله ألا وإني أحق من غير. يعني وجد أنه من الضرورة بمكان أن يخرج. علي عليه السلام لكانت حجة لهؤلاء المتنطعين والمتفلسفين وهؤلاء الذين يثبطون الناس ليقولوا الناس ماذا عساكم أن تكونوا مثل حسين بن علي. كان حسين بن علي بمكانته ومقامه قد ترك الجهاد وهم يعلمون من هو يزيد بن معاوية ومن هو حسين بن علي فيعطون لذلك مشروعية للظالمين والمفسدين والطغاة والمجرمين ويعطون مشروعية للسكوت. لكنه خرج من باب قطع إعلام الحجة وقطع دابر النفاق والكفر والتجور على الله وعلى رسوله. الحسين بن علي حجة حتى يعلم الناس أن الإنسان لن يكون حجة إلا بخروجه، إلا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا بظهوره، إلا بجهاده. وإلا فالناس لم يعرفوا هذا من هذا ولم يعرفوا ما يجب عليهم حتى يكون القائد حاضرا بينهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا المعنى أكده قول الحق سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا تبقى حجة للناس ليقولوا والله ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. هذه مدرسة مهمة جدا حتى يقوم الناس بواجبات نحو الله ونحو شعوبهم ونحو دينهم ونحو أوطانهم ونحو هذا الدين القويم والصراط المستقيم. هذا أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعيط وائل المضارب من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سفن الحوراء بنتك بنت المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة تلبت للزهراء وعلى ولديهم الإمامين العظمين بعد أبيهما قاما وقعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واقض حوائج المؤمنين وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط آمالهم يا رب العالمين وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم بعضهم واقضع بخزيهم أضماء من بعدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طوارقا يطرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي،

0: ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: الكون في القرآن.
1: الكون في القرآن.
3: الأمطار. المطر هو الماء المنزل من السماء، والمطر اسم مذكر جامد من مادة مطر على وزن فعل. تحدث القرآن الكريم عن المطر وأورده بألفاظ مختلفة ومتعددة، فمنها تسمية المطر بالودق، وهو قوله تعالى:

0: فترى الودق يخرج من خلاله.
1: ومنها تسميته بالصيب، وهو قوله تعالى:

0: وبرق.
1: وتتجلى الرحمة من الله لعباده بإنزاله المطر بعد اليأس من نزوله وانقطاعه. قال تعالى:

0: رحمته وهو الولي الحميد.
1: أثبت العلم الحديث أن الأمطار تتكون نتيجة لعدة عوامل، منها تبخر المياه من المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات بفعل حرارة الشمس، ثم تكاثف بخار الماء وصعوده إلى طبقات الجو العليا حيث يبرد ويتكاثف على شكل قطرات ماء صغيرة أو بلورات ثلج، ثم تتجمع تلك القطرات والبلورات لتكوين سحب. بعدها تتساقط القطرات والبلورات من السحب على شكل أمطار أو ثلوج أو برد. وقد أثبت العلم الحديث أن المياه تتوزع بنسب دقيقة في مختلف أجزاء الكرة الأرضية، وهذه النسب أيضا شبه ثابتة على مدار العام، لا يمضي وقت إلا والأمطار فيه نازلة.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وجهه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، فقال تعالى: شهر رمضان الذي عظمه الله وشرفه، الذي أنزل فيه القرآن. أنزل الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان. إذن كان أول نزول القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان بداية نزول القرآن، ولم ينزل القرآن دفعة واحدة. وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أنزله دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما متدرجا منذ بعثته إلى وفاته. لكن الظاهر في الآية أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، أي بداية القرآن نزل به الوحي جبريل الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم هدى للناس، فيه الهداية للناس، يعلمهم الله سبحانه وتعالى الهداية في آياته على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن هاد للناس إلى طريق رضوان الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الجنة، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات ودلائل واضحات من الهدى التي تدل على الصراط المستقيم وتهدي إليه. من اهتدى بهدي الله وبينات الله وآيات الله في القرآن اهتدى إلى صراط مستقيم. وبينات من الهدى والفرقان، وفي القرآن البيان الواضح والفارق بين الحق والباطل. بآيات القرآن يستطيع الإنسان المؤمن أن يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، فآيات القرآن فرقان بهذا المعنى. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفضيلة في شهر رمضان على غيره من الشهور، بأن جعل فيه القرآن وأنزل فيه القرآن الذي فيه الهدى للناس والبينات الواضحات والفرقان الفارق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا حكم من الله سبحانه وتعالى بوجوب شهر رمضان على من حضر رمضان، على من حل رمضان وهو حاضر، والإنسان حاضر في أهله ليس مسافر. إذن فمن شهد، فمن حضر رمضان، فمن شهد رمضان ولم يكن مسافرا، من كان في بلده مقيما، هذا معنى من حضر، من كان مقيما في بلده حين حل شهر رمضان فليصم، فواجب عليه صيامه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذا حل شهر رمضان وكان الإنسان المؤمن مريضا، ألم به مرض لا يستطيع الصيام معه، مرض زائد على المعتاد وليس من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق ولا تزي ولا تجعل رمضان وصيام رمضان فيه كلفة ومشقة زائدة. وقد ذكر بعض العلماء أن المرض الذي يكون معه الرخصة في الفطر هو أنه إذا كان الصيام يزيد المرض، يزيد نسبة المرض، أو يولد علة ومرضا جديدة، أو يبطئ يؤخر شفاء المرض، فهنا يرخص للمريض أن يفطر. أما إذا كان مرضا طفيفا ومرضا عاضرا ومرضا عارضا خفيفا فلا يبيح للإنسان الفطر بسببه، كالزكام مثلا أو نحوه من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق الإنسان عن القيام بصيام رمضان، أو التهاب بسيط في أحد أصابعه أو نحو ذلك، أو على سفر، أو كان الإنسان مسافر فعدة من أيام أخر. فمن كان مسافرا وحضر حل رمضان ولم يكن شاهدا وحاضرا في أهله بل كان مسافرا فله عذر في سفره، ويباح له بسفره ويرخص له أن يفطر في مدة سفره. فإذا أفطر سواء كان فطره لمرض أو سفر فعدة من أيام أخر. هنا وجوب القضاء في هذه الآية، وجوب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطرا، فيقضي عدة من أيام أخر بنفس الأيام التي أفطرها في العدد، ولا يشترط في شهر معين. أو المهم أنه سيكون عليه واجب القضاء إلى أن يأتي رمضان من العام المقبل، وينبغي المسارعة، ينبغي على الإنسان الذي جاءه من هذه حل به شيء من هذه الأعذار وأفطر عليه المسارعة متى زال عذره، حينما يزول عذر المرض بعد خروج رمضان أو يزول عذر السفر فور زوال العذر، ينبغي عليه أن يسارع بقضاء ما فاته من أيام رمضان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى بأنه لم يوجب على المريض صوما، ولم يوجب على السفر صوما، على المسافر صوما، وتخفيف من الله. وشأن الله سبحانه وتعالى في شرعه ومنهاجه ودينه التخفيف. هذا المسألة، مسألة التخفيف واليسر في الشريعة في مختلف فرائض وواجبات الشريعة وتشريعات الشريعة، جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة يسرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك رخص، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد أن يحملكم شيئا من العسر، رخص الله للمريض والمسافر تخفيفا وتسهيلا على المسافر والمريض بأن يفطرا ويقضي أياما أخر بدلا عن الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا أمر آخر ومسألة أخرى أسستها الآية وأوجبتها الآية وجننتها الآية، ولتكملوا العدة. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصائمين بأن يكملوا عدة صوم رمضان، فجمع الله سبحانه وتعالى بين النعمتين في التخفيف والتيسير بتأخير رمضان عن حالة المرض والسفر وإبداله بأيام أخر، ولتكملوا عدة شهر رمضان كما أمركم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي رؤية الهلال عند بداية رمضان، والإفطار عند رؤية هلال شوال. هذا وإذا غم فيكمل العدة، والعدة للأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية بالأصح هي تمام 30. الشهر القمري إذا تم فسيتم 30، والشهر الشمسي إذا تم الذي يسمى الميلادي فتمامه 31. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لتشكروا الله لتكبروا الله لتعظموا لتكبروا الله لتعظموا الله تعظيما عظيما، لأن الله هو الذي يستحق التعظيم، وأهم وأفضل نعمة يستحق الله تعالى عليها التعظيم والشكر هي النعمة الهداية على ما هداكم، نعمة الهداية إلى دين الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه سعادة في الإنسان وكرامته وسلامته من الشرور في الدنيا والآخرة. ولعلكم تشكرون، لعل التعظيم، لعل هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان يريد الله تعالى من الإنسان المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لعله يشكر الله، لعله يحوز أجر وثواب هذه النعمة العظيمة، نعمة شكر لله سبحانه وتعالى، ويفوز بأجر وثواب الشاكرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد: يا محمد، إذا سألك عبادي عني، إذا أرادوا أن ينالوا حاجاتهم مني وينالوا الفضل مني وينالوا قضاء حوائجهم التي يطلبون قضاءها، فليتوجهوا بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو كل عبد ما شاء من مسألته يدعو الله سبحانه وتعالى بها. وإذا سألك عبادي عني لينالوا مني حاجتهم وصرف مهامهم وقضاء مطالبهم، فلا بعد لله عن خلقه، بل هو قريب منهم، فإني قريب ليس بعيدا كما يتصور الجاهلون ويظنون، وأنهم يحتاجون الوسائط بين الله وبين خلقه، سواء أصناما كما قالوا يقربنا إلى الله زلفى، أصناما حجرية أو معبودات بشرية أو آلهة من البشر، لا يحتاجون إلى ذلك، بل الله سبحانه وتعالى قريب من كل عبد من عباده، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حين يدعو الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قريب من دعائه، يجيب دعوته إذا كان من المؤمنين المخلصين. وقد ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن عليه السلام في الدعاء، قال: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء، أذن في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فليدعو الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، لا يحتاج إلى واسطة ولا شافع يشفع لك لأن يقبل منك دعاءك أيها المؤمن، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع خاضع منيب منتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فقال أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن: فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته. فالله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن أيها الإخوة والأخوات، هناك مسألة هامة تدب أحيانا وتدخل إلى نفوس البعض ممن يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا في صباحه ومسائه ويستمر على هذا الدعاء، قد تدخل الظنون والشكوك والوساوس الشيطانية بأن بعض الداعين يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا ولا يجيب له الله تعالى منها ويعجل له في الإجابة إلا الشيء القليل منها. ولكن ينبغي أن يستشعر من يدعو الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله هو العالم بما يصلحك أيها الإنسان، العالم بما ينفعك، العالب بما يضرك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة أن الله يستجيب للداعي إذا دعا، ولكن الإجابة هذه ليس بالضرورة أن تكون تعجيلا كما أراده الداعي، لأنه قد يريد أحيانا الداعي دعوة والخير في غيرها لا يعلم، لأن الإنسان بطبيعته لا يعلم عواقب الأمور ولا مصائرها، فليدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل الاختيار ويوكل الاختيار إلى الله العالم بما يصلح وما يضر. ولكن في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا المؤمن إما أن يعجل له في الإجابة، وإما أن يدخر له الله سبحانه وتعالى مقابل دعائه هذا في الجنة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. إذن فلن يعود من دعائه أبدا إلا لا يعود إلا بخير، لا يعود إلا بفائدة، إما التعجيل وإما الادخار وإما أن يصرف عنه من الشر والسوء مثل ما دعا من الخير، يصرف عنه شرورا لا يعلمها ولا يدري بها يصرفها الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه. ولذلك ورد في حديث أيضا أن الدعاء يرد سهام القضاء، يرد سهام القضاء، وهي الأضرار والشرور التي قد تنزل بالإنسان ولا يدري بها يدفعها الله عنه بسبب دعائه. إذن فليثق من يدعو الله سبحانه وتعالى، وليكن على يقين على أن أي دعوة يدعو بها الله سبحانه وتعالى لن يعود منها صفرا، وعليه أن يزيل هذه الوساوس والظنون الشيطانية تدخل الشك والتهوين والتضعيف، تهوين الدعاء ومنافع الدعاء. فليستمر على دعائه في كل أوقاته، وليوكل التعجيل أو الادخار أو أن يصرف شيئا من الشرور إلى الله سبحانه وتعالى، عليه فقط أن يستمر في الدعاء، والله سبحانه وتعالى هو العالم بعواقب الأمور ومصائرها، فلا يكن لهذه الوساوس أو الظنون أو التخيلات الشيطانية طريق إلى أن يجعل الإنسان ينصرف عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو قد أحيانا بعض الناس يتلفظ بألفاظ تحبط دعاءه ويحبط بقية أعماله، يقول قد دعوت الله سبحانه وتعالى كثيرا ولم يستجب لي، ويتفوه بهذا الكلام أمام الناس، هذه معصية كبيرة واعتراض على الله، يحبط دعاءه ويحبط أعماله. فليكن على حذر من هذه الألفاظ وهذه، ويتفوه بهذه الكلمات، عليه دائما لا أن يلهج بأن الله هو بيده أياد العطاء وبيده الكرم وبيده الجود وبيده الإجابة، ولكن وفقا لحكمته ومشيئته وما يعلمه كما ذكرنا من العواقب ومصائر الأمور. ولذلك قد يحب الإنسان شيئا والخير له في خلافه، وقد يكره شيئا والخير له في وقوعه بحسب العواقب ومصائر الأمور. فليكن الإنسان على حذر ويقين بأن لا يحبط دعاءه وطاعاته، ويكون على يقين بأنه إذا دعا الله متوجها إلى الله بنية خالصة وحضور قلب، فإن الله لن يخيب رجاه ولن يرده صفرا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا دعوة من الله سبحانه وتعالى أن من أراد الخير من الله سبحانه وتعالى فالله قريب من الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لله وليعودوا إلى الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولذلك إذن ورد في كلام الإمام علي أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن في هذا الموضع: فلا يقنطنك إبطاء إجابته، هذا تحذير كما ذكرنا، لا تقنط إذا تأخرت الإجابة العاجلة، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا. هذا أمير المؤمنين يعلم ولده الحسن آداب الدعاء وعدم القنوط وعدم استبطاء أثر الدعاء ونتيجة الدعاء. وربما سألت الشيء فلا تؤتاه أو أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك لما هو خير لك. فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. فالله عارف وعالم بالعواقب ومصائر الأمور وقد أوضح الأمير المؤمنين سلام الله عليه أيما إيضاح مسألة الدعاء في وصيته لولده الحسن. وإذا أراد الإنسان أن يستحضر هذه الآداب فهي مهمة في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن. فاستبطاء الدعاء وإرادة الإنسان أن يستجيب الله دعاءه هذا لا ينبغي أبدا على المؤمن أن يستحضره عند دعائه يريد من الله أن يحقق له ما دعاه كما هو بحذافيره. الله عالم بالعواقب. وقد ورد في مجموع الإمام زيد بن علي سلام الله عليه ما أشرنا إليه من الأحاديث الصحيحة. قال في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه الإمام زيد سلام الله عليه قال فإذا قال يا رب قال عبد قال يا رب قال الله لبيك عبدي لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال كما ذكر إما أن أعجل لك ما تسألني وإما أن أدخر لك وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجابتهم لدعوة الله وإيمانهم به وتوسلهم به وشكرهم لله سبحانه وتعالى توصلهم إلى الرشاد إلى الاهتداء بالخير. وهنا يستعمل الرشد بمعنى الخير لعلهم يرشدون لعلهم يفوزون بالخير والثواب والأجر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهنا أيها الإخوة والأخوات قد أدركنا الوقت وسنستقبل بإذن الله تعالى الحلقة القادمة بتفسير هذه الآية. نستودعكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة آفاق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم نور بكتابك بصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر نزل فيه القرآن، شهر نزلت فيه ليلة القدر، شهر نقرأ فيه القرآن ونجود آيات القرآن ونحفظ القرآن ونسعى لتطبيق القرآن. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام، أينما كنتم وحيثما تكونون، في برنامج مجلس القرآن في شهر القرآن. وتلاوتنا في هذه الحلقة المباركة ستكون من سورة الأنعام من الجزء الثامن من الآية 111 ومن الصفحة 42 بعد 100. ونبقى مع الطالب الأول. تفضل أخي علي، بارك الله فيك.

ذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

0: يمكرون.
1: أحسنت بارك الله فيك. أهلا ومرحبا بك أخي قصي، اقرأ من الآية 27 بعد 100 من سورة الأنعام، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة

آبائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء

جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا

0: ومن الأنعام حمولة وفرشا.
1: أعد الآية.
0: ومن الأنعام حمولة وفرشا.

به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.

الظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا

0: وهكذا أيها المستمعون الكرام، أكملنا حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يبارك فينا وفيكم أنتم أيها المستمعون الكرام، وأن يبارك بكل من قرأ القرآن وحفظ القرآن ووعى القرآن وطبق القرآن في أرض الواقع قولا وفعلا وعملا. تقبل الله منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وتقبلوا تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، فبارك الله فيكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة، مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا، مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها، ينتظرون تلقي الأمر الإلهي. وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة، أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه، أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، أي ثمانية.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول: أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، فستبقى سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، فأقول أنا سأنظر إلى نفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا

ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. وقفنا بالأمس عند قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وفسرناها بفضل الله وجود الله وكرم الله إن الله هو التواب الرحيم. قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد أن حدث ما حدث من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ونزل في شأنهم ما نزل من شأن التوبة من الله تعالى عليهم

ويفعلوا فوق كذا ويلزموا كذا ويحنبوا في كذا ويحكموا عليك بكذا. اكذب لك بعدها كذب وبعدها ارجع توب. وابليس يجي له في تلك الحال يخليه ما يسقط في وقت الماء الابتلاء الالهي. مثلا انت اذا كنت سياره على الطريق او كسرت حاجه للناس، جي ابليس يقول لك لا اعترف، يحملك صلاة، يحملك كذا، يحملك مش ده، يحبسك. خير لك ان تعترف، وعندما تعترف ياتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى، لان الله يسوق هذه الاحداث من باب الابتلاء ليرى الله تعالى هل الانسان صادق في ايمانه بالله وفي التزامه بشرع الله، يكون صادق الحديث مؤديا للامانه وموفيا للعهد، ام انه سيتلاعب ويتلون. هذا ما يقع فيه الكثير من الناس من الاخطاء. ابليس يجي يقول له لا تدي الصدق، يتشارعوا. قال شارع بالكذب واسال بالصدق، يقول لك يقولوا هكذا شارع بالكذب واسال. هذا خطا، حق الناس يشلوه، يشلوا مشتي ما فعل به وعايزي يوم القيامة ما. فوق حملي فوقي اشري الابن مئة الابناء الأرض كلها تحمل للم تتحمل. فهذه وصية من الله لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا منه. ها أنتم يعني المراد يعني كيف ترتبط الآية ما قبلها، ها أنتم قد لاحظتم كيف عندما صدقوا هؤلاء الثلاثة النفر كيف تاب الله تعالى عليهم. فأنتم عندما تصدقون سيتوب الله تعالى عليكم ويرحمكم ويغفر لكم. عندما الإنسان يلتزم الصدق، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، سواء. واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. هذا حال المؤمن، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يكذب المؤمن، قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. المؤمن لا يكذب. الكذب من صفات المنافق ثلاث، من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمن. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. فالمؤمن لا يكذب ولا يخون ولا يخلف الوعد. وبالتالي الله يوصينا بأن نكون مع هؤلاء الصادقين، لأن إذا كنا مع هؤلاء الصادقين كان حكمنا كحكمهم في التوبة من الله سبحانه وتعالى والرعاية والألطاف الساري على عباده المؤمنين. فإذا قلنا لا الكذبة ستخارجنا ستنقذنا ستخرجنا من هذه الورضة، شارع بالكاذب، وفي كل الأحوال قتلت عنك، فأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت لا تدري حينئذ كيف يصلح الله الأمور، لأن قلوب العباد بيد من؟ والذي يلينها، يجعل القلب الذي مثل الصخر يجعله لين هو سبحانه. وبعد سواء تمت المسألة في الدنيا على ما تشتي ولا هذا، المهم الآخرة، المهم الآخرة. لأن الله قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأنه كذبت تخارجت في الدنيا من تيه وتخارجت فيها من تيه بل كذبت تيه وتخارجت، لكنك لن تتخارج عند الله سبحانه وتعالى، لن تفلت من قبضة الله، لن تنجو من غضب الله. فالإنسان لا بد أن يتحرى الصدق، سواء قال في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق أو تحرى الصدق أو الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف يتحرى الكذب؟ قد كذب الكذب هالأوله وبعدها يتضح للناس أنه كذب، يشتي يصلح الكذب هالأوله بكذبه، ما لازم يسوق الأوله يسبر الأوله يشتي يوتده، ولا يحلف يمين فاجرة وإذا هو بيعالج الكذبة بما هو أعظم منها. على كل حال الفائدة التي ينبغي أن يخرج الإنسان منها وهو يقرأ كتاب الله هي هذه، أن يعرف ما هي أخلاق المؤمنين التي بها تكون النجاة والفلاح والفوز
والنجاة من جهنم والفوز بالجنة، ويعرف ما هي أخلاق المنافقين كي يجتنبها ويحذر منها حتى لا يقع فيهم ويكون معهم والعياذ بالله. لأن الله وصانا، أوصانا، أمرنا بأن قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. إذا كنتم مع الصادقين سيأتيكم الفلاح والنجاح والفوز ويحفظكم الله سبحانه وتعالى. وعادة وهي مجربة عند المؤمنين سواء، أنه كلما صدق الإنسان لا يكذب، كلما صدق الإنسان كلما جعل الله له مخرج. قال تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثل ما سوى ذي كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، اعترفوا بخطائهم، قالوا: نعم نحن أخطأنا، بإمكاننا أن نكذب، بإمكاننا أن نقول لدينا عذر، بإمكاننا أن نغني عن النبي والناس يسكتوا عنا، لكنهم قالوا: لا، إذا رضيتم عنا فلن يرضى الله تعالى عنا. وصبروا على هذا المحنة الذي استمروا فيها 50 يوم بعد الحصار الشديد الذي حدث عليهم، حتى أتتهم التوبة من الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا سواء. فهذا وعد الله لكل من تحرى الصدق والتزم الصدق ولم يجعل من الكذب منهجا له ولا دينا له ولا خلقا له والعياذ بالله. الله يجيرنا من أخلاق من النفاق والشقاق ومن سيء الأخلاق. طيب، أيضا يأمرنا الله بأن نكون مع الصادقين في أقوالهم وفيما أفعالهم. طيب، هل لا يمكن الإنسان أن يعرف أهل الصدق حتى يكون معهم؟ لا، بإمكانهم أن يعرفهم. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما كلف العباد بأن يكونوا مع الصادقين فإنه تعالى لم يكلفهم إلا ما كان في مقدورهم وما كان في وسعهم، وبإمكانهم أن يعرفوا أهل المه الصدق وأهل الصدق.

صدق لا يعرفون بمجرد الكلام، بل هم الذين يتبعون القول العمل. فهناك من يزايد ويستغل الدين ويتحدث عن الصدق والأمانة، لكنه في نفسه ليس بصادق وليس بأمين، وبالتالي لا بد أن يصدق قوله فعله، وإلا فهو كاذب. وهناك الكثير من المنظمات والمجتمعات والأحزاب من ترفع شعار الحرية والمساواة والأخوة والعدالة، وفي نفس الوقت يمارسون أبشع أنواع الظلم. فالعبارات والشعارات عظيمة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما. فالإنسان اسمع منه ثم اختبره في عمله. اسمع منه، قد يصدق في حديثه، ولكن أيضا بقي هناك أمر آخر، وهو أن تنظر إلى عمله، هل وافق عمله قوله أم لا. فإن وافق عمله قوله فهو من المؤمنين والصادقين الذي يجب أن تكون معهم وناصرا لهم ومعينا لهم، واضح ماشي. فإذا كان قوله مخالفا لفعله فهذا منافق، لما تقولون ما لا تفعلون. نعم، بعض الناس قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لو ما وقع رئيس قال أتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار أبشروا التناقض. ها، أول قال هكذا أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ما إن سبرت أثنيت له الوسادة حتى أرسل برسالة يتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار ويطرد السفير العربي ويبكي السفير وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء، الله يجيرنا من الأخطاء كلها. لكن من باب التذكير فذكر إن نفعت الذكرى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أيضا الآية تتحدث، ما زلنا نتحدث عن ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون عليه في ساعة الاستنفار وساعة الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يجوز له أن يتخلف، لا سيما مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ومع الأخيار من عباد الله في كل زمان وفي كل مكان، وأنه يجب على الناس أن يتحركوا. ولذلك قال ها هنا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب. أهل المدينة كما قلنا لكم يا حاضرة الدولة الإسلامية العاصمة حقها، وكذلك الأعراب الذي هم في بقية المحافظات والقرى والمحلات النائية المسلمة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله عندما ذهب في غزوة تبوك، يعني ما كان، هذا من باب اللوم والتقريب، ما صح لمسلم أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله. الصحابي يقولوا فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لو ما خرج النبي إلى تبوك فإذا بعضهم لا هو فدا ولا هم يحزنون. فجاءت الآية تقرعهم وتوبخهم وتقول لهم أنه لا ينبغي لأي إنسان من المؤمن سواء كان في المدينة أو من خارج المدينة أن يتخلف عن رسول الله إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكونوا هم من أول الناس خروجا معه وحفاظا عليه ومجاهدين تحت لوائه ورايته. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يحافظوا نفوسهم ونفس النبي عرضوها للهلاك، لا هذا ليس من الإيمان. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فإذا لم يكن الأمر كذلك فليس الإنسان بمؤمن، ليس حتى يحب الله ورسوله أحب من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فإذا كان الأمر على هذا النحو فأنت مؤمن، وإذا كان الأمر على خلافه فلست بمؤمن. وهكذا يقيس الإنسان نفسه ليعرف هل هو مؤمن أم غير مؤمن. فإن كان مؤمنا حمد الله تعالى وشكره وسأل الله تعالى أن يثبته على هذا الإيمان، وإن كان في نفسه شك عليه أن يسأل الله أن ينزع هذا الشك منه وأن يحوله مما يكره إلى ما يحب وأن يجعله من عباده الصالحين.

أجر لا يمكن أن يبخل عن نفسه بالأجر، فهو من المسارع. قال تعالى: وافعلوا الخيرات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالإنسان يسارع في الخيرات، يسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمؤمن هو المسارع، وقال: سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض سواء. فالإنسان مسارع. المؤمن بأن معه أجر في خروجه، في تعرضه لحرارة الشمس، في جوعه، في عطشه، إذا خرج مع النبي يؤمن بأن له أجر في ذلك، لا يمكن أن يتخلف، لأن المؤمن يبحث عن الأجر سواء. بعض الناس يقول: خلي الأجر لك، أن يصرفوا الأجر هذا سواء، في أي بنك يصرفوه، من الذي يشتيمه؟ ما بالله فلوس مادة، يشتي فلوس مادة، ما الأجر هذا لا يؤمن به ولا يتكل عليه ولا يثق به. ومعنى الأجر معناها الجنة، معنى الأجر ما هو؟ فهذا تكذيب في الحقيقة بما؟ بالجنة، تكذيب بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وتكذيب بوعد الله سبحانه وتعالى. بيرجع الإنسان ينسف دينه بكله بهذا المواقف الخاطئة. ولذلك قال: لماذا هم لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولماذا هم لا يتخلفون عن رسول الله؟ قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، الظمأ العطش، مه، ولا نصب، النصب التعب، النصب هو المه التعب، ولا مخمصة، المخمصة المجاعة الجوع، يعني يحس بجوع وهو بجهة سبيل الله في المعركة، في الجبهة سواء، في خط التماس جاله حاصره جاوع، أي لحظة بتمر عليه تمر عليه فهو في معه أجر فيها. كل لحظة تمر عليه في حالة الجوع، في حالة العطش، في حالة التعب وهو في سبيل الله، سواء كان في الجبهة أو كان حتى مرابط في نقطة عسكرية، أو في سواب باب الجامع بأمن المصلين، أو أي إنسان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، كل لحظة تمر عليه وعداد الأجر يجري له بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يبصروا. الآن به مجاهدين بيجاهدوا، مش هم متفرغين مثلنا، احنا بندرس القرآن نفعل خمس أجزاء، ست أجزاء، عشر أجزاء في اليوم، أحيانا بعض الناس نص ختمه متفرغ ما به معه شيء، وبدركع معتكف في الجامع واستغفر والمسبعة في يده، ما بش ما يشغله، واضح وماشي. المجاهد الذي في الجبهة وصابر على الحر والجوع والريح والبرد والسواء، والعدو مواجه للعدو بصدره وباذل نفسه في سبيل الله، ما معه أجره وحده فقط، معه أجره وأجر كل من صلى وصامه بأمنه، كل الذي في المساجد، في الجامع الكبير، في مساجد أخرى، في بيوتهم، أينما كانوا، المجاهد معه أجر من دون أن ينقص من أجورهم، بس يجري لها الباري مثل أجورهم تماما سواء، لا حساب لا حساب إلى حسابه إلى حسابه. لماذا؟ لأنه هو الذي أمن الناس بعد الله، لا شك في ذلك، يعني أنه بسبب وقوفه وتأمينه للناس تمكن الناس من مزاولة الطاعة وممارسة الطاعة، وتمكنوا من الدخول إلى المسجد. لو لم يكن هناك من ينتبه ومن يحرص ومن يحافظ، ما تمكن الناس من الحضور إلى المساجد على الوجه الأكمل، واضح وماشي، ولا خافوا وصلوا في بيوتهم. لكن الأجور يجريها الله تعالى على عباده، لكن إذا علموا لماذا يعملون وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى، والله كريم والله رحيم والله الرزاق ذو القوة المتين. قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. حتى الموضع الذي يضعه الإنسان وفي إغاظة للكفار، في غيظ للكفار، إزعاج للكفار، هذا في أجر الإنسان. يا مثلا عندما يخرج الناس مثلا معنا في الجمعة القادمة بإذن الله يوم القدس المه العالم،
اليوم السعودية بتحرض الناس تقول لهم لا يخرجوش، وهذا المجتمع العالمي بدعة ومن حقهم اللي هذا، قالوا بدعة بدعة بدعة بدعة سواء. هذا اليوم اقترح بأن يكون يوما للقدس يذكر بالمه بالمظلومة، مظلومية الشعب المه الفلسطيني، يذكر بمظلومية الشعب الإسلامي بشكل عام، يذكر بحق الشعب العربي الفلسطيني وبحق الأمة الإسلامية في المقدسات، يذكر الناس اليوم الإسرائيلي دائما بتحدثوا دائما عن محرقة الهولوكوست مه، هذا المحرقة من أجل مه، يخلوا الناس دائما متعاطفين معهم، والذي سينكر هذه المحرقة يعدونه معاديا للسامية، وربما فرضوا عليه عقوبات، وربما حاصروا، وربما حكموا عليه بكذا، لأنه ينكر محرقة الهولوكوست الذي بالغوا فيها أنه قالوا صار فيها مئات الآلاف من اليهود، الله أعلم كيف. لكن لا يريدون أن نذكر العالم بمظلومية الشعب الفلسطيني، فيدعون أن الخروج في مظاهرات من أجل الشعب الفلسطيني والتذكير بحق العودة والتذكير بحق الشعب الفلسطيني نوعا من البدعة، وهذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. فخروج الناس للتذكير بحق الشعب الفلسطيني ومظلومية الشعب الفلسطيني والتذكير الناس بالعدل وإقامة ووجوب إقامة القسط بين الناس وحقوق الإنسان، الحركة في حد ذاتها الخرج ولا ما بزيت بندق ولا ما سرت المعركة في حد ذاتها تعد نوعا من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن العدو يشاهد الناس وهم يخرجون بمئات الآلاف، هذا يحبطه، هذا يزعجه، هذا يبعث في قلبه الكراهية، هذا يغيظه. وقد قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بهيمة عمل صالح. لاحظوا ماشي مشروعية الخروج تأتي منها هنا، إذا خرج الإنسان وهو يعرف لماذا يخرج، والله الخرج في حد ذاتها بتكفينا مؤونة معارك، بتكفينا مؤونة مشاكل كثيرة. لماذا؟ لأن المنافق في الداخل يبصر يقول والله عد الناس خيرت ويخرجوها بهذا الكم الكبير، والمنافق الذي خارج يحصل في قلبه يأس، والذي الكافر يحصل في قلبه يقول هذا الحرب اللي هم 5 سنوات وإحنا بنضرب ونشتخ ونفعل ونذا، والناس جالس باقون متماسكون متعاضبون ثابتون صامتون، هذا يرجع في قلبه المه اليأس والقنوط، اللي يحسب 1000 حساب. فهذه المسائل يا إخواني لا تقولوا مهنها، لا تستقلوها، لا تستقلونها أبدا. والذي بيخرج معها الأجر هذا، والذي بيقول لها تصدقش أبدتم هذا لم شعب هذا، يفوته الأجر الإلهي الذي ذكره الله تعالى ها هنا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، قوي كثير ولا قليل، والإنسان خرج في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل مه. أي بيقول لك إنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإنه فإن الله بيقول لك ما كتب لهم به مه عمل صالح. من نصدق؟ قال ولا يضعون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت ربما سويت هذا الشيء ونسيته، لكن الله لم ينسى، مكتوب عنده لا يضيع أجر المحسنين، هذا من الإحسان، سماه الله إحسانا وعدته من الإحسان. سواء أصابك جوع، أصابك ظمأ، أصابك تعب، أنفقت، وضعت موضعا يغيظ الكفار، نلت منهم نيلا، أي نيل كان، لأن التنكير في الدلالة على أنه ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا، إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كتب لهم لا عليهم، كتب لهم لا عليهم، إنما لهم. لا ينفقون نفقة صغيرة، مثل ما تقدم لنا في الآيات، ومنهم من يلمزك في الصدق، ومنهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذي قالوا جاء عبد الرحمن بن عوف نصف ماله، وعثمان بن عفان قالوا دا دي كم دا من الإبل والغنم، وذيك الفقير التامع الصاع تمر،
قال النبي ذره فوق مه. قال هذا الذي بنجمع أهل المعركة النفق العدة. فقال المنافقون قالوا سواء ما سلم فلان ابن فلان هذا النفق إلا من أجل السمعة والرياء، من أجل أن يقال فلان أنفق، وإن كان الله لغني عن صدقة أبي العاص هذا والعاصم أبو عاصم من الصحابة، وإن كان الله لغني عن صدقتي حق المنافقين، سواء كانت النفقة كثيرة أو قليلة فإن الله تعالى يكتبها وينميها. وأحيانا كما جاء في الحديث عنه صلوات الله عليه وسلم سابق درهم 100,000 درهم، أحيانا الدرهم عند الله أوزن وأثقل من 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أحدهم كان يملك درهمين فأنفق شطر ماله. شطر ماله ما هو درهم، درهم مع اثنين، أنفق واحد بقلهم واحد، وآخر ذهب إلى بعض ماله فأنفقه، بفرق كبير يعني، هذا مع مثلا مليارات أو مئات الملايين، والثاني 100,000 درهم، وهذا نصف ما يملك. في ميزان الله الدرهم عند الله أثقل من 100,000 درهم، لأن هذا جاد بمه بنصف ماله، يعتبر نعتبر أنه هذا الذي ادى 100,000 أنه ما اداش نصف ماله، وهذا ادى نصف مال، فهذا تقد سابق درهم 100,000 درهم. على كل حال والمراد أنه لابد من النية الطيبة والسيرة الحسنة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون واديا، يعني بيمشوا طلعوا جبل نزلوا شعب ساروا في سهل دخلوا تحت شجرة، أيا كان كل حركاتهم مسجلة لهم، حتى إذا كان لديهم دواب بعير حمير جمال سواء ما نقول خيول سيارات، كل حركة كل خطوة يسجلها الله تعالى حسنة، كل خطوة يسجلها الله تعالى حسنة. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني عملا صالحا، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان لا يستقل طاعة لله سبحانه وتعالى. كثرة الخطى إلى المساجد، هذا من المه من المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. مه الرباط في المساجد، هذا يسمى رباط لكنه رباط مجازي، ما هو بالرباط المجاهد في سبيل الله، أما المجاهد لن يدرك فضله وأجره أحد أبدا أبدا أبدا. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. تروح الآية عندما نزلت هكذا بعض الصحابة لم يتمكنوا لأجل العذر الذي كان بهم حقيقة، لكن هواهم نفسيتهم رغبتهم أن يخرجوا مع النبي، لكنهم لم يتمكنوا، مثل أولئك الذين ما تولوا وهم تفيض أعينهم حزنا ما لا يجدوا ما ينفقون، رجعون ببكوا ما بش معاهم لا زاد ولا راحلة ولا سلاح ولا شيء، ويشتوا يا رسول الله قالوا سلحنا ادي لنا وحنا نخرج بادر، قال ما بش معي شيء، رجعوا وبكوا. هؤلاء كتب الله تعالى أجرهم، وذلك قال النبي لأصحابه ما علوتم جبلا ولا نزلتم واديا إلا وقد شارككم إخوانكم في المدينة حبسهم العذر، يعني لولا العذر كانوا معكم. يكتب الله لهم أجرهم، ما يقولوا أني سبقت الأعمال أحيانا هكذا، هذا من ذي يعني تفسر على ذي أن عنده استعداد مطلق بس العذر، والله لولا العذر فقط وإلا لكانوا من أول الناس جهادا ولا أبلوا في الله بلاء حسنا. هؤلاء يكتب الله أجورهم كما لو كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما المنافق لو خرج حتىه مع النبي ما معه ولا سينه من الأجر. منافق ولا قصدها الرياء والسمعة والفخر والداء، ما بمعه ولا سينه من الأجر. إنسان يكون يتحرى النية الطيبة. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية اختلف المفسرون فيها، وإن كان حاصل كلامهم يؤدي إلى مؤدى واحد، ولكن قالوا هل لها ارتباط بالجهاد بما قبلها من آيات الجهاد، أم أنها آية
وخبر جديد وكلام جديد منفصل عن ما قبله. من قال أن لها وإن لها ارتباط بما قبلها كابن عباس، عبد الله بن عباس وغيره، قالوا أنه عندما عاد النبي من تبوك ونزلت آيات النفاق طيلة الفترة هذا وعرت المنافقين وحثت الناس على النفير في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انفروا خفافا وثقالا إلى آخره، وجاءت الآيات التي عرت المنافقين الذي قالوا ومنهم. بعدما عاد النبي إلى المدينة جهز النبي، كان النبي يجهز سرايا وإن كانت صغيرة، فكان الكل حريص على أن يذهب في هذه السرية خوفا من عدم من التخاذل وحتى لا يكون في عداد المنافقين. فكان يقولوا كلنا سنخرج. طيب إذا خرجتم كلكم وتركتم النبي وحده مع ضعفة الناس، ما الذي سيحدث؟ واضح ماشي، كارثة. ربما يستغل الأعداء فرصة خلو الجو لهم وكون النبي وحيدا ليقتلوا النبي ويتخلصوا من رأس الإسلام بكله، هذا جانب. وفي نفس الوقت النبي مع بقائه لا زال القرآن يتنزل على قلبه، كل يوم هناك تشريع جديد، كل يوم يمر وهناك مسألة جديدة وحادثة جديدة والقرآن يتنزل. خلال الفترة التي سيخرج فيها المجاهدون سينزل تشريع وأحكام وفك وإلى آخره. من الذي سيتعلمها؟ واضح وماشي. فرجع قال لهم وما كان المؤمنون لينفروا كلهم يخرجوا ويسيروا قاتلوا، لا، ناس يسيروا وناس يبقوا، واضح وماشي. فسيكون في الكلام تقدير، والتقدير هو وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كل فرقة يعني من كل قرية من كل مدينة من كل ذا من كل ناحية من كل ضاحية، يخرج قوم وقوم يبقوا يتعلموا، وتبقى طائفة ليتفقهوا، التقدير وتبقى طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والمعنى وتبقى طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الذي خرجوا يجاهدوا ورجعوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا المعنى الأول ذكره ابن عباس، فهمنا وماشي، فهمتوا المعنى؟ يعني لا يخرج الناس كلهم يسيروا يجاهدوا ويتركوا المدينة والنبي وحده، بل يذهب أناس ويبقى أناس ليتعلموا من النبي حتى إذا عاد المجاهدون علموهم ما نزل من التشريع وما حفظوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه وما كان المؤمنون كلهم لينفروا ليتعلموا، لأن النفير نفيران، أو الهجرة هجرتان، أو الخروج أو السفر سفران، سفر في الجهاد وسفر لطلب العلم، سفر للجهاد وسفر لطلب العلم. طيب هناك من رأى أنه يعني قالوا أن المراد أن الكل أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يتصور لو ذهبت كل القرى ودخلت المدينة؟ فما لو جاءت القرى المحيطة بصنعاء، بني مضر وخولان، هذا ما نقول لهن المديريات، دخلوا كلهم صنعاء والجامعة الكبيرة يشتوا يقرأوا، ما الذي سيحدث؟ فوضى، والدنيا زحمة والمصروف أيقل والحالة كبيرة جدا. ماشي، الأمر المتعكل أن يأتي من كل قرية طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وعلى كل حال فالمراد من التأويلين أنه الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم. قال بعضهم هذه الآية نسخت آية يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا، قالوا قد هذه ناسخة لتلك الآية، وقوم قالوا لا، هذه الآية أو الآية تلك انفروا خفافا وثقالا نسخت هذه الآية حق طلب العلم، ما بحاجة لدعوة النسخ، لا هذه نسخت هذه ولا هذه نسخت تلك، واضح وماشي، كل واحدة يعمل بها في حينها. فلو افترضنا أن النبي دعا الناس كل الناس للخروج عليهم أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقولوا هذا الناسخة ولا هذا منسوخة، ويخرجوا كلهم وواجب عليهم الخروج كلهم سواء، مع أنه لا يتصور أن يخرج الناس كلهم، هناك مخصص عقلي لا يستبعد أن يخرج الناس كلهم، هناك فيهم الضعيف، فيهم المرأة، فيهم الطفل،
فيهم المسن، فيهم كذا، فيهم إلى آخره. لا يتعقل أن يخرج الناس كلهم، حتى من الأقوياء، لأنه بحاجة النبي إلى أن يخلف في المدينة من يحافظ على حامية، يسمى حامية، يعني يحموها، سرية، كتيبة، ما كان كان. فما يتصور أن النبي فلت حاضرة الإسلام المدينة المنورة ليذهب مع الناس كلهم يقاتلوا، ولا عدو متربص بالمسلمين في الجزيرة العربية، سيأتي يحتل المدينة من جديد، واليهود بين ظهرانيهم. ما فهذا عقلا ما بحاجة إلى دعوة النسخ. أحيانا يستعجلون في دعوة النسخ، يقولوا ما إن يجدوا أدنى معارضة بين هذه وتلك حتى يقولوا هذه ناسخة لتلك. من قال إنها ناسخة؟ هل هناك نسخ من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نسخ؟ لا، وإنما ما فهموه أن هناك نسخ. لا يوجد نسخ أبدا في هذا الآية، لا يوجد نسخ، وإنما يعمل بتلك على حالها ساعة ما تقتضي الظروف. إذا يعني مثلا إذا دهم العدو بلادنا، ها هنا يقال الجهاد فرض عين، يعني على كل إنسان، ما عدو فرض كفاية، لأن الكل مطالب منه بأنه يجاهد، وحتى المرأة يجب عليها أن تجاهد لأنها تدافع الآن عن نفسها. فرق بين الجهاد الذي هو ما يعني فرض العين الذي هو جاء العدو إلينا، وبين أن يكون العدو سنذهب نحن إلى دياري. ها هنا يكون الجهاد فرض ما كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الماء الآخر. أما في حالة الدفع العدو فالكل مطلوب منه أن يدفع هذا الماء العدو سواء، فلا حاجة، فلسنا بحاجة إلى دعوة النصر. العجيب يا إخواني أن هناك من الإخوان سامحهم الله قرأ السورة كاملة من أول براءة إلى ما وصل عند هذا، وهو بيقرأ آية بعد آية بعد آية دون أن يقف عند آية من تلك الآيات ليفسرها أو يبينها للناس. عندما وصل إلى هذه الآية وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، قال هذه الآية عظيمة وجليلة، وتربع وأخذ يفسرها للناس. مالك ما تفسر تلك الآية؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تابعتم؟ يعني الرجل هذا يهربون من الواقع ويريدون أن يقنعوا الناس أنه بس طلب علم طلب علم طلب علم. ونحن نقول لا يمكن أن نتخلى عن العلم، كما لا يجوز أن نتخلى عن الجهاد أو نفرط في أمر الجهاد، فكلاهما أمر ضروري ومطلوب لله سبحانه وتعالى. إذ لا جهاد بغير علم، لأنك ستجاهد وستقتل النفس وستأخذ المتاع، هل يجوز لك أن تقتل هذا النفس أو ما؟ هل يجوز قتل المدبر، الهارب، الأسير، الضعيف، الطفل، المرأة، متاعهم، أموالهم؟ هذه أحكام كلها تشريعات ينبغي للإنسان أن يلم بها، والإلمام بها نوع من طلب العلم. فالإسلام طلب من الإنسان أن يتعلم، فالعلم ضروري، والعلماء ورثة الأنبياء لا نشكك في ذلك أبداً، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه بحظ وافر. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لمن؟ لطالب العلم رضا بما يصنع، تتواضع له، تتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع. وإنه ليستغفر للعالمين من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضل العالم تمام الحديث على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لا شك أن العالم منزلته كبيرة جدا. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عندما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. امسكوا تي الآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال خير البرية. وامسكوا الآية الثانية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ستخلصون إلى أن العلماء هم خير البرية. العلماء، لكن من نقصد بالعلماء الذين هم خير البرية؟ العاملون،
الربانيون. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم، قال هكذا: ولكن كونوا ربانيين بما، بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم، بمعنى أن ما علمتموه حجة عليكم، ينبغي أن تكونوا معه علماء ربانيين. والرباني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، زيد فيه الألف والنون زيادة في التعظيم والتأكيد، واضح ماشي. رباني يعني منسوب إلى الرب، بمعنى أنه يخدم الله، عبد لله، جندي من جنود الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويجاهد في سبيل الله، ويقاتل فيقتل ويقتل، هذا معنى الرباني. أما أن يتعلم الإنسان المسائل والفروض والأحكام دون أن يقوم بالواجب الذي عليه، ودون أن يعمل هذا العلم وأن يعمل به، فإنما علم ما هو حجة منه عليه. ولذلك ذكر الله بني إسرائيل عندما قال منه: مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الإنسان الذي يعمل يعلم بالعلم ثم لا يتحرك فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، شبهه الله بالحمار الذي يحمل أسفارا. اليوم عند علينا عدوان واضح مثل الشمس، مجازر، مجازر مروعة، يقتل فيها الأطفال والنساء، تستهدف فيها البيوت، تدمر البيوت على رؤوس أهاليها، وهذا العالم لا يتحرك ولا حتى يبخل بالدعوة على الظالمين وعلى المعتدين، في خطبة جمعة، في محاضرة، في درس، في حلقة، لا يتحرك. هل هذا عالم؟ هل هذا عالم؟ ليس عالما، لا يتحرك، كأنه لا يعني. قال: أنتم جيتوا لنا بشاكل، ما لنا والأمريكا، ما لنا والإسرائيل. فأين الإسلام؟ أين الدين؟ أين الذي أمرنا الله تعالى به من العمل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين معاداة الظالمين؟ أين مباينتهم؟ أين محاربتهم؟ أين الآية هذه: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا؟ أين نذهب بهذه الآيات كلها؟ كيف نفعل؟ ماذا نعمل؟ ما هو الدين؟ هل الدين مجرد صوت ونغمة ورنة في المسجد، وصوت جميل لقراءة القرآن ويحفظ الإنسان الأحكام ويفتي الناس وخلاص، هذا الدين؟ أم الدين هو الجهاد من حيث هو بمعناه الواسع في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة الظالمين ومباينتهم والتبرؤ منهم؟ لو كان الدين على ما الناس عليه اليوم، وكان النبي يعمل عملهم، ما وصل إلينا من الدين ولا حرف واحد. إن الله لغني عنا وعن العالمين جميعا، هذا هو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يقول لك أنه بس العلم، هذا خطأ. أو الجهاد دون علم، أيضا هذا خطأ. لا بد من الجمع بين الشرفين، شرف العلم وشرف الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإنسان يقصر في العلم أو يطعن في العلم والعلماء ويقلل من شأنهم، ليس بمؤمن، ليس بصائب. وإنسان يقلل من شأن المجاهدين وما يبذلونه ويضحون بأنفسهم وأرواحهم من أجل الله ومن أجل سعادتك وكرامتك أيها الساكن في بيتك، وأنت تطعن في أعراضهم، هذا ليس من الإيمان في شيء، ليس من الإيمان في شيء. ولذلك لابد أن نتحرى يا إخواني، وأن نتصرف التصرف اللائق الذي يبيض وجوهنا عند الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم مطلوب منهم أن يعني يدفعوا بأولادهم إلى طلب العلم. الجامعة الكبير منارة علمية عبر التاريخ، لكن خف ضوءها وكاد أن يخبو لأن الناس انصرفوا إلى الدنيا. كنا نعرف الجامعة الكبيرة الحلقات عند كل دعامة، أنتم تشهدون ذلك، عند كل دعامة معظم الدعائم هذه فيها عالم وفيها طلبة علم، وأهل صنعاء كانوا يطعمون المهاجرين من طلبة العلم، هذا يدي الخبز وهذا يدي الحلب وهذا يدي الذا، والتاجر الفلاني يدي الصرف ذيك. والمنازل التي عمروها هنا ما عمروها لأجل الناس يدرسوا حق التريس، لأجل طلبة العلم. المنازل الموجودة الآن للمهاجرين الذين كانوا يطلبون العلم في الجامعة الكبيرة، يعني عبارة كانت كلية جامعة معهد علمي. اليوم كل واحد سابح للمنزلة حقه، وبيجي لغير رأي حق التدريس وهو سابح للمنزلة، والغرض من إنشائها من أجل إعلاء العلم ونشر العلم، وهذا خطأ أيضا يرتكبه كثير من الناس، وصاروا يتوارثونها كأنها ملك لهم ويبيعها بيع حق اليد وحق الرجل، وهذا لا يجوز لهم.
أنا أذكر لكم هذه الأشياء لأن الشيء بالشيء يذكر كما يقال. هذه أمور يجب أن نتنبه لها، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نحاول أن نعيد للجامع الكبير رمزيته ودوره وروحانيته وقبليته للأمة في اليمن، لأنه مصدر إشعاع خرج منه العلماء والعباقرة والشعراء والأدباء والأولياء والأئمة الهادون من هذا الجامع الكبير. فإذا أحييناها بالعلم ونشرنا العلم وحثينا طلبة العلم على الحضور وعاوناهم وساعدناهم وبذلنا، نحن أيما من جهز غازيا فقد غزا، ومن جهز طالب علم وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فله مثل أجره بإذن الله حتى يكون عالم. تصوروا هذا العالم عندما يهدي الناس، وعندما يخطب، وعندما يصلي بالناس، وعندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنت جزء من السبب الذي كان في تحصيله على هذا النحو، فلك من الأجر كما قال في الحديث سوال أن يهدي الله على يديك ما رجلا خير لك مما ضلعت عليه الشمس. فإحنا يكون عندنا رغبة للعلم. العلم هذا جاء في الحديث عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال الشفعاء يوم القيامة ثلاثة، الشفعاء ثلاثة، المجاهد الأنبياء والعلماء والشهداء، هؤلاء الذين يشفعون للناس. الأنبياء في مقدمتهم الأنبياء، ومن والعلماء، ومن والشهداء. فأكرم بواسطة بين النبوة والشهادة منزلة المه العلم. نكتفي بهذا، والحديث إن شاء الله بقية. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على دينك ما أحيتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة، وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والضف لهم في المكر، وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وأشركنا اللهم في صالح أعمالهم ودعائهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود ومن حالفهم مشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. اللهم اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة، لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والديهم حريق.
3: فوضنا
4: مفوضين
5: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تلابيب
3: يزلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
6: يا إخواننا في محور المقاومة،
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق
9: في لبنان في إيران في سوريا، ندك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أعظم.
1: فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة.
0: نحن لسنا على الحياد.

0: استمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير عليكم مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في آفاق الصحافة عبر أثير إذاعة آفاق FM. جولة في أو بين عناوين الصحف المحلية والعربية، الصحف والمواقع. نقرأ بداية من صحيفة الثورة الرسمية. الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لمقاتلات سعودية حاولت منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء. إيران تكسر الحصار السعودي الأمريكي على اليمن. وفد يمني يصل طهران للمشاركة في تشييع السيد علي خامنئي. وفود أكثر من 55 دولة يشاركون في وداع الشهيد خامنئي. طهران تتعهد بالثأر، وقليباف يؤكد لن نسمح بأي تدخل أمريكي في مضيق هرمز. بزشكيان الرئيس الإيراني يقول العدوان الأمريكي الصهيوني انتهاك صريح للقوانين الدولية. قبائل دهم في الجوف تقول تجمع الريان لا يمثلنا ونرفض أعمال التقطع. وقفات حاشدة في العاصمة والمحافظات تؤكد الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والحصار. منظمة العفو تطالب المجتمع الدولي بوقف صفقات السلاح مع الإمارات. في الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة من صحيفة الثورة طالعتنا بهذه العناوين. وفاة 6 وإصابة 3 داخل بئر في يريم. الأرصاد هطول أمطار وطقس حار في عدة محافظات. المتنفس الأخير، بحر غزة يحتضن آلاف النازحين الهاربين من حر الخيام. ننتقل مستمعينا إلى موقع المسيرة نت. القوات المسلحة تتصدى لتشكيل حربي سعودي وتؤكد جاهزيتها للرد على أي حماقة باستهداف مصالح العدو برا وبحرا. انطلاق مراسم وداع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي بحضور شعبي مليوني في مصلى الإمام الخميني بطهران. نائب وزير الخارجية يشيد بكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء ويندد باختراق السعودية للأجواء اليمنية. الجماهير اليمنية تستنفر أو تحضر وتوافدت إلى ميدان 70 احتفاء بكسر الحصار وإعلانا للجاهزية لخيارات القيادة والقوات المسلحة. أيضا ورد هذا العنوان، كسر الحصار الجوي يرسم معادلة جديدة، اليمن ينتزع سيادته ويضع السعودية أمام مرحلة الردع الحاسم. ننتقل المستمعين إلى موقع 26 سبتمبر نت. من العناوين أيضا، لهيب أوروبا 3700 وفاة إضافية في فرنسا وهولندا وبلجيكا جراء موجة الحر. من العناوين، 4 هزات متتالية تضرب لحج ومركز الزلازل ينشر التفاصيل بالأرقام. قليباف لن نسمح لواشنطن بالتدخل في مضيق هرمز، وآلية إيرانية عمانية لتنظيم الملاحة. العميد بن عامر يتحدث عن الاتفاق الأمريكي الإيراني ومخاوف السعودية والوضع في لبنان. ننتقل مستمعينا إلى الصحافة العربية ونقرأ ونطالع معا ما ورد من عناوين في موقع الميادين نت. وكالة التسنيم الدولية تقول واشنطن مارست ضغوطا لمنع المشاركة في تشييع الشهيد السيد خامنئي. العميد سريع، استهدفنا طائرات حربية سعودية خرقت أجواءنا وأجبرناها على المغادرة. كسرت الحصار على صنعاء، طائرة إيرانية مدنية تقل أكثر من 200 مواطن يمني. قليباف ردا على ترامب التفت إلى معدلات سوء التغذية في بلادك. غزة الاحتلال ينفذ عملية نسف في خان يونس ويستهدف شرق المدينة. وفاة وفود وشخصيات رسمية دولية تحضر إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع القائد الأممي. أيضا ورد هذا العنوان: استشهد السيد خامنئي خسارة كبرى لإيران والمنطقة، مسؤولون إيرانيون يستقبلون الوفود المعزية. من العناوين أيضا التي وردت في الميادين نت: التحالف السعودي في اليمن يقول سنرد بحزم على أي استهداف للمملكة. إيران حرس الثورة يعلن القضاء على خلية إرهابية في سيستان وبلوچستان. ننتقل مستمعينا من الميادين نت إلى جريدة الأخبار الدولية، وهي طبعا جريدة لبنانية. انطلاق مراسم تشييع القرن، أمريكا إيران المهلة تتقلص والهوية باقية، أو والهوة باقية، يتحدث عن الفرق ما بين النقيضين. أيضا هذا العنوان: هل تتزامن زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن قريبا؟ مواجهة أهلية مع بلدية الفاكهة الجديدة، ضبابية تلف قرار وهب عقارين للجيش. سيناريو ما بعد 60 يوما طهران واشنطن معركة تثبيت نتائج الحرب. الرابحون الخلفيون من حرب إيران، مكاسب الصين ليست محدودة. داعش يهدد مجلس الشعب، تفجير دمشق يقرع ناقوس الهشاشة الأمنية. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. بعد دقائق من الآن بمشيئة الله سنكون معكم في فترة صباحية لهذا اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وبكل بركة وبكل نصر. صباح النصر وصباح التمكين، صباح العزة والكرامة، صباح الحرية التي تشرق من جديد على أرض الإيمان والحكمة على أرض اليمن. أنتم مستمعين الأكارم على موعد مع فترة صباحية جديدة، ستتحدث عن هذا الفجر الجديد، عن هذا الانتصار، عن هذا الموقف وعن هذه المرحلة الجديدة، مرحلة ما بعد كسر الحصار سواء بالسلم أو بالحرب. تحية في هذه الفترة وفي مقدمتها وفي بداية الفترة إلى السيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بدردي الحوثي، تحية إلى القوات المسلحة اليمنية، إلى الدفاعات الجوية وإلى كافة التشكيلات القتالية. نعم، تحية أيضا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي من أرسلت الطائرة المدنية، وهي من كسرت الحصار، وهي من تقف مع محور المقاومة، كل محور المقاومة. تحية لكل الأحرار، لكل اليمنيين، لكل الشرفاء، لكل من يرى في رفع الحصار حقا يمنيا وجوديا لا مساومة فيه. أهلا بكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة أفاق FM 98.7 و 98.5. هذه الفترة ستستمر بمشيئة الله إلى قرابة العاشرة، من بعد العاشرة معنا برنامج أفاق الخبر، وهذا البث وهذا التنفيذ على الهواء مباشرة من إخراج سوسن المجاهد.

إذن معنا الكرام في كل بيت يمني، في كل مدينة، في كل قرية، في كل جبهة وفي كل موقع، نقول لكم صباح الخير. صباح الخير ونحن نستقبل معا يوما جديدا لا يشبه كل الأيام ولا تشبه كل الفجور التي مضت. صباح الخير. وقد انكسرت أمس إحدى أضلاع الظلم، أمس انهارت واحدة من أهم أو من أقوى أدوات الحرب التي استخدمها العدوان السعودي ضد شعبنا طيلة 11 عاما. صباح الخير. وقد أثبتت صنعاء بشعبها وبقواتها وبقائدها، أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على انتزاع حقوقها بقوة السلاح، بعد أن أتاحت مجالات كثيرة وفرص كثيرة للدبلوماسية وللغة السياسة، لكن لا يجدي مع العدو، لأن ما أخذ بالقوة كما يقال لا يسترد إلا بالقوة. واليوم انتقلنا وخرجنا من المرحلة الماضية إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة بعد أن أقمنا فيها خلال المرحلة الماضية، أقمنا الحجج، حذرنا، نصحنا على لسان السيد القائد، كان ينصح العدو السعودي، كان يحذره، كان يقدم له كل أو يعني أمام العدو الأمريكي واليهودي الذي يريد لنا أن ندخل نحن وأي قطر من الأقطار العربية في حرب وفي استنزاف. لكن بعد أن أقيمت كل الأشكال الحجج لم يعد مجال إلا المواجهة. فإذا صباح الخير يا شعب الإيمان، يا شعب الحكمة، يا شعب الصبر، يا شعب العنفوان، أنتم ترون اليوم ثمرة صبركم الأسطوري، واليوم ترون نتائج عملية لثباتكم الذي أذهل العالم. طبعا العدو السعودي جن جنونه والمرتزقة أيضا وكل من كان يعول على أن يستمر العدوان على اليمن، لكن هل ردة الفعل هذه ستوقف العنفوان اليمني وتوقف القرار اليمني؟ لا والله، لا يمكن، بل على العكس تماما، ستدفع اليمن أكثر بشعبه وبجيشه أكثر إلى أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونكسر الحصار ونواجه العدو السعودي وننفذ عمليا ما جاء في تحذير بيان القوات المسلحة اليمني أمس، بأنه إذا عاد النظام السعودي وانتهك السيادة اليمنية من جديد، فإن الرد سيكون واسعا وكبيرا وحاسما. ولا أتحدث هنا على مستوى الرد فقط، استهداف الطائرات التي جاءت تحلق وتعربت في الأجواء اليمنية تشكيلات القتالية الحربية السعودية، وإنما سيكون الرد على المطارات التي انطلقت منها، وأيضا سيمتد إلى المصالح والمطارات والموانئ وكل ما له صلة بالعدو السعودي. ولنا القدرة بعد الله سبحانه وتعالى على ذلك، نمتلك السلاح، نمتلك الإرادة قبل ذلك أيضا، ونمتلك التأييد الإلهي. فنحن وبقائد طبعا بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي اتخذنا هذا القرار ولا رجعة عنه مطلقا. انظروا إلى الاحتفال الشعبي العفوي الذي أمس رأيناه وشاهدناه ولمسناه أيضا في ميدان 70، لم تخرج الوفود أو الحشود أمس إلى ميدان 70 استجابة لدعوة السيد أو لدعوة اللجنة المنظمة، كان الأمر مرتب له، لا، أمس كان خروج عفوي، خروج يعبر عن مدى فرحتنا وفرحة كل يمني بهذا الخبر، بخبر كسر الحصار وما بعد كسر الحصار، بأن الطيران أو بأن الرحلات الجوية المدنية ما بين يعني مطاري صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت التداعيات، مهما كانت النتائج، بمعنى بالقوة ستستمر بالقوة. والعدو السعودي ومن خلفه الأمريكي يعرف جيدا ماذا تعني كل كلمة وردت في بيان القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع. يعرفون جيدا أن اليمن لا يتهاون، لا يتراجع، لا يتردد، ولا يمكن أن يتراجع بعد أن اتخذ القرار. ما بعد اليوم ليس كما قبله، هذا ما سيكون بمشيئة الله.

قبل أن نبدأ في الفقرات فقرات الفترة الصباحية مستمعينا، فقط نلفت عنايتكم إلى أنه في هذه أو في صباح اليوم عند الساعة 6 من صباح اليوم السبت 4 يوليو 2026 انطلقت مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد للثورة السيد الإمام علي السيد الخامنئي. انطلقت مراسم الوداع والتشييع في مصلى الإمام الخميني في شمال طهران، وتستمر هذه المراسم في المصلى حتى الساعة 8 من مساء يوم الأحد أي غدا. وأيضا سنحاول أن نواكب أيضا هذا التشييع المهيب والكبير والواسع أيضا من مختلف البلدان، أكثر من 55 دولة وبلد من ضمنها بمشاركة رسمية من اليمن. ارتقى الإمام الشهيد علي الخامنئي شهيدا بطائرات الغدر الصهيونية الأمريكية، شهيدا عزيزا كريما بعد أن نكل بالعدو الأمريكي ونكل بالصهيونية ككل خلال مسيرة عطائه وخلال مسيرة جهاده وقيادته للجمهورية الإسلامية في إيران، قادها وهو على قيد الحياة وهو يقودها اليوم وهو حي يرزق عند الله، وستستمر هذه المسيرة وسيستمر أيضا الأحرار والشرفاء ويستمر المجاهدون في كل العالم في مقارعة وفي إكمال المسيرة وفي مقارعة وفي مواجهة ومجابهة العدوان السعودي أو العدوان الأمريكي الصهيوني وأدواتهم السعودي والإماراتي وغيرهم. سنكون معكم بمستمعينا الأكارم إن شاء الله في مواكبة إذا استجد جديد فيما يخص التشييع وفيما يخص أيضا هذا الملف أيضا، وسنتحدث ونعلق على ما جاء وما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية وإعلان الجاهزية للرد على أي حماقة باستهداف مصالح العدو برا وبحرا. اسمحوا لنا في البداية أن نكون معكم في فقرات هذه الفترة، بداية بفقرة كنوز الهداية.

0: كنوز الهداية.
1: مما ورد على لسان الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليهم جميعا السلام وتعقيب السيد القائد في إحدى محاضراته الرمضانية، يتحدث عن الأنانية. قال: فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها أو ما تكره لنفسك. يقول السيد في تعقيبه على ذلك: الأسلوب الصحيح الذي يساعدك على أن تتصرف بالطريقة التي أمرك الله بها هو أن تجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. تجاوز حالة الأنانية وانظر إلى الآخرين أيضا، وإذا انطلقت من هذا المنطلق فهذا سيكون عاملا مساعدا لك على الالتزام بتعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته في طريقة تعاملك مع الآخرين من حولك. اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، معيار تقيس به حالة التعامل مع الآخرين من خلال وعيك أيضا، وعيك أيضا بهم، بمشاعرهم، بأحاسيسهم. وهكذا يقول: فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره لها أو واكره له ما تكره لها. وهذه الحالة التي يربينا عليها الإسلام كمجتمع مسلم، أن نحمل في أنفسنا المحبة للخير للآخرين، ألا تكون فقط تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك أن يتعامل الناس معك بأرقى طريقة بالحق والعدل والإنصاف والإحسان، وأن يريدوا لك الخير ثم أنت لا تحمل تجاههم نفس المشاعر ولا تبادلهم هذه المشاعر. الحالة التي يربيك عليها الإسلام هي هذه الحالة، أن تشعر بالآخرين، أن تنظر نظرة إيجابية للآخرين من حولك من أبناء مجتمعك، أن تنظر إليهم هذه النظرة التي تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، تلحظ أن تتعامل معهم بما تحب أن يتعاملوا به معك. فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. والإنسان إذا لم يحمل هذه الروحية فهو يحمل حالة الأنانية، لا يريد إلا نفسه، لا يفكر إلا بنفسه، لا يحسب إلا حساب نفسه، ولا يبالي بالآخرين أبدا، وهي حالة سلبية جدا. كم ينتج عنها من تعاملات سيئة أو من تصرفات أيضا سيئة. وإذا حمل الإنسان هذه المشاعر الإيجابية التي تدل على زكاء النفس، طهارة نفسه ووجدانه ومشاعره، تخلصه من الأنانية، فهذا سيسهل عليه طريقة التعامل مع الآخرين.

صحة وعافية. فقرة جديدة، فقرة صحة وعافية، نتناول موضوعا أيضا يتعلق بالطلاب، يعني مع عودة الطلاب إلى المدارس تحرص كثير من الأمهات على وضع علبة عصير مع وجبة للطفل، اعتقادا منها أنه خيار صحيح وأنه خيار مفيد يمنح الطفل والطالب الطاقة خلال اليوم الدراسي. لكن هذه العادة رغم حسن النية قد تكون من الأخطاء الغذائية الشائعة، فمعظم العصائر المعلبة تحتوي على كميات مرتفعة من السكر، وقد تضم نكهات وملونات ومواد حافظة، بينما تكون قيمتها الغذائية أقل بكثير مما يتوقعه البعض. الحديث مستمعينا عن خطورة العصائر المعلبة على الأطفال وطلاب المدارس منهم أيضا. الإفراط في تناول هذه العصائر المعلبة قد يزيد من خطر تسوس الأسنان ويعود الطفل على المذاق شديد الحلاوة، وقد يسبب تذبذبا سريعا في النشاط والتركيز خلال الدوام، كما أيضا يضيف سعرات حرارية لا تمنح الجسم الشبع الحقيقي. وحتى الأنواع المكتوب عليها عصير فواكه أو حتى غني بالفيتامينات لا ينبغي اعتبارها بديلا دائما عن الفاكهة الطازجة وعن الماء. في اللانش بوك دائما تحرص الأمهات، يفترض أن تحرص كذلك على أن تحتوي على فاكهة طبيعية، والماء أيضا أفضل خيار وأفضل غذاء للطفل بعيدا عن هذه العصائر المعلبة بكافة أشكالها وبكل أنواعها بدون ذكر أسماء. الأفضل أن تكون الماء أيضا والزمزمية جزء ثابت من حقيبة الطفل، من حقيبة الطالب، مع دائما يعني فاكهة مقطعة أو عصير منزلي يكون طازج غير مضاف إليها السكر يعني بشكل كبير وبكميات كبيرة. فنقول دائما الاختيار الصحي لا يعني حرمان الطفل، بل تعويده تدريجيا على ما يحافظ به، ما يحافظ على أسنانه ويحافظ على نشاطه وتركيزه وصحته على المدى الطويل.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى،
1: جرائم لا تنسى. هذه فقرة ضمن فقرات الفترة الصباحية ليوم السبت، نستحضر فيها، نستذكر أيضا الجرائم التي ارتكبها العدو في مثل هذا اليوم. نحن نتحدث ونستحضر هذه الجرائم مستمعينا، ونحن من اتخذنا قرارا لا رجعة عنه مطلقا بكسر الحصار ومواجهة العدو إذا ما صر على المواجهة والاستكبار، وإذا ما استمر في غيه وفي إجرامه. العدو السعودي في مثل هذا اليوم في 4 يوليو تموز خلال الأعوام الماضية منذ 2015 ارتكب جرائم حرب مكتملة، جرائم حرب جماعية. 2015، 2018 و2021 في مثل هذا اليوم العدو السعودي واصل ارتكاب جرائم حرب الإبادة الجماعية وإهلاك الحرث والنسل في استهداف سوق مثلث عاهم في حجة ومنازل وممتلكات المواطنين والمساجد والطرقات المارة في صعدة وفي تعز. هذه الغارات التي شنها الطيران العدوان السعودي الجبان والغادر في مثل هذا اليوم في 4 يوليو أسفرت عن 39 شهيد و76 جريح، غالبيتهم أطفال ونساء، وتسبب أيضا تسببت هذه الغارات الإجرامية بحالات من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، وموجات من النزوح والتشرد القسري، وتدمير عشرات المنازل وعدد من المساجد والطرقات العامة والمزارع والمحال التجارية والممتلكات الخاصة والعامة. سنورد هنا مستمعينا جانب فقط من التفاصيل، تفاصيل اليوم الدامي، يوم 4 يوليو 2015، والأيام الذي أيضا العوام التي تلتها في مثل هذا اليوم. وهذا اليوم لم يكن وحده أيضا، وإنما جاء ضمن سلسلة وضمن معدل يومي من الجرائم ومن المجازر التي كان العدو السعودي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات. في 4 يوليو 2015 في العام الأول من العدوان، أكثر من 100 شهيد وجريح في استهداف طيران العدوان لسوق عاهم في محافظة حجة. استهدف السوق المكتظ بالمتسوقين في مديرية حيران بسلسلة غارات وحشية، أسفرت هذه الغارات عن 36 شهيد و70 جريح وحالة من الخوف والرعب. دمرت طبعا عدد من المحال التجارية، خسائر مالية بالملايين في ممتلكات المواطنين، بضائع البائعة أيضا والمتسوقين، حالة من الخوف والرعب والحزن خيمت على ربوع المدينة وكل اليمن. العدو أيضا، وأنا هنا كما ذكرت لكم لن أذكر مزيد من التفاصيل وإنما سأكتفي بالعناوين في هذه الفقرة. العدوان أيضا في 4 يوليو 2015 استهدف منازل ومساجد وممتلكات الممتلكات العامة والخاصة في مديرية حيدان أو مديريتي حيدان ورازح في محافظة صعدة. في حيدان أسفرت الغارات عن شهيدين وجريحين في استهداف منازل المواطنين، منطقة تسمى البقعة بمران، ودمرت وتضررت الممتلكات والمزارع والمنازل المجاورة وحالة من الخوف والرعب وموجة من النزوح والتشرد. في مثل هذا اليوم أيضا 2018 الطرقات كذلك كانت كالمنازل على قائمة الأهداف. استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي طرقات ومنازل وممتلكات المواطنين بسلسلة من الغارات المدمرة في مديرية باقم، أسفرت عن تدمير شبكة طرقات ومنازل المواطنين، ودمرت كل المحتويات والأثاث، وشردت المنازل إلى الجبال وإلى الكهوف والخنادق. كانت هذه الكهوف والخنادق كملاذ لا بديل له عنه في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وتعمده لسياسة الأرض المحروقة في المناطق والمديريات خاصة الحدودية. في مثل هذا اليوم 2021 جريح في استهداف مرتزقة العدوان لأبناء مدينة تعز. استهدف المرتزقة منطقة وادي جديد بعصيفرة في مدينة تعز، استهدفت بالذخائر والقناصة، أسفرت عن استهداف والاستهداف عن إصابة فتى برصاص قناصة وحالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي، تم إسعافه حينها على إثرها على أحد أو إلى أحد المستشفيات، وكانت حالته حرجة جدا حسب الأطباء. جرائم استهداف مرتزقة العدوان لطفل من سكان تعز هي واحدة من جرائمهم البشعة والمستمرة بحق أبناء تعز وأهل تعز هناك على مدى 9 أعوام متوالية. هذا الجرائم أيضا وجرائم الطيران أيضا، هي الطيران السعودي الأمريكي كانت واحدة من الاستهدافات الممنهجة للشعب اليمني أرضا وإنسانا. واليوم نحن نؤكد خاصة بعد أمس وبعد كسر الحصار وبعد بيان القوات المسلحة اليمنية، نؤكد أننا بإذن الله ماضون لانتزاع كل الحقوق، ماضون للثأر، خاصة إذا ما استمر العدو في غيه وفي إجرامه ولم يتورع ولم يرتدع ولم يتراجع في عدوانه، خاصة بعد بيانه أمس، بيانه بالليل، وسنشير إلى هذا البيان. هذا الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيدفع العدو السعودي ثمنها باهظا بمشيئة الله.

0: مختارات أدبية.
1: وبما أننا في أجواء المواجهة وأجواء إذا توجيه الرسائل النارية والكلامية أيضا الشعرية للنظام السعودي، نستمع إلى جانب من قصيدة، نعم نستمع إليها، وهي بلسان الشاعر الحمزة المغربي، فيها رسالة نارية للمحتل السعودي. نستمع.
2: جننت يا ابن سعود ولا بعقلك، جننت يا ابن سعود ولا بعقلك، تشتي تواصل في يمنا حصارك، تشتي تجوعنا على مهل مهلك ونموت، وإحنا تحت رحمة حوارك، لعنة على طباعك وأصلك وفصلك. يا جار غير الجور ما عطيت جارك، كملك من التنكيل والردع كملك، نسيت ضرب الأمس في عقر دارك، مطارنا بانفتحه وانت خلك بعيد ولا بانغلق مطارك، وطائراتك خبها قبل تهلك، دفاعنا الجوي مراقب مسارك، وقرقر ذيالك وخيلك ورجلك من اليمن كله، وعد لا ديارك لنته ولا مليار مهفوف مثلك، يفرض ولا تفرض علينا قرارك، احسب من الليلة حسابك وفعلك له ألف ردة فعل، والنار نارك إما من الشعب اليماني ترحلك، ولا على راسك نقرح ضمارك، ولا على راسك نقرح ضمارك،
1: ولا على راسك نقرح ضمارك. رسالة بلسان الشعب اليمني كله، جاءت على لسان الشاعر الحمزة المغربي. وهذه الفقرة انتهت، كنوز الهداية، بعد قليل الفاصل الإعلاني، ومن ثم نواصل معكم ونستأنف هذه الفترة الصباحية المباشرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 5:25 صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصاراً ظالماً لما يقارب من 11 عاماً. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدواناً يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانياً، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعاً، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيراً، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 18/1448 للهجرة، الموافق 3 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء جميعا في كل مكان، نعود لكم عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، نستمر معكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة في هذه الأثناء. و

ما شاهدنا أمس وما جاء وما أعيد الاستماع إليه قبل قليل في البيان التاريخي، البيان الذي انتظره اليمنيون طويلا، البيان الذي جاء وكان بلسم لجراح وآلام وأوجاع كثير ويعني وكل اليمنيين على مدى السنوات الماضية. نعم أيها الأعزاء، نحن اليوم أمام منعطف تاريخي حاسم، أمام تحول استراتيجي قلب موازين القوى. ما حصل وما حدث فجر أمس وما جاء في تفاصيل البيان قبل قليل كان تتويج لمسيرة طويلة من الصمود، كان إذانا ببداية مرحلة جديدة عنوانها الأبرز لقد انكسر الحصار. من هنا من هذا المنبر الصباحي مستمعينا نناقش معكم ونفتح معكم هذا كل الملفات ونقرأ التفاصيل، نحلل الأبعاد أيضا لنفهم معا كيف تمكن اليمن من إسقاط واحدة من أبرز أدوات الحرب السعودية على اليمن، كيف تمكنت من إعادة رسم ميزان القوة في المنطقة بكلها، بمعية طبعا محور المقاومة وعلى رأس هذا المحور الجمهورية الإسلامية في إيران التي أرسلت مشكورة أمس طائرة مدنية على متنها 200 راكب من العالقين ومن المرضى ومن المسافرين. ولكي نستوعب لكي نستوعب عظمة اللحظة التي نعيشها لابد أن نعود قليلا إلى الوراء إلى البدايات. سنفتش في ذاكرة الألم اليمني التي عاشها اليمنيون منذ اليوم الأول للعدوان في مارس 2015، تحديدا في يوم 26 من مارس. سعت السعودية وحلفائها ما تسميهم يعني التحالف العربي ما يسموه كذلك، سعوا في البداية إلى طبعا بإشراف أمريكي، سعوا في البداية إلى تضويق اليمن بثلاث حلقات متداخلة من الحصار. على الجانب البحري حلقة بحرية تمنع دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية إلا بعبور يعني مراحل وحصار وتفتيش وما إلى ذلك، وحلقة برية كانت إغلاق المنافذ وتقطيع أوصال اليمن وفرض عليه إملاءات وشروط ورقابة وتفتيش وما إلى ذلك، وحلقة جوية فرضوا من خلالها وصيتهم على مطار صنعاء الدولي. أرادوا لليمنيين أن يكونوا في سجن مفتوح كما يقال، سجن مستمر من ذلك اليوم إلى اليوم، منذ مارس إلى اليوم 2015. أرادوا للمطار الذي استهدفه مرارا وتكرارا وأعيد بناءه أيضا وإصلاحه مرارا أيضا، أرادوه أن يتحول إلى مجرد مطار يعني قديم متهالك مهجور، وأرادوا للشعب اليمني أن يختنق ببطء تحت أنظار العالم، لا يستطيع أن يسافر للعلاج ولا يستطيع أن يمارس أي تكس من أو أي حق من حقوقه بالأصح. العدو السعودي بالمقابل أيضا وعلى مدى السنوات الماضية راهن على عامل الوقت، اعتقد أن الحصار وتجديد الحصار هو يعني كفيل بأن يركع اليمنيين، كفيل بأن يعني بأن الجوع، هكذا أراد العدو بي، واعتقد أن الجوع كفيل بأن يكسر إرادة اليمنيين، وأن منع المرضى من السفر للعلاج سيجعل الأهالي يخرجون للشوارع يطالبون بالاستسلام، هكذا أرادها العدو. لكن الذي حدث كان العكس تماما، والقاعدة تقول أنه كلما اشتد الحصار كلما ازداد اليمنيون التفافا حول قيادتهم وحول قواتهم المسلحة، كلما طال أمد العدوان كلما ازدادت القدرات العسكرية اليمنية تطورا وإبداعا، وهذا ما لمسناه عمليا خلال السنوات الماضية. ها نحن اليوم أيها الأحرار بعد 11 عاما من الحصار الظالم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تماما، فيها ما فيها من العنفوان من الكبرياء من الأنفة ومن انتزاع الحقوق ومن كسر الحصار. فتحية إذن مرة أخرى للقوات المسلحة اليمنية بكافة تشكيلاتها، تحية

مستمعينا الكرام، اسمحوا لي فقط أن نعيد تفاصيل ما حصل أمس، وستعيده الأيام والذاكرة ولن يمحى ولن ينسى بالمناسبة. يعني تفاصيل المشهد الميداني أمس الذي قاد هذا التحول الكبير الذي نتحدث اليوم في إطاره. أمس وكما جاء في البيان، في ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الجمعة، كانت طائرة مدنية إيرانية تقترب من المجال الجوي اليمني. كانت طائرة إيرانية مدنية اقتربت من المجال الجوي اليمني، وكانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن يمني كانوا من الجرحى ومن المرضى ومن العالقين، بالإضافة أيضا إلى أنه كان هناك وفد أيضا ينتظر هذه الطائرة يقلع من صنعاء للمشاركة في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه. كانت الطائرة تتجه نحو مدار صنعاء، وهذا المطار الذي يعني أراد العدوان السعودي الأمريكي أن يتحول إلى مكان مهجور كما ذكرنا، وإلى حاجة منسية متهالكة. في هذه اللحظات بالذات تحركت تشكيلات من الطيران الحربي السعودي وحاولوا أن يعيدوا سيناريو ويكرروا سيناريو 2015 عندما اعترضوا حينها طائرة مدنية إيرانية وأجبروها على العودة في 2015. حينها الطيران السعودي استهدف المدرج، مدرج مطار صنعاء، ولم تستطع حينها الطائرة المدنية الإيرانية التي حاولت كسر الحصار لم تستطع أن تهبط في المدرج بعد أن استهدف بمئة غارة حينها. واليوم وأمس تحديدا حاول العدو السعودي إيهام الطائرة المدنية الإيرانية بأنه سيعيد نفس الذكرى أو نفس التجربة ويستهدف الطائرة، أو على يعني على الأرجح وفي أضعف الاحتمالات على أساس يستهدف المدرج. أرادوا أن يعيدوا من خلال مجيء التشكيلات القتالية السعودية أمس إلى السماء اليمنية، أرادوا القول أنه السماء اليمنية ما زالت تحت سيطرتهم وأن معادلات الأمس ما زالت سارية، هكذا العدو أرادها. لكنهم نسوا أو تناسوا ربما أن اليمن الذي كان في 2015 مش في اليمن الذي هو في اليوم في 2025. كل شيء تغير. الدفاعات الجوية اليمنية التي تطورت بصورة مذهلة طيلة السنوات الماضية كانت للطيران السعودي أمس كانت لهم بالمرصاد. انطلقت الصواريخ اليمنية وسمعنا في تقريبا سكان 4 محافظات يمنية سمعوا انفجارات. انطلقت الصواريخ الدفاع الجوية اليمنية ولاحقت الطائرات السعودية المعتدية وأجبرتها على الفرار، أجبرتها على المغادرة مذعورة، وتركت المجال الجوي اليمني مفتوح أمام الطائرة المدنية الإيرانية وهبطت بحمد الله بسلام أمس في مطار صنعاء الدولي. هذا المشهد وحده مستمعينا هو كفيل أو يكفي بأن نفهم أن شيئا كبيرا قد تغير، ورسالة إضافية للعدو، رسالة مجانية، درس مجاني. من كان أمس يفرض الحظر الجوي أصبح اليوم يفر من صواريخنا. من كان يمنع الطائرات المدنية من الهبوط أصبح اليوم عاجز حتى عن الاقتراب من أجوائنا. هذا هو التحليل الاستراتيجي بكل تجلياته، وهذا ما ينبئ وهذا ما يتحدث وهذا ما يفسر لنا ما حصل أمس بشكل عام وباختصار. والاستهداف هنا أو التحذير والإنذار مش فقط باستهداف الطائرات التي ستأتي استهدافها بالدفاعات الجوية، لا، الاستهداف هنا ما جاء في البيان أمس كان واضح وصريح. أي محاولة لإعادة أو لانتهاك السيادة اليمنية والأجواء اليمنية سيقابلها برد شامل ورد واسع يشمل كافة المصالح السعودية في البر والبحر. هذا ما جاء نصا في البيان، بيان القوات المسلحة اليمنية الذي أعدنا الاستماع إليه قبل قليل.
فهذا هو المشهد وهذا هو الواقع وهذا هو الموقف اليمني اليوم وهذا هو القرار الذي طال انتظاره من اليمن، وهو إذن قرار تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، قرار انتظرناه على مدى 11 عاما من الصبر من المعاناة ومن الإعداد أيضا. العدو يبدو، وفيما يبدو من خلال ردود الفعل ومن خلال ما جاء أمس في بيانه في ساعة متأخرة من مساء أمس، يعني على لسان ما يسمى بمتحدث التحالف تركي المالكي، يبدو أن العدو لا زال مستمر في غية، ولا بد أنه يريد أن يشرب من ذات الكأس الذي ذقنا منه أيضا ويلات العدوان خلال السنوات الماضية. ويبدو أننا على موعد مع عمليات نوعية تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو السعودي، في عمق العدو السعودي واستهداف المصالح السعودية، لأنه يبدو السعودي نسي ربما أو تناسى مشاهد بقيقو خريص ومشاهد أرامكو وتنورة والمشاهد المختلفة أيضا منها التي لم يعلم بعد عمليات نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية حينها، وكنا نمتلك يعني ربما يعني صواريخ وقدرات محدودة يعني مقارنة بما نمتلكه اليوم بعد تجربة استناد غزة وبعد تجربة أيضا معركة البحر الأحمر.

0: كلما حققنا إمكانات، كلما تمكن بلدنا من بناء إمكانات وتطوير قدرات في مواجهة التقنية الحديثة الأمريكية،
1: على مستوى الدفاع الجوي الذي تمكن بالرغم من الظروف الصعبة والعمل من نقطة الصفر كما هو الحال في المسيرات وكما هو الحال أيضا في الصاروخية، العمل من نقطة الصفر في ظروف صعبة جدا على المستوى الاقتصادي وحصار شديد واستهداف جوي مكثف، هناك نتيجة جيدة، إسقاط لعدد كبير من الطائرات الحربية والطائرات الاستطلاعية وتطوير مستمر للدفاع الجوي، وعملنا إن شاء الله أن يصل إلى مستويات متقدمة في مقابل أن النظام السابق كان يتلف ويدمر صواريخ الجوي في حفلات مع الأمريكيين والأمريكيات. كذلك فيما يتعلق بالبحرية، عمل من نقطة الصفر، فاعلية عالية، ردع تام عن مهاجمة مدينة الحديدة وما يحاذيها أيضا في جهة الساحل، وفاعلية في الأداء البحري والعمليات.

طيب، بعد اليوم المشهود، بعد يعني نقول المعركة التي صدرتها أمس الدفاعات الجوية، وبعد الموقف الواضح أمس، وبعد مغادرة الوفد الرسمي والشعبي العاصمة صنعاء وصولا إلى طهران للمشاركة في تشييع السيد القائد الشهيد سيد علي الخامنئي، تابعنا أمس بيان القوات المسلحة اليمنية، البيان التاريخي، البيان الذي ابتهج واستبشر اليمنيون بعد سماعه وخرجوا إلى ميدان 70 أمس ومساء أمس بشكل عفوي. البيان الذي أمس يمكن وصفه دون مبالغة أنه بمثابة وثيقة إعلان المرحلة الجديدة. هذا البيان طبعا ما كانش إدانة وشجب نندد أو يعني التوسل للسعودي بأن يسمح بأن يفتح المطار، ولا هذا الزمن، ولت هذه اللغة إلى غير رجعة. أمس كان البيان وكان الموقف موقف القوات المسلحة اليمنية موقف هجومي بامتياز. أمس البيان حمل رسائل نارية إلى العدو السعودي المجرم، وأرسل أيضا وحمل رسائل إلى كل العالم، إلى كل العالم الذي لا زال متواطئ في التفرج يعني فيما يعمل باليمن وبحصار اليمن. ولا هذا الزمن. البيان تضمن جملة من الرسائل الحاسمة، أولا تحذير واضح وصريح للعدو السعودي من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء اليمنية، وإلا وما بعد وإلا ليس كما قبلها، وإلا فإن الرد سيكون باستهداف المطارات السعودية على قاعدة العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، استهداف المصالح الحيوية السعودية في البر والبحر. وهذا طبعا نقلة نوعية من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم الردعي. هذا يعني أن اليمن لم يعد يكتفي بصد الضربات، بل أصبح اليمن بشعبه وبجيشه قادر على توجيه ضربات موجعة إلى عمق العدو السعودي، قادر على إعادة أيضا ما كان قد بدأه سابقا بالتنكيل وفي التنكيل بالعدو السعودي. أيضا مما جاء في بيان أو في تفاصيل وفي مضامين بيان القوات المسلحة اليمنية، التأكيد على أن استمرار الحصار لم يعد خيارا مقبولا لكل اليمنيين ولكل الأحرار. القوات المسلحة اليمنية ستتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا العدوان وإنهاء هذا الحصار، وهذا ما جاء صراحة في البيان، بيان القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد أحيى سريع المتحدث الرسمي. أيضا ما جاء وربما هو الإعلان الأهم، جزئية مهمة جدا وردت في آخر البيان، وهي إعلان أن الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران مستمرة يعني بصيغة الديمومة والاستمرار، وهذا الاستمرار وهذه التداعيات وهذه الرحلات هي ستستمر مهما كانت النتائج والتحديات. يعني أنه القرار اتخذ ولا مجال للتراجع مهما كانت النتائج، مهما كانت التحديات، مهما كانت التداعيات. والقوات المسلحة اليمنية حاضرة بالمقابل أيضا لتنفيذ ذلك عمليا في حال أن العدو يعني فكر أو ضغطت عليها أمريكا أو ارتكب أي حماقة من الحماقات. المطار بالمطار والميناء بالميناء، ومش هذا وبس، مش فقط السن بالسن، لا، الباد أظلم الذي اعتدى واستمر في تجبره وفي عدوانه وفي غيه على مدى كل تلك السنوات الماضية وسبب كل هذا الدمار وكل هذا الخراب وكل هذه المعاناة، والله لابد أنه سيدفع الثمن. و
يعني كما يقول المثل جايت منك يا بيت الله. في حال العدو ارتكب أي حماقة، لأنه كما يبدو في البيان الذي جاء أمس على لسان متحدث ما يسمى بالتحالف العربي حقهم، يبدو أنهم سيرتكبون حماقة. والرد اليمني سيأتي، زلزل أبدتم بالسلاح القائم.

بعد أحداث أمس المشهودة بعد المعركة البطولية التي صدرها اليمنيون أمس بعد الفرح بعد البيان، ماذا قال الخبراء والمحللون؟ يعني الحدث كما ذكرنا هو يشكل زلزالا استراتيجيا كبيرا، تحولا نوعيا في في في في موازين المعركة ككل. يعني خلاصة ما قاله الخبراء والمحللون، ويعني نقول هنا ما جعل لسانهم تحديدا، ونحاول أن نرسم يعني صورة متكاملة للمشهد. علي العماد، طبعا هذه تصريحات وتحليل نشرت في قناة أو للقناة المسيرة، نختار جانب فقط منها. علي العماد عضو المكتب السياسي الأنصاري لا قال أو أكد أن البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية رسم ملامح المرحلة الحاسمة من المواجهة مع النظام السعودي، وحدد معالم الجولة المقبلة من الصراع، ويوضح أن العدوان سعى منذ انطلاقته إلى حصار اليمن ومنع ثورة 21 سبتمبر من تحقيق أهدافها، إلا أن اليمن عاد اليوم أكثر قوة وصمودا. ويحذر العماد كما جاء في أمس في حديثي للمسيرة، يحذر من أن ما أقدم عليه النظام السعودي يمثل انتحارا سياسيا وعسكريا نابعا من عقلية الاستكبار وعدم إدراك حجم التحولات التي شهدها اليمن، مشيرا إلى أن السعودية تجاهلت اليمن، أشار إلى أن السعودية تجاهلت اليمن اليوم، وهو يمتلك اليوم كذلك قدرات أوسع وجغرافيا أكثر قوة وحاضنة شعبية أكبر. يعني إذا ما أراد العدو أن يستمر في في في انتحاره الذي سماه بالانتحار السياسي والعسكري، بمعنى أنه إحنا قادرين على تأديبه، قادرين على الجامه بعون الله وبقدرة الله. السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أكد أن التصرف السعودي يمثل استمرارا للعدوان والحصار المفروضين على اليمن منذ 11 عاما، ومحاولة على قواعد الاشتباك القديمة التي كانت تمنح السعودية حق التحكم بحركة الطيران من وإلى مطار صنعاء، التي كانت منعدمة، يعني شبه منعدمة. أشار صبري إلى أن الهدنة قامت أساسا على مرتكزات إنسانية وفي مقدمتها تشغيل مطار صنعاء، لكن تحالف العدوان أوقف الرحلات بالكامل في خرق واضح لالتزاماته. وختم حديثه وتحليله أيضا عبد الله صبري السفير بالتأكيد على أن وصول الطائرة الإيرانية كسر عمليا قواعد الاشتباك التي كانت تفرض الاستئذان من السعودية، وهو قال أمر مجحف بحق الشعب اليمني ولا يمكن القبول باستمراره.

مما قاله المحللون أيضا والمراقبون. الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي أفقهي قدم بدوره قراءة إقليمية للأحداث، وأكد أن إرسال الطائرة الإيرانية إلى صنعاء رغم اعتراض الطائرات الحربية السعودية جاء استنادا إلى معادلات الردع الجديدة التي فرضتها نتائج الحرب الأخيرة. ويشير إلى أن ما قاله السيد مجتبى خامنئي بشأن تحول محور المقاومة إلى جبهة واحدة أصبح واقعا، بحيث أن أي اعتداء على أي حلقة من حلقاته يعد اعتداء على الجمهورية الإسلامية. ولفت إلى أن قائد فيلق القدس أعلن عن وجود غرفة عمليات مشتركة بين قوى المحور. ويختم أفقهي بالتأكيد على أن السعودية استسلمت عمليا أمام قوة إيران واليمن ومحور المقاومة، موضحا أنها لو كانت واثقة من موقفها لقامت باستهداف مدرج مطار صنعاء لإجبار الطائرة الإيرانية على العودة، لكنها أي السعودية أدركت أن أي خطوة من هذا النوع كانت ستقود إلى ردود يمنية وإيرانية واسعة. ويؤكد أيضا الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية الدكتور حسن ريوران أكد أن العقوبات الجماعية والحصار المفروضين على الشعب اليمني يمثلان جريمة وفق القانون الدولي، مشددا على أن إيران لا تعترف في الأجواء اليمنية إلا بالسيادة اليمنية. ويلفت إلى أن عدم إقدام السعودية على استهداف الطائرة يعكس قيام معادلات جديدة في المنطقة جعلت أي اعتداء من هذا النوع محفوفا بعواقب كبيرة، معتبرا أن ما تحقق يمثل بداية استعادة اليمن لسيادته الكاملة على أجوائه.

هذه كانت يعني وما قاله الخبراء والمحللون سياسيا ودبلوماسيا. هناك قراءة أيضا عسكرية استراتيجية معمقة مع العميد مجيب شمسان. وأنقل هنا يعني جوهر التحليل العسكري والاستراتيجي. وكان لابد من استضافة خبير عسكري أصلا لكي يفهم تفاصيل المشهد من داخله كما يقال. ومن هنا يأتي التحليل العميق الذي قدمه الباحث العسكري العميد مجيب شمسان أمس، وهو الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. العميد شمسان أمس بدأ بالتأكيد على أن اعتراض السعودية للطائرة المدنية أو محاولة الاعتراض بالأصح يمثل دليلا واضحا على استمرار العدوان والحصار، ويكشف تنصر الرياض قال من التزاماته التي تعهدت بها منذ اتفاق الهدنة في أبريل 2022، ويوضح أن السعودية لم تلتزم طوال 4 أعوام بأي من تعهداتها، ما يزال الحصار قائم ولم تنفذ أي من الالتزامات التي تعهدت بها السعودية، بل مضت على تثبيت أو إلى تثبيت الحصارين الجوي والبحري بما يفاقم من معاناة اليمنيين. ثم يأتي التحذير الأهم من العميد شمسان حين شدد على أن اليمن بلغ مرحلة لا يمكن معها القبول باستمرار وضع لا حرب ولا سلم، وأن صنعاء تمتلك من القدرات ومن الإمكانات ما يوهلها لفرض معادلات جديدة وإنهاء الحصار بالقوة إذا استمرت السعودية في سياساتها التصعيدية. يكشف أيضا أن الجهوزية التي أظهرتها القوات المسلحة في التعامل مع التشكيلات القتالية التي حاولت اعتراض الطائرة ليست سوى جزء من مستوى جاهزية عسكرية غير مسبوقة يشمل مختلف القدرات بما فيها القدرة على كسر الحصار بالقوة وفرض حصار مقابل الحصار، حصار مقابل على السعودية. وفي تحليل أيضا بالغ الأهمية يوضح العميد شمسان أن المعادلة أصبحت واضحة، إما أن يكون أو أن تكون الموانئ والمطارات مفتوحة للجميع أو ستفرض الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية حصارا على موانئ ومطارات السعودية. ويكشف أن بنك الأهداف لدى القوات المسلحة اليمنية جرى تحديثه بصورة واسعة ويشمل أهدافا بالغة الحساسية والدقة يصعب تعويضها. والأخطر من ذلك يؤكد شمسان العميد أمس أن القوات المسلحة اليمنية انتقلت من مرحلة الرسالة التحذيرية إلى مرحلة التأديب، حيث أنه لن يتم استهداف كل منشأة بصاروخ واحد كما كان يحدث سابقا، بل ستستخدم كثافة أكبر من الصواريخ والطائرات المسيرة وبقدرات تدميرية أعلى، بما يؤدي إلى شل المنشآت النفطية والغازية والموانئ والمطارات بصورة كاملة وبصورة تامة. إذن والعدو تحديدا يعرف، العدو يعرف جيدا، وهو من عانى أو من طعم الصواريخ اليمنية والبأس اليمني، وكانت بإمكانات محدودة ربما مقارنة بما هي عليها اليوم. الوضع مختلف تماما، وسنعيد الدروس ولكن بصيغة أخرى، يعني أخرى وصيغ مختلفة، لأن الضرورة تقتضي ذلك، الضرورة تقتضي ذلك. إذن مستمعينا، نحن اليوم نقف أمام مشهد مكتمل. الأركان السعودية التي راهنت على الحصار، راهنت على العدوان، راهنت على كسر اليمن، اليوم تجد نفسها أمام حصار مضاد بيهدد مصالحها الحيوية. والسعودية كما يقال لديها ما تخسره، لديها المنشآت ولديها يعني كل ما يمكن استهدافه بسهولة، حتى مع وجود دفاعات جوية أمريكية. الدفاعات الجوية أثبتت عمليا خاصة في كيان الاحتلال الذي يعتبر المكان المحصن أو الأكثر تحصيلا في العالم، استهدف واخترق، ولدينا تجربة ولدينا خبرة من ذلك. فإذا السعودي، العدو السعودي المجرم أمام معادلة جديدة، الحصار مقابل حصار. السعودية التي اعتقدت أن الزمن سيعود أو سيعمل لصالحها، اليوم تكتشف أن الزمن صنع إنسانا يمنيا أكثر قوة وأكثر تصميم على الانتصار،
السعودية التي راهنت على فشل الدولة اليمنية، اليوم ترى دولة تفرض سيادتها في البر والبحر والجو. والرياض العدو السعودي أصبح أمام خيارين، أحلاهما مر كما يقال، إما أن يقبل بالواقع الجديد وتتعامل السعودية المجرمة مع اليمن كدولة ذات سيادة كاملة على أجوائها ومطاراتها وموانئها، وهذا طبعا يعتبر اعتراف ضمني وكبير بالهزيمة الاستراتيجية في الحصار والعدوان، وإما أن ترفض هذا الواقع وتحاول التصعيد، حينها ستواجه ردا يجعلها تندم على اللحظة التي فكرت فيها بمواصلة العدوان. وفي الحالتين يكون اليمن قد فرض معادلة جديدة وأثبت أن زمن الوصاية قد ولى، وأن زمن فرض الحقوق بالقوة العسكرية قد بدأ.

0: طبعا قبل أن نختم وأقرأ الرسائل نشير إلى أنه كما ذكرنا التحالف وما يسموه بالتحالف الذي تقوده السعودية أعلن أنه يعني على لسان تركي المالكي أمس أنه سيرد بحزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولة لاستهداف أراضي السعودية. استشعروا الخطر وأمس تكلموا في بيان قال سنتصدى بكل حزم بكل قوة لأي استهداف. وقال إيش أو مواطنيها ومقدرات الوطنية أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني والمش عارف إيش وما إلى ذلك. القوانين الدولية هذه حقكم التي تتذرعون بها بلوها وشربوا ماتها. باختصار يعني لا يمكن أن نعود إلى المرحلة السابقة. عموما الرسائل والمشاركات هذه مشاركة مميزة تقول اليوم فرضنا واقعا جديدا وكسرنا الحصار عن مطار صنعاء الدولي إلى مطار طهران وبناء عليه وضعت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها بوجه السعودي أن أي مغامرة قادمة لمحاولة إطباق الحصار على المطار ستجابه بردع غير مسبوق. إن أصابع كل الشعب على الزناد ينتظر إشارة واحدة من السيد القائد لتضع اليمن كل ذي باطل في حجمه الطبيعي. وألف شكر للجمهورية الإسلامية في إيران على شجاعتها وكسرها للحصار المفروض على مطار صنعاء غصبا عن السعودي البدوي المرتزق. أشعر بالسعادة الغامرة، النصر قاب قوسين أو أدنى، وهذا هو شعور كل الشعب اليمني حقيقة. شكرا لك مرام عبد الغني على هذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله، صباحكم عزة ونصر وثبات. نعم هذه الإرادة اليمنية، هذه العزة، هذه الكرامة، وداعا للحصار الجائر على شعبنا وداعا للهيمنة السعودية على بلدنا. ولقد رأى شعبنا العزيز الصامد الصابر الثابت رأى ضعف العدو وجبنه وحقارته وذله وانكساره أمام الإرادة الشعبية وبأس قواتنا المسلحة في قوتي، فإن القوة لا تردعها إلا القوة، وفرق بين قوة وقوة. فالعدو استمد قوته من الشيطان ونحن استمدينا قوتنا من الرحمن، وما يضيع حق وراءه مطالب، وإن الحقوق لا توهب هباء وإنما وهبة وإنما تنتزع انتزاعا. فالكرامة مطلبنا والحرية غايتنا. وإذا أمكن زامل تحدى F-16 للشهيد لطف القحوم. مع تحيات أخوكم محمد عولة محافظة الحديدة مديرية اللحية قرية العولة. شكرا لك يا محمد على هذه الرسالة الرائعة أيضا والمشاركة النوعية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
0: نختم معكم مستمعينا هذه الفترة، نشير فقط إلى أن اليوم صباحا انطلقت مراسم وداع الشهيد القائد السيد علي الخامنئي بحضور شعبي مليوني في مصلى الإمام الخميني بطهران. واليمن أوفد وفدا رسميا وشعبيا أمس وغادر إلى طهران للمشاركة وأداء واجب العزاء في استشهاد القائد الجهادي الكبير بغارات إجرامية صهيونية استهدفته في مكان عمله في بداية العدوان على إيران. نلفت عنايتكم أيضا مستمعينا إلى أننا سنكون معكم إن شاء الله عند تمام الساعة 10 بعد دقائق من الآن في برنامج وفي حلقة جديدة من آفاق الخبر. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. الشعب اليمني متيقظ وحاضر أيضا إلى جوار القوات المسلحة اليمنية فيما أعلنت عنه بالأمس، وكما تبدو كل المؤشرات أن القيادة وأن القوات المسلحة اليمنية حاضرة لتنفيذ ما جاء في البيان، ولا مجال للتراجع. اتخذ القرار الذي انتظرناه طويلا، وهذا القرار جاء تتويجا لما جاء في بيان السيد القائد في مطلع العام الهجري، وما جاء أيضا في بيان التعبئة العامة، واليوم اكتمل أيضا بحديث القوات المسلحة اليمنية بجاهزية كافة تشكيلاتها القتالية لكسر الحصار، وجاهزة أيضا لاستهداف العدو السعودي بكل مصالحه برا وبحرا. شكرا لكم عموما، تقبلوا في ختام هذه التغطية وهذه الفترة تحايا المخرجة المنفذة لهذه الفترة على الهواء مباشرة، أخرجت الفترة بكل اقتدار وبكل إبداع. تحية لسوسن المجاهد، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

0: آفاق الخبر.
1: السلام عليكم. قراءة في الخبر وتحليل ما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا والأحداث، هذا هو آفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، في المحور الثاني من حلقة اليوم نستضيف صحفي ومحلل سياسي للحديث حول ما جاء في مضامين بيان القوات المسلحة اليمنية الذي جاء بعد حصار استمر طويلا على مطار صنعاء، وأمس وصلت أول طائرة مدنية إلى مطار صنعاء منذ 2015. كذلك نناقش مع ضيفنا أبعاد هذا البيان ورسائله العسكرية والسياسية وما يمكن أن يفتحه من مرحلة جديدة تضع إنهاء الحصار في مرحلة متقدمة من الحصول على الاستحقاقات الوطنية. نختتم هذه الحلقة مستمعينا برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. البداية من المحور الأول وقراءة أبرز المستجدات. حذرت القوات المسلحة اليمنية النظام السعودي من مغبة ارتكاب أي حماقة أو أي عدوان على البلاد، مؤكدة أن أي خرق سيقابل برد شامل يستهدف المطارات والمصالح الحيوية للعدو السعودي في البر والبحر. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع أن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح صباح أمس الجمعة لتشكيل من الطيران الحربي السعودي خرق الأجواء اليمنية، وأجبرته على المغادرة بعد محاولته الفاشلة لمنع طائرة مدنية إيرانية تحمل أكثر من 200 مواطن من الجرحى والمرضى والعالقين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وأكد البيان عدم القبول باستمرار الحصار، معلنا الجاهزية الكاملة لكافة التشكيلات العسكرية معلنا الجاهزية الكاملة لكافة التشكيلات القتالية العسكرية لتنفيذ خيارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإخراج المحتلين. وصل الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك للمشاركة في مراسم الوداع الرسمية وتشيع الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. وكانت طائرة مدنية إيرانية قد وصلت إلى مطار صنعاء الدولي في إطار رحلات الإنسانية بين البلدين وعلى متنها أكثر من 200 مواطن من المرضى والعالقين قبل أن تعود للمغادرة حاملة الوفد الرسمي والمسافرين إلى العاصمة طهران، حيث استقبل الوفد عدد من المسؤولين الإيرانيين تمهيدا لبدء مراسم التشييع. أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشجاع في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي ونقل الجرحى والعالقين. وأوضح أبو راس في تصريح له أن الأجواء اليمنية شهدت نموذجين متناقضين، تمثل الأول في طائرة مدنية إيرانية تحمل دلالات إنسانية وأخوية، بينما تمثل الثاني في طائرات حربية سعودية تعكس قباحة هذا النظام التابع للصهاينة، مؤكدا أن معادلة اليوم أثبتت اقتدار يمن الصمودي وبدء الخطوات الأولى لردع المعتدين وانتزاع الحقوق. أكدت قبائل دهم بمحافظة الجوف في لقاء قبلي موسع على وحدة الصف والنفير العام لمواجهة العدوان وأدواته وتأمين المحافظة ممن يسعون لإثارة الفوضى والتخريب. وأعلنت قبائل دهم في بيان صادر عن اللقاء براءتها الكاملة من التجمعات التابعة لحزب الإصلاح والمدعومة من اللجنة الخاصة السعودية في منطقة الريان، مؤكدة أن هذه الفئات لا تمثل إلا نفسها والعدوان الممول لها، وأن القبائل تقف صفا واحدا إلى جانب الأجهزة الأمنية لحماية الطرقات والمسافرين وجاهزة لرفض الجبهات بالمال والرجال لتطهير ما تبقى من أرض الوطن. شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تدفقا جماهيريا حاشدا شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تدفقا جماهيريا حاشدا وعفويا احتفاء بكسر الحصار الجوي وتأكيدا على النفير العام والتعبئة المقدسة أو التعبئة العامة لرفض الجبهات، ورفع المحتشدون بنادقهم وأعلام اليمن وصور الشهيد القائد سيد علي خامنئي مؤيدين المضامين الصارمة لبيان القوات المسلحة اليمنية، مؤكدين رفع الجاهزية القتالية إلى حدودها القصوى خوضا لمعركة الحسم والتصدي بحزم لأي حماقات يرتكبها النظام السعودي المجرم. تحولت العاصمة الإيرانية طهران إلى قبلة لوفود العالم ومحور المقاومة للمشاركة في مراسم التشييع والوداع التاريخي للقائد الشهيد السيد علي خامنئي بمشاركة وفود رسمية من نحو 100 دولة، فيما استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان الوفود الدولية. تلاحمت رسائل القيادات العسكرية الإيرانية لتؤكد على تثبيت معادلات الردع، حيث أكد قائد الجيش الإيراني وقائد حرس الثورة والقيادات الجوفضائية أن دماء الشهيد القائد لن تذهب سدى، وأن الضربات القوية والمفاجئة للعدو الصهيوني لن تتوقف حتى تحقيق القصاص الكامل. كشفت وكالة التسنيم الإيرانية عن حملة دبلوماسية واسعة شنتها الولايات المتحدة لثني الدول عن المشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد علي خامنئي. ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أجرى اتصالات مباشرة لمنع مسؤولين عرب وأفارقة من الحضور وسط ضغوط وتهديدات بقطع المساعدات، مما أدى لتراجع 13 دولة عن المشاركة جراء الترهيب الأمريكي خشية العقوبات. رد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتصاد الإيراني ومزاعم التضخم، ودعا قليباف الرئيس الإيراني إلى الالتفاف للأزمات الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن هناك نحو 40 مليون مواطن أمريكي يعتمدون على قسائم الغذاء ويعانون من سوء التغذية، مؤكدا أن موارد إيران وخياراتها الاقتصادية هي شأن سيادي خاص بها وحدها.

0: إذن ننتقل إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. بعد 11 عاما من الحصار والعدوان وإغلاق مطار صنعاء في وجه المرضى والجرحى والعالقين، يأتي بيان القوات المسلحة اليمنية ليؤكد أن صنعاء لا تقبل أن يبقى شعبها رهينة للوصاية والحصار. فما جرى أمس لا يقرأ كحادثة عابرة، بل كخطوة متقدمة في مسار كسر الحصار الجائر واستعادة اليمن حقه الطبيعي في سمائه ومطاره وسيادته. في هذا السياق نناقش معكم مستمعينا مع ضيفنا أيضا أبعاد هذا البيان ورسائله العسكرية والسياسية والسياسية، وما يمكن أن يفتحه من مرحلة جديدة تضع إنهاء الحصار في مقدمة الاستحقاقات. نرحب في هذه الأثناء بضيفنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله جميعا والأسادة المتابعين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم سيد الكريم. بداية، كيف تقرؤون دلالة وصول الطائرة المدنية الإيرانية إلى مطار صنعاء الدولي أمس بعد سنوات من الحصار وبعد سنوات من إغلاق المطار من قبل العدو السعودي ومحاولة اعتراضها، خاصة وأنه سابقا كان السعودي يقدم نفسه كوسيط وأن المشكلة ليست فيه وإنما في الدول التي لم توافق على التعامل مع صنعاء؟
1: نعم، كان الواضح منذ خطاب السيد القائد وبيانه الذي أشار فيه إلى أنه لن يستمر الحصار، وأشار بشكل واضح للسعودية أن أمور كثيرة ستتغير. وفي الواقع نحن أمام معادلة هي كانت في الوقت قد بدأت قبل أبريل 2022، قبل أن تذهب السعودية إلى خارطة الطريق أو الهدنة التي حصلت في أبريل.
0: نعم.
1: هدنة أبريل، لأنها كانت وضعت نفس المعادلة. وضع السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي حينها أنه لن يستمر مطار صنعاء مغلق بينما المطارات السعودية تعمل، لن يستمر العبور من البحر من باب المندب بينما موانئ الحديدة مغلقة. وبالتالي حصلت الاتفاق إبريل أو تفاهمات إبريل 2022، وهي تفاهمات كانت جزئية. اليوم نحن أمام معادلة أوسع، وهو أنه لم يحدد يعني أماكن أو مناطق وصول الطائرات من مطار صنعاء إليها كالأردن ومصر وبعض المدن. وإنما الآن أمام إيران، أمام الجمهورية الإسلامية التي كانت يعني موضوع على التعامل معها أو وصول طائراتها إلى مطار صنعاء على أنها يعني محظورة. وهذا بداية لكسر الحصار بشكل كبير جدا، يعني قد لا تبدأ المسألة وتنتهي عند إيران وعند التعامل مع الطائرات الإيرانية، ولكن إيران أيضا بموقفها شجاع هي قامت في كسر الحصار وأسست أيضا لكسر هذا الحصار. ستذهب السعودية رغم أن هناك يعني بيان تهديد، لكن ستذهب السعودية إلى عملية رضوخ قسرية قادمة ولن تستطيع أن تفعل شيء أكثر من ذلك. نحن أمام حالة إسلام، لأن الظروف التي دفعت إلى خارطة الطريق في 22 هي قائمة وبشكل أكثر تعقيدا، يعني هي قائمة. يعني السعودية عندما حاورت اليمن وعندما رضخت لشروط اليمن حينها، هي رضخت ليس لأنها تريد الاتفاق أو أنها كانت تعمل من أجل أن يكون هناك اتفاق أو تفاهمات، ولكن لأنها وجدت أن هناك ظروف عسكرية تجبرها على البحث عن نخرج.

0: الثاني. عندما تتغير ظروف الثروه تعتقد السعوديه انه بامكانها الترسل من خارطه الطريق، وهناك كانت هناك يعني ظروف امريكيه. الان هل تغيرت ظروف السعوديه العسكريه او امامها؟ لم تتغير، هي في الواقع اكثر تعقيدا واكثر خطوره. ولهذا رغم ان هناك محاوله للهروب من هذه المعادله، هي معادله مذله، لكن في نهايه المطاف ستترسخ السعوديه لهذه المعادله.
1: نعم. طيب، أمس ونحن نتابع بيان القوات المسلحة اليمنية تحدث عن تصدي الدفاعات الجوية لمحاولة يعني منع الطائرة من الهبوط، يعني ما الذي تكشفه هذه الواقعة أو هذا الحدث عن التحولات في قواعد الاشتباك والسيطرة على الأجواء اليمنية مقارنة ببداية الحرب وبداية العدوان عام 2015، خاصة أنه ربما تكررت نفس السيناريو لكن كانت النهاية مختلفة. حاولت في 2015 كما نذكر طائرة إيرانية الهبوط، والتشكيلات القتالية السعودية حينها دمرت المطار واستهدفت المدرج بأكثر ربما من 100 غارة جوية، بينما اليوم أجبرت الطائرات على المغادرة ونجحت الطائرة المدنية بالهبوط في مطار صنعاء. ما الذي تكشفه هذه التحولات؟
0: تكشف تحول عسكري أولا وتحول ردعي كبير جدا. يعني في الأصل كانت السعودية تستطيع أن تمنع الطائرة القادمة من خلال استهداف المطار أو من خلال يعني منع الطائرة من القدرة على الهبوط. ولكن الذي جعلها لا تستطيع أن تفعل ذلك مخاوف أولا من ردود فعل كبيرة يمنية وإيرانية كذلك، وأيضا يعني حالة الدفاعات الجوية التي أجبرت الطائرات على المغادرة، وهي حالة أخرى كذلك. تكون الدفاعات الجوية التي يعني واجهت الطائرات أيضا تملك القدرة على إسقاط بعض الطائرات، وإذا سقطت طائرات حربية هذا سيكون مؤثر كبير جدا على السعودية. فهناك حالتين، يعني حالة الخوف من الرد وهذا ما يمثل الردع، وحالة أيضا الخوف من أن يكون هناك سقوط لطائرة حربية، وهذا يعني حالة الخوف من أن هناك دفاعات متطورة في اليمن بدأت تعمل، وهذا يعني وهذا يحد كذلك من قدرة السعودية على التحكم بالأجواء اليمنية. لكن عملية الردع في الحقيقة هي ستكون هي الأقوى. لأنه إذا كان هناك اختراق مثل ما أشار البيان فإنه سيكون هناك ترد. سيكون هناك رد كبير جدا، وبالتالي نحن في الواقع إذا أردنا أن نرى الردع سنراه بشكل أوسع. إذا كان هناك استهداف لمطار صنعاء الدولي بلا شك سيكون هناك استهداف لمطارات متعددة داخل السعودية، وبالتالي فإن إيقاف السعودية للأجواء اليمنية أمام طيران مدني لن يكون فقط في الأجواء اليمنية بل سيكون كذلك في الأجواء السعودية، وهذه حالة يعني حالة كبيرة من من الردع التي تمتلكه اليمن لها.
1: نعم، يعني كما تفضلتم تضمن البيان تحذيرا صريحا واضحا من أن استمرار الاعتداء أو انتهاك السيادة اليمنية سيقابل برد يستهدف كل المطارات والمصالح الحيوية. وهنا أسأل أنه كيف يمكن أو كيف ستعامل، أو أسألكم هنا عن السيناريوهات المحتملة، كيف سيتعامل العدو السعودي مع القرار اليمني بالنظر إلى بيان ما يسمى بمتحدث التحالف أمس، وقال يعني خرج ببيان وقال سنتصدى بكل حزم لأي محاولة تستهدف المملكة أو تمس سيادة الجمهورية، يعني بمعنى أنه البيان كان وفق ما أراده المرتزقة ربما وفق بطريقة عنجهية. يعني فسيناريوهات الرد والمعركة مستقبلا على ضوء هذا الرد السعودي،
0: البيان هو يعكس كذلك مخاوف كثيرة وهو محاولة للتغطية على هزيمة كبيرة، لكن خلف البيان سيكون هناك مسعى لبحث الخروج من هذه الإشكالية، والعملية ستجري مع صنعاء وحاجة.

0: أن يعني أن تتعرض مطاراتها وموانئها ومصالحها إلى استهداف كبير جدا. والاستهداف لن يكون يعني لن يكون بعيدا، لأنه أساسا السعودية لم تعود إلى الحرب، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تفعل ذلك، لأن السعودية كانت تضع شروط كثيرة للعودة إلى الحرب. من بين الشروط الكثيرة والمهمة وربما الوحيدة هو أن يتم تدمير القدرات اليمنية الصاروخية والطيران المسير، عندها يمكن أن تعود السعودية. لكن طالما هناك صواريخ وطائرات مسيرة ولم يتم التأثير عليها وإيقافها، فإن السعودية ستتعرض لضربة كبيرة، بالإضافة إلى أن تداعيات الهزيمة الأمريكية في إيران في الحرب الأخيرة ليست سهلة، يعني هي مجمل وكثير من التداعيات كانت تتجه إلى يعني مسألة أن المظلة الأمنية الأمريكية لحماية السعودية قد انهارت وقد انتهت لحماية الخليج. فلن يكون هناك قدرة على التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي ستوقف المطارات وستدمر حتى المطارات. يعني الآن أن تضرب مثلا السعودية مطار صنعاء سيكون ضرب مطارات في السعودية وليس فقط إيقافها. إذا كان هناك استهداف للمدارس سيتم استهداف للمدارس. هذه معادلة اليمن أساسا فرضها على كيان العدو الإسرائيلي. مطار بن غوريون الذي فيه حماية يعني بطبقات متعددة من الدفاعات الجوية لم يسلم، منعت اليمن المطار من العمل، وكذلك حدث من قدرة شركات أوروبية ودول أوروبية في يعني في التعامل مع مطار بن غوريون. وهذا ينطبق تماما على السعودية بالإضافة إلى مخاوف كثيرة أخرى. لذلك ليس هناك رهان أمام السعودية، أمام السعودية يمكن أن يكون ناجح، أو أنه نعتبر أنه سينجح في فرض ما تريده، أن تمنع الأجواء اليمنية من عبور طائرات مدنية يفترض أن تصل إلى مطار صنعاء الدولي، لأن الظروف كما قلت سابقا الظروف التي أساسا أجبرت السعودية على يعني فتح المطار أمام رحلات تتحكم فيها، يعني تتحكم مناطق وصولها مثل الأردن ومصر، هي لا تزال قائمة وأكثر تعقيدا مما كانت عليه في إبريل 2022 عندما وافقت على التفاهمات. وهذا يعني وهذا ما يفهم كذلك من بيان القوات المسلحة في مسألة أنه عبارة كيفما كانت التداعيات، يعني عندما تضربون سيكون هناك أيضا رد عسكري كبير، وقد يشمل قد يتوسع الرد وقد تتوسع حتى المعادلة، تصبح المثل أكبر، يعني الطاقة مثلا أرامكو المصالح الموانئ أمور كثيرة ستتغير، سيكون هناك حالة تكررت وهي موجودة، وأنه السعودية غير قادرة على حماية أجواءها من الاستهداف اليمني، وهذا يصنع تحول كبير جدا في ظروف أساسا معقدة بالنسبة للسعودية ومعقدة بالنسبة للعالم ومعقدة بالنسبة لحلفائها ومعقدة بالنسبة للواقع العسكري. في يعني الانتشار الأمريكي الموجود كان في دول الخليج تعرض لضربة كبيرة، وهو أساسا يعني كان قد فشل في حماية السعودية في أوقات سابقة عندما كانت السعودية تناشد العالم لإيقاف الاستهداف كما كانت تسميه. وهذا هو التحول المهم والتحول الاستراتيجي، التحول الاستراتيجي الذي تحدثه الدول وهو مفهوم الردع، يعني أن يتم حماية البلد ومكاسبها وخياراتها ومقدراتها من خلال استخدام القوة العسكرية المضادة للعدو.
1: نعم، أنا كنت أريد أن أطرح عليكم هذا السؤال، أنتم تفضلتم بالإجابة عليه على مستوى التأكيد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران مهما كانت النتائج ومهما كانت التحديات. يبدو أن القرار قد اتخذ على مستوى اليمن وعلى مستوى أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران أمام هذا التأكيد وأمام هذه الإرادة الواضحة المعززة بالقوة، يعني كيف تفهم أيضا في سياق ومقارنة أيضا بتذرع العدو وحديثي أيضا عن موضوع القانون الدولي وهو يشير إلى 2016 قرار مجلس الأمن، يعني كيف سيتم التعامل مع هذه الجزئيات؟
0: طبعا القانون الدولي 2016 هو مخالف لاتفاقيات جنيف الأربع بالأساس، تطبيقاته مخالفة لكل الأعراف وكل القوانين الدولية. لا يمكن يعني حصار مطار مدني أمام الرحلات الجوية، والتذرع بفكرة يعني من وصول أسلحة هو تذرع سخيف غير مقبول ولا يمكن أن يقبل على مدى زمني طويل.
1: نعم.
0: ثانيا يعني 2016 العالم الذي يعني صوت له هو أمام متغيرات كثيرة، يعني هو في الحقيقة عندما صوت للقرار 2016 وهو صوت له من أجل تبرير عملية عسكرية كانت يعني يعتقدون أنها ستكون سريعة وبالتالي
1: نعم.
0: ينتهي القرار، لا يمكن تطبيق هذا القرار إلى الأبد، يعني لا أحد يقدر بتطبيق هذا القرار إلى الأبد، حتى كليفت والمبعوث الدولي دوبر هم أساسا قالوا أن التعامل مع 2016 يمنعنا من الوصول إلى حل، لذلك يجب أن نضع 2016 خلف ظهورنا ونتحرك إذا أردنا أن نحرز تقدم.
1: نعم.
0: ولهذا لا أحد يتعامل مع 2016 ولا غير مسؤول. ثم يعني الآن نحن أمام حالة مختلفة في الواقع، يعني التحالف نفسه تفكك وأدوات التحالف تفككت، واليمن أوقفت أساسا تصدير النفط من اليمن باستخدام القوة ومنعت اقتراب سفن، ويتم سرقة النفط اليمني بطريقة مختلفة، يعني عملية تهريب. فهناك معادلات أيضا هي يعني جعلت 2016 لا معنى له عمليا، لا معنى له عسكريا، لا معنى له على المدى في التطبيقات. يعني 2016 أيضا كان ينص على الانسحابات، ينص على مغادرات المدن، ينص على عودة عبد ربه منصور هادي. كل ما استحدث من 2016 انتهى، ولذلك هناك متغيرات كثيرة. يعني ذكر 2016 يعني 2016 أو ذكر ما يسمى مراجع الحوار، مرجعية الحوار هو من باب محاولة يعني وضع هذه الأطر كأنها لا تزال خطوط حمراء، هي قد سقطت كخطوط حمراء، سقطت كخطوط حمراء منذ فترة طويلة واستحرارها لا معنى له.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من آفاق الخبر، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا،
1: في أمان الله. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى المحور الثالث، نقرأ جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتبه مصطفى الخطيب، يقول مرتزقة الاحتلال السعودي فتحوا مطرح لقطاع الطرق وتجار الحشيش والمخدرات من أجل امرأة مزورة وكاذبة أو مزورة وكاذبة لإثارة الفتنة وضمن مخطط أمريكي صهيوني، ورجال الجمهورية اليمنية وأهل الإيمان فتحوا مطار صنعاء رغما عن أنف العدو السعودي من أجل كسر الحصار عن 40 مليون يمني مظلوم يعاني الويلات منذ 11 عاما شتان بين خدام الصهيونية وبين صناع العزة والسيادة. عبد الواحد المروعي قال منذ بدء المفاوضات برعاية عمانية حاول النظام السعودي تقديم نفسه سياسيا أمام المجتمع الدولي كوسيط في الشأن اليمني وليس كطرف أساسي في الحرب، تملصا من الالتزامات والاستحقاقات القانونية والمالية لإعادة الإعمار، والتدخل السعودي اليوم بطائراته يعيد تذكير الرأي العام الإقليمي والدولي بالوجه الحقيقي للرياض باعتبارها الطرف المباشر والمعتدي والمحاصر، كما أن بيان القوات المسلحة اليمنية وتعاطي صنعاء مع الحدث سياسيا نسف رواية الوصيد، وأكد للجميع أن الخصم والمخاطب بالردع هي الرياض مباشرة. علي جاحظ قال: الآن نستطيع الجزم أن قيود الحصار قابلة للكسر بضربات إزمير الحسم الذي صنعته ملاحم معركة النفس الطويل وصقلته معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وجربته اليمن في العملية التي كسرت الحصار على مطار صنعاء وهيئت الأجواء لتهبط وتقلع منه الطائرة الإيرانية، والقادم أعظم. وقال أيضا في تغريدة أخرى: هل رأيتم وقاحة وسخافة بهذا المستوى؟ مجلس البعيران الخليجي يعتبر منع دفاعاتنا الجوية لطائرات السعودية من انتهاك أجوائنا اليمنية اعتداء على السعودية واعتداء على كل دول الخليج. هل يعتبرون أن اليمن أو هل يعتبرون اليمن حظيرة واليمنيون أغناما لا يحق لهم الخروج ولا يحق لأحد الدخول إلا بإذنهم؟ نختم مستمعينا بهذه التغريدة التي كتبها حزام الأسد عضو المكتب السياسي الأنصاري لا يقال: نقول للرياض وفروا على أنفسكم العويل والصراخ، فالقادم سيكون أشد ما دمتم تواصلون التهرب من استحقاقات شعبنا وتصرون على مواصلة عدوانكم وحصاركم خدمة لأمريكا وإرضاء إسرائيل أو إرضاء إسرائيل. أما القرارات الدولية التي أنفقتم لأجلها مليارات الدولارات أما القرارات الدولية التي أنفقتم لأجلها مليارات الدولارات لشرعنة العدوان والحصار على شعبنا، فقد وضعها شعبنا تحت أقدامه ومضى في طريق الانعتاق غير آبه بها ولا بمن يقف خلفها، وعلى الباغي تدور الدوائر. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، دمتم في رعاية الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكلها، خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيرها وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: يضربه 1000 مرة يرجع الضرب مندر، من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. نعيش

كتاب الله الكريم، وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في جمهورية الإسلام في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
3: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة، وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها، وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية، سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة، لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

0: تعلمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حد يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: وإن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فهل يصح المسلمون والعرب؟
1: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطا، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لم يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا البضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد أهو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.

0: بسحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: لك الحمد.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. إذاعة صوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
1: أعطني الفأس فلتقطع اليد التي تطعن نفسها بنفسها من دون خوف، حتى ولو كانت من نسل آثر النحات.
2: قال لي آزر إن البابليين وجدوا فأسا معلقة على كتف كبير الأصنام، أولا تظنون أن كبيرهم هذا هو الذي حطم آلهتكم؟ اسألوهم وليجيبوكم إن كانوا ينطقون.
3: الكل يعلم ويدرك بأن الآلهة لا يمكنها النطق، كما لا يمكنها القيام بأي حركة أبدا.
2: أجل أعلم، إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا، وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضرا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثوما. أف لكم ولما تعبدون من دون الله.
3: إذن صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم.
2: أجل.
1: هذا يكفي. هارباك، اكتب العقاب التالي على لوح الخارجين على قوانين النمرود: فلتضرم نار يرتفع لهيبها إلى السماء، وأكثر من الحطب، وليحرق فيها النبي المزعوم.
3: سمعا وطاعة يا سيدي. وسيحضر مراسم الحرق أهل مدينتي بابل وأور جميعا.
4: مرحبا أوبس، ها أنا ذا صريعك آزر، سوف أبيع محترفي. لم يعد لديك منافس، احترق رأس مالي. لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا، شفاعتي لم تعد تنفع. سقطت من عين النمرود، إنه دورك الآن لتنطلق في النحت. أوبس

0: حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية؟ أين هو؟
1: إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق.
2: سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟
3: المنجنيق،
0: المنجنيق.
4: فما حال لحظة؟ أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين.
5: تعالي. لا،
6: جئت لنصرتك.
7: أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
8: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
7: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
1: إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل.

0: الرب خالق السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته، وهو أكرم الأكرمين.
1: آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم.
2: بأمر من إله الآلهة أحضر اثنين من المحكوم عليهم بالموت، سنقصد السجن، وليأتي معنا محطم الأصنام.

0: فك وثاقة. أطلق صراحة. اتركوه. فك وثاقة. رعو رعو.
1: أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا. إبراهيم، أقسم إني قد آمنت برسالتك، فاطلب المغفرة لي. عشت في الظلام، وعندما خرجت إلى النور

0: أرأيت كيف أمت واحدا وأحييت آخر مرة أخرى؟
1: أيها الظالم، إن ربي لهو الأعلى، فالشمس والقمر والكواكب مسخرات له، فإن الله يخرج الشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب إن كنت صادقا.
0: كف عن الكلام وارحل على الفور، بابل لا تريدك، اخرج.

0: اخرج لمحاربة رب السماوات.
1: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.
2: عبر أثير إذاعة صوت الهدى، كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. نصر

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: خلاص الجهادي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: أيدينا على الزناد
3: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
4: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
5: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
6: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
3: وأننا على العهد
5: ونحن في خندق واحد.
4: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
3: وسنتحرك في جميع الميادين
5: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت، انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7 فول.
5: ايوه
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7 فون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: آفاق الخبر.
2: السلام عليكم. قراءة في الخبر وتحليل ما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا والأحداث، هذا هو أفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. في المحور الثاني من حلقة اليوم نستضيف صحفي ومحلل سياسي للحديث حول ما جاء في مضامين بيان القوات المسلحة اليمنية الذي جاء بعد حصار استمر طويلا على مطار صنعاء، وأمس وصلت أول طائرة مدنية إلى مطار صنعاء منذ 2015. كذلك نناقش مع ضيفنا أبعاد هذا البيان ورسائله العسكرية والسياسية وما يمكن أن يفتحه من مرحلة جديدة تضع عنها الحصار في مرحلة متقدمة من الحصول على الاستحقاقات الوطنية. نختتم هذه الحلقة مستمعينا برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. البداية من المحور الأول وقراءة أبرز المستجدات. حذرت القوات المسلحة اليمنية النظام السعودي من مغبة ارتكاب أي حماقة أو أي عدوان على البلاد، مؤكدة أن أي خرق سيقابل برد شامل يستهدف المطارات والمصالح الحيوية للعدو السعودي في البر والبحر. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع أن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح صباح أمس الجمعة لتشكيل من الطيران الحربي السعودي خرق الأجواء اليمنية، وأجبرته على المغادرة بعد محاولته الفاشلة لمنع طائرة مدنية إيرانية تحمل أكثر من 200 مواطن من الجرحى والمرضى والعالقين من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وأكد البيان عدم القبول باستمرار الحصار، معلنا الجاهزية الكاملة لكافة التشكيلات العسكرية معلنا الجاهزية الكاملة لكافة التشكيلات القتالية العسكرية لتنفيذ خيارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإخراج المحتلين. وصل الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك للمشاركة في مراسم الوداع الرسمية وتشييع الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. وكانت طائرة مدنية إيرانية قد وصلت إلى مطار صنعاء الدولي في إطار الرحلات الإنسانية بين البلدين، وعلى متنها أكثر من 200 مواطن من المرضى والعالقين، قبل أن تعود للمغادرة حاملة الوفد الرسمي والمسافرين إلى العاصمة طهران، حيث استقبل الوفد عدد من المسؤولين الإيرانيين تمهيدا لبدء مراسم التشييع. أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشجاع في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي ونقل الجرحى والعالقين. وأوضح أبو راس في تصريح له أن الأجواء اليمنية شهدت نموذجين متناقضين، تمثل الأول في طائرة مدنية إيرانية تحمل دلالات إنسانية وأخوية، بينما تمثل الثاني في طائرات حربية سعودية تعكس قباحة هذا النظام التابع للصهاينة، مؤكدا أن معادلة اليوم أثبتت اقتدار يمن الصمودي وبدء الخطوات الأولى لردع المعتدين وانتزاع الحقوق. أكدت قبائل دهم بمحافظة الجوف في لقاء قبلي موسع على وحدة الصف والنفير العام لمواجهة العدوان وأدواته وتأمين المحافظة ممن يسعون لإثارة الفوضى والتخريب. وأعلنت قبائل دهم في بيان صادر عن اللقاء براءتها الكاملة من التجمعات التابعة لحزب الإصلاح والمدعومة من اللجنة الخاصة السعودية في منطقة الريان، مؤكدة أن هذه الفئات لا تمثل إلا نفسها والعدوان الممول لها، وأن القبائل تقف صفا واحدا إلى جانب الأجهزة الأمنية لحماية الطرقات والمسافرين وجاهزة لرفض الجبهات بالمال والرجال لتطهير ما تبقى من أرض الوطن. شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تدفقا جماهيريا حاشدا شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تدفقا جماهيريا حاشدا وعفويا احتفاء بكسر الحصار الجوي وتأكيدا على النفير العام والتعبئة المقدسة التعبئة العامة لرفض الجبهات. ورفع المحتشدون بنادقهم وأعلام اليمن وصور الشهيد القائد سيد علي خامنئي مؤيدين المضامين الصارمة لبيان القوات المسلحة اليمنية، مؤكدين رفع الجاهزية القتالية إلى حدودها القصوى خوضا لمعركة الحسم والتصدي بحزم لأي حماقات يرتكبها النظام السعودي المجرم. تحولت العاصمة الإيرانية طهران إلى قبلة لوفود العالم ومحور المقاومة للمشاركة في مراسم التشييع والوداع التاريخي للقائد الشهيد السيد علي خامنئي بمشاركة وفود رسمية من نحو 100 دولة. واستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان الوفود الدولية، تلاحمت رسائل القيادات العسكرية الإيرانية لتؤكد على تثبيت معادلات الردع، حيث أكد قائد الجيش الإيراني وقائد حرس الثورة والقيادات الجوفضائية أن دماء الشهيد القائد لن تذهب سدى، وأن الضربات القوية والمفاجئة للعدو الصهيوني لن تتوقف حتى تحقيق القصاص الكامل. كشفت وكالة التسنيم الإيرانية عن حملة دبلوماسية واسعة شنتها الولايات المتحدة لثاني الدول عن المشاركة في مراسم تشييع الشهيد السيد علي خامنئي. ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أجرى اتصالات مباشرة لمنع مسؤولين عرب وأفارقة من الحضور وسط ضغوط وتهديدات بقطع المساعدات، مما أدى لتراجع 13 دولة عن المشاركة جراء الترهيب الأمريكي خشية العقوبات. رد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتصاد الإيراني ومزاعم التضخم، ودعا قاليباف الرئيس الإيراني إلى الالتفاف للأزمات الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن هناك نحو 40 مليون مواطن أمريكي يعتمدون على قسائم الغذاء ويعانون من سوء التغذية، مؤكدا أن موارد إيران وخياراتها الاقتصادية هي شأن سيادي خاص بها وحدها. إذن ننتقل إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. بعد 11 عاما من الحصار والعدوان وإغلاق مطار صنعاء في وجه المرضى والجرحى والعالقين، يأتي بيان القوات المسلحة اليمنية ليؤكد أن صنعاء لا تقبل أن يبقى شعبها رهينة للوصاية والحصار. فما جرى أمس لا يقرأ كحادثة عابرة، بل كخطوة متقدمة في مسار كسر الحصار الجائر واستعادة اليمن حقه الطبيعي في سمائه ومطاره وسيادته. في هذا السياق نناقش معكم مستمعينا مع ضيفنا أيضا أبعاد هذا البيان ورسائله العسكرية والسياسية، وما يمكن أن يفتحه من مرحلة جديدة تضع إنهاء الحصار في مقدمة الاستحقاقات. نرحب في هذه الأثناء بضيفنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
7: حياكم الله جميعا والسادة المتابعين والمستمعين،
2: أهلا وسهلا بكم. سيد الكريم، بداية كيف تقرؤون دلالة وصول الطائرة المدنية الإيرانية إلى مطار صنعاء الدولي أمس بعد سنوات من الحصار وبعد سنوات من إغلاق المطار من قبل العدو السعودي ومحاولة اعتراضها، خاصة وأنه سابقا كان السعودي يقدم نفسه كوسيط، وأن المشكلة ليست فيه وإنما في الدول التي لم توافق على التعامل مع صنعاء؟
7: نعم، كان الواضح

0: خطاب السيد القائد وبيانه الذي أشار فيه إلى أنه لن يستمر الحصار، وأشار بشكل واضح للسعودية أن أمور كثيرة ستتغير. وفي الواقع نحن أمام معادلة هي كانت في الوقت قد بدأت قبل أبريل 2022، قبل أن تذهب السعودية إلى خارطة الطريق أو الهدنة التي حصلت في أبريل.
1: نعم.
0: هدنة أبريل، لأنها كانت وضعت نفس المعادلة. وضع السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي حينها أنه لن يستمر مطار صنعاء مغلق بينما المطارات السعودية تعمل، لن يستمر العبور من البحر من باب المندب بينما موانئ الحديدة مغلقة، وبالتالي حصلت اتفاق إبريل أو تفاهمات إبريل 2022، وهي تفاهمات كانت جزئية. اليوم نحن أمام معادلة أوسع، وهو أنه لن يحدد يعني أماكن أو مناطق وصول الطائرات من مطار صنعاء إليها كالأردن ومصر وبعض المدن. وإنما الآن أمام إيران، أمام الجمهورية الإسلامية التي كانت يعني موضوع على التعامل معها أو وصول طائراتها إلى مطار صنعاء على أنها يعني محظورة. وهذا بداية لكسر الحصار بشكل كبير جدا، يعني قد لا تبدأ المسألة وتنتهي عند إيران وعند التعامل مع الطائرات الإيرانية، ولكن إيران أيضا بموقفها شجاع هي قامت في كسر الحصار وأسست أيضا لكسر هذا الحصار. ستذهب السعودية رغم أن هناك يعني بيان تهديد، لكن ستذهب السعودية إلى عملية رضوخ قسرية قادمة ولن تستطيع أن تفعل شيء أكثر من ذلك. نحن أمام حالة إسلام، لأن الظروف التي دفعت إلى خارطة الطريق في 22 هي قائمة وبشكل أكثر تعقيدا، يعني هي قائمة. يعني السعودية عندما حاورت اليمن وعندما رضخت لشروط اليمن حينها، هي رضخت ليس لأنها تريد الاتفاق أو أنها كانت تعمل من أجل أن يكون هناك اتفاق أو تفاهمات، ولكن لأنها وجدت أن هناك ظروف عسكرية تجبرها على البحث عن مخرج. وبالتالي عندما تغير الظروف كانت تعتقد السعودية أنه بإمكانها الترسل من خارطة الطريق، وهناك كانت هناك يعني ظروف أمريكية. الآن هل تغيرت ظروف السعودية العسكرية أو أمامها؟ لم تتغير، هي في الواقع أكثر تعقيدا وأكثر خطورة. ولهذا رغم أن هناك محاولة للهروب من هذه المعادلة، هي معادلة مذلة، لكن في نهاية المطاف ستترضخ السعودية لهذه المعادلة.
1: نعم. طيب، أمس ونحن نتابع بيان القوات المسلحة اليمنية تحدث عن تصدي الدفاعات الجوية لمحاولة يعني منع الطائرة من الهبوط، يعني ما الذي تكشفه هذه الواقعة أو هذا الحدث عن التحولات في قواعد الاشتباك والسيطرة على الأجواء اليمنية مقارنة ببداية الحرب وبداية العدوان عام 2015، خاصة أنه ربما تكررت نفس السيناريو لكن كانت النهاية مختلفة. حاولت في 2015 كما نذكر طائرة إيرانية الهبوط، والتشكيلات القتالية السعودية حينها دمرت المطار واستهدفت المدرج بأكثر ربما من 100 غارة جوية، بينما اليوم أجبرت الطائرات على المغادرة ونجحت الطائرة المدنية بالهبوط في مطار صنعاء. ما الذي تكشفه هذه التحولات؟
0: تكشف تحول عسكري أولا وتحول ردعي كبير جدا. يعني في الأصل كانت السعودية تستطيع أن تمنع الطائرة القادمة من خلال استهداف المطار أو من خلال يعني منع الطائرة من القدرة على الهبوط. ولكن الذي جعلها لا تستطيع أن تفعل ذلك مخاوف أولا من ردود فعل كبيرة يمنية وإيرانية كذلك، وأيضا يعني حالة الدفاعات الجوية التي أجبرت

0: هذا يعني حالة الخوف من أن هناك دفاعات متطورة في اليمن بدأت تعمل، وهذا يعني وهذا يحد كذلك من قدرة السعودية على التحكم بالأجواء اليمنية. لكن عملية الردع في الحقيقة هي ستكون هي الأقوى، لأنه إذا كان هناك اختراق مثل ما أشار البيان فإنه سيكون هناك ترد. سيكون هناك ترد كبير جدا، وبالتالي نحن في الواقع إذا أردنا أن نرى الردع سنراه بشكل أوسع. إذا كان هناك استهداف لمطار صنعاء الدولي بلا شك سيكون هناك استهداف لمطارات متعددة داخل السعودية، وبالتالي فإن إيقاف السعودية للأجواء اليمنية أمام طيران مدني لن يكون فقط في الأجواء اليمنية بل سيكون كذلك في الأجواء السعودية، وهذه حالة يعني حالة كبيرة من الردع التي تمتلكه اليمن لها.
1: نعم، يعني كما تفضلتم تضمن البيان تحذيرا صريحا واضحا من أن استمرار الاعتداء أو انتهاك السيادة اليمنية سيقابل برد يستهدف كل المطارات والمصالح الحيوية. وهنا أسأل أنه كيف يمكن أو كيف ستعامل، أو أسألكم هنا عن السيناريوهات المحتملة، كيف سيتعامل العدو السعودي مع القرار اليمني بالنظر إلى بيان ما يسمى بمتحدث التحالف أمس، وقال يعني خرج ببيان وقال سنتصدى بكل حزم لأي محاولة تستهدف المملكة أو تمس سيادة الجمهورية، يعني بمعنى أنه البيان كان وفق ما أراده المرتزقة ربما وفق بطريقة عنجهية يعني. فسيناريوهات الرد والمعركة مستقبلا على ضوء هذا الرد السعودي،
0: البيان هو يعكس كذلك مخاوف كثيرة وهو محاولة للتغطية على هزيمة كبيرة، لكن خلف البيان سيكون هناك مسعى لبحث الخروج من هذه الإشكالية، والعملية ستجري مع صنعاء وحتى مع إيران.
1: نعم.
0: فالسعودية لن تقدم، هذه مسألة مقطوع فيها، لن تقدم على أي استهداف عسكري، ولكن اليمن سيقدم على عودة الطائرات وتسيير رحلات من مطار صنعاء الدولي باتجاه طهران باتجاه المطارات الإيرانية، ولن يعني لن يتراجع عن هذا الموقف. هذا موقف اتخذ وخلفه كثير من التحضيرات. السعودية غير جاهزة للتورط في عملية عسكرية قد تؤدي إلى أن يعني أن تتعرض مطاراتها وموانعها ومصالحها إلى استهداف كبير جدا، والاستهداف لن يكون يعني لن يكون بعيدا، لأنه أساسا السعودية لم تعود إلى الحرب رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تفعل ذلك، لأن السعودية كانت تضع شروط كثيرة للعودة إلى الحرب، من بين الشروط الكثيرة والمهمة وربما الوحيدة هو أن يتم تدمير القدرات اليمنية الصاروخية والطيران المسير عندها يمكن أن تعود السعودية. لكن طالما هناك صواريخ وطائرات مسيرة ولم يتم التأثير عليها وإيقافها فإن السعودية ستتعرض لضربة كبيرة، بالإضافة إلى أن تداعيات الهزيمة الأمريكية في إيران في الحرب الأخيرة ليست سهلة، يعني هي مجمل والكثير من التداعيات كانت تتجه إلى يعني مسألة أن المظلة الأمنية الأمريكية لحماية السعودية قد انهارت وقد انتهت لحماية الخليج.
1: نعم.
0: فلن يكون هناك قدرة على التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي ستوقف المطارات وستدمر حتى المطارات، يعني الآن أن تضرب مثلا السعودية مطار صنعاء سيتم ضرب مطارات في السعودية وليس فقط إيقافها. إذا كان هناك استهداف للمدارس سيتم استهداف للمدارس. هذه معادلة اليمن أساسا فرضها على كيان العدو الإسرائيلي، مطار بن غوريون الذي فيه حماية يعني بطبقات متعددة من الدفاعات الجوية لم يسلم، منعت اليمن المطار من العمل وكذلك حذت من قدرة شركات أوروبية ودول أوروبية في يعني في التعامل مع مطار بن غوريون. وهذا ينطبق تماما على السعودية بالإضافة إلى مخاوف كثيرة أخرى. لذلك ليس هناك رهان أمام السعودية، أمام السعودية يمكن أن يكون ناجح، أو أنه نعتبر أنه سينجح في فرض ما تريده، أن تمنع الأجواء اليمنية من عبور طائرات مدنية يفترض أن تصل إلى مطار صنعاء الدولي، لأن الظروف كما قلت سابقا الظروف التي أساسا أجبرت السعودية على يعني فتح المطار أمام رحلات تتحكم فيها، يعني تتحكم مناطق وصولها مثل الأردن ومصر، هي لا تزال قائمة وأكثر تعقيدا مما كانت عليه في إبريل 2022 عندما وافقت على التفاهمات.
1: نعم.
0: وهذا يعني وهذا ما, ما ما ما يفهم كذلك من بيان القوات المسلحة في مسألة أنه عبارة كيفما كانت التداعيات، يعني
1: نعم.
0: عندما تضربون سيكون هناك أيضا رد عسكري كبير، وقد يشمل قد يتوسع الرد وقد تتوسع حتى المعادلة، تصبح المسألة أكبر، يعني الطاقة مثلا أرامكو المصالح الموانئ أمور كثيرة ستتغير، سيكون هناك حالة تكررت وهي موجودة، وأنه السعودية غير قادرة على حماية أجواءها من الاستهداف اليمني، وهذا يصنع تحول كبير جدا في ظروف أساسا معقدة بالنسبة للسعودية ومعقدة بالنسبة للعالم ومعقدة بالنسبة لحلفائها ومعقدة بالنسبة للواقع العسكري. فهي يعني الانتشار الأمريكي الموجود كان في دول الخليج تعرض لضربة كبيرة، وهو أساسا يعني كان قد فشل في حماية السعودية في أوقات سابقة عندما كانت السعودية تناشد العالم لإيقاف الاستهداف كما كانت تسميه، وهذا هو التحول المهم والتحول الاستراتيجي، التحول الاستراتيجي الذي تحدثه الدول وهو مفهوم الردع، يعني أن يتم حماية البلد ومكاسبها وخياراتها ومقدراتها من خلال استخدام القوة العسكرية المضادة للعدو.
1: نعم. أنا كنت أريد أن أطرح عليكم هذا السؤال، أنتم تفضلتم بالإجابة عليه، على مستوى التأكيد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران مهما كانت النتائج ومهما كانت التحديات، يبدو أن القرار قد اتخذ على مستوى اليمن وعلى مستوى أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران، أمام هذا التأكيد وأمام هذه الإرادة الواضحة المعززة بالقوة، يعني كيف تفهم أيضا في سياق ومقارنة أيضا بتذرع العدو وحديثي أيضا عن موضوع القانون الدولي، وهو يشير إلى 2016 قرار مجلس الأمن، يعني كيف سيتم التعامل مع هذه الجزئيات؟
0: أولا القانون الدولي و 2016 هو مخالف لاتفاقيات جنيف الأربع بالأساس، تطبيقاته مخالفة لكل الأعراف وكل القوانين الدولية. لا يمكن يعني حصار مطار مدني أمام الرحلات الجوية، والتذرع بفكرة يعني منع وصول أسلحة هو تذرع سخيف غير مقبول ولا يمكن أن يقبل على مدى زمني طويل.
1: نعم.
0: ثانيا يعني 2016 العالم الذي يعني صوت له هو أمام متغيرات كثيرة، يعني هو في الحقيقة عندما صوت للقرار 2016 وهو صوت له من أجل تبرير عملية عسكرية كانت يعني يعتقدون أنها ستكون سريعة، وبالتالي
1: نعم.
0: ينتهي القرار، لا يمكن تطبيق هذا القرار إلى الأبد، يعني لا أحد يقدر بتطبيق هذا القرار إلى الأبد، حتى كلفة والمبعوث الدولي جلوبر هم أساسا قالوا أن التعامل مع 2016 يمنعنا من الوصول إلى حل، لذلك يجب أن نضع 2016 خلف ظهورنا ونتحرك إذا أردنا أن نحرز التقدم. ولهذا لا أحد يتعامل مع 2016 ولا غير مسؤول. ثم يعني الآن نحن أمام حالة مختلفة في الواقع. يعني التحالف نفسه تفكك وأدوات التحالف تفككت، واليمن أوقفت أساسا تصدير النفط من اليمن باستخدام القوة، ومنعت اقتراب سفن، ويتم سرقة النفط اليمني بطريقة مختلفة، يعني عملية تهريب. فهناك معادلات أيضا هي يعني جعلت 22/16 لا معنى له عمليا، لا معنى له عسكريا، لا معنى له على المدى في التطبيقات. يعني 22/16 أيضا كان ينص على الانسحابات، ينص على مغادرة المدن، ينص على عودة عبد الرب منصور هادي. كل ما استحدث من 22/16 انتهى. ولذلك هناك متغيرات كثيرة. يعني ذكر 2016، يعني 2016 أو ذكر ما يسمى مراجع الحوار، مرجعية الحوار، هو من باب محاولة يعني وضع هذه الأطر كأنها لا تزال خطوط حمراء. هي قد سقطت كخطوط حمراء، سقطت كخطوط حمراء منذ فترة طويلة، واستحرار على معنى له.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من آفاق الخبر. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: في أمان الله. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى المحور الثالث، نقل أجانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. البداية بما كتبه مصطفى الخطيب، يقول: مرتزقة الاحتلال السعودي فتحوا مطرح لقطاع الطرق وتجار الحشيش والمخدرات من أجل امرأة مزورة وكاذبة أو مزورة وكاذبة لإثارة الفتنة وضمن مخطط أمريكي صهيوني. ورجال الجمهورية اليمنية وأهل الإيمان فتحوا مطار صنعاء رغما عن أنف العدو السعودي من أجل كسر الحصار عن 40 مليون يمني مظلوم يعاني الويلات منذ 11 عاما، شتان بين خدام الصهيونية وبين صناع العزة والسيادة. عبد الواحد المروعي قال: منذ بدء المفاوضات برعاية عمانية حاول النظام السعودي تقديم نفسه سياسيا أمام المجتمع الدولي كوسيط في الشأن اليمني وليس كطرف أساسي في الحرب، تملصا من الالتزامات والاستحقاقات القانونية والمالية لإعادة الإعمار. والتدخل السعودي اليوم بطائراته يعيد تذكير الرأي العام الإقليمي والدولي بالوجه الحقيقي للرياض باعتبارها الطرف المباشر والمعتدي والمحاصر، كما أن بيان القوات المسلحة اليمنية وتعاطي صنعاء مع الحدث سياسيا نسف رواية الوسيط وأكد للجميع أن الخصم والمخاطب بالردع هي الرياض مباشرة. علي جاحظ قال: الآن نستطيع الجزم أن قيود الحصار قابلة للكسر بضربات إزمير الحسم الذي صنعته ملاحم معركة النفس الطويل وصقلته معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وجربته اليمن في العملية التي كسرت الحصار على مطار صنعاء وهيئت الأجواء لتهبط وتقلع منه الطائرة الإيرانية، والقادم أعظم. وقال أيضا في تغريدة أخرى: هل رأيتم وقاحة وسخافة بهذا المستوى؟ مجلس البعران الخليجي يعتبر منع دفاعاتنا الجوية لطائرات السعودية من انتهاك أجوائنا اليمنية اعتداء على السعودية واعتداء على كل دول الخليج. هل يعتبرون أن اليمن أو هل يعتبرون اليمن حظيرة واليمنيون أغناما لا يحق لهم الخروج ولا يحق لأحد الدخول إلا بإذنهم؟ نختم مستمعينا بهذه التغريدة التي كتبها حزام الأسد عضو المكتب السياسي الأنصاري لا يقال: نقول للرياض وفروا على أنفسكم العويل والصراخ، فالقادم سيكون أشد ما دمتم تواصلون التهرب من استحقاقات شعبنا وتصرون على مواصلة عدوانكم وحصاركم خدمة لأمريكا ورضا إسرائيل أو إرضاء إسرائيل. أما القرارات الدولية التي أنفقتم لأجلها مليارات الدولارات لشرعنة العدوان والحصار على شعبنا، فقد وضعها شعبنا تحت أقدامه ومضى في طريق الانعتاق غير آبه بها ولا بمن يقف خلفها، وعلى الباغي تدور الدوائر. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، دمتم في رعاية الله.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلا.

رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيران يمن الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: الهجمة الإعلامية الذي حصلت مؤخرا أنا بين أحس إنها هجمة من العدو بخصوص الدواجن، يعني بسرونا إن إحنا اكتفينا ذاتيا، جو يهاجمونا نحقن الدواجن مدري ما فيهن. دكتور، ما هي أبرز الأمراض التي تهدد مزارع الدواجن في الوقت الحالي؟
8: هناك أمراض بكتيرية وأمراض فيروسية. الأمراض الفيروسية مثل النيوكاسل والآي بي والقنبور التي منتشرة الآن في الدواجن هذه الأيام، والأمراض البكتيرية مثل البايكوبلازما والإيكولاي والسالمونيلا والكلستريديم. هذه الأمراض التي منتشرة الآن حاليا واللي نعاني منها إحنا في قطاع الدواجن.
2: كيف انتشرت يعني؟ هذه الأمراض يعني كيف انتشرت؟ هل هي بتجي موسمية ولا عن طريق العدوى بين الدواجن؟
8: أحيانا موسمية، في بعضها موسمية مع تغيرات الجو تحصل هذه الأمراض.
2: نعم. طيب دكتور طارق، أنت مختص في الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، لديكم جهود بتنزلوا بتشيكوا على الدواجن في يعني المسالخ أو المزارع. دكتور طارق، إلى أي مدى يسهم تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في الحد من انتشار الأمراض؟
8: الأمن الحيوي هو يعتبر أهم شيء في مجال الدواجن، ويساعد في تقليل انتشار الأمراض، ويجب على جميع مربي الدواجن الالتزام بتطبيق الأمن الحيوي واستشارات الطبيب البيطري المسؤول عن الأمن الحيوي الذي مناسب للمكان.
2: يعني من خلال النزول بيعرف الطبيب ما هو الأشياء اللي بيحتاجها أو الأمن الحيوي.
8: نعم.
2: طيب دكتور طارق، يعني بتحصل أخطاء غير يعني مش مقصودة عن غير قصد، ما هي أكثر الأخطاء اللي بيرتكبها مربو الدواجن وتؤدي إلى انتشار الأمراض داخل المزارع؟ ما بش مربي دواجن يشتي يخسر دواجنه ويمرضها، بس تحصل أخطاء، ما هي هذه الأخطاء الذي بتخلي الدواجن تمرض والمزارع يخسر؟
8: أهم الأخطاء التي يرتكبها المربين إن تنقل بين الدواجن المصابة والدواجن السليمة. مربوي الدواجن يقوم بنقل الدواجن المصابة من محافظة إلى محافظة أخرى، مثلا ينقلون دجاج من مدينة الفريدة إلى مدينة صنعاء، وخلال نقل هذه الدواجن إلى المحافظة صنعاء ينتقل الأمراض إلى
2: الدجاج الذي في صنعاء،
8: إلى الدجاج الذي في المحافظات المجاورة مثل حجة وعمران إلى أن تصل إلى صنعاء. عدم التخلص من النفق بالشكل السليم.
2: التخلص من إيش؟
8: النفق.
2: أيوة.
8: التنقل بين المزارع المصابة والمزارع السليمة. هذا برضو يعمل الكوارث. استخدام العلاجات بشكل عشوائي وعدم استشارات الطبيب المختص. عدم استخدام برامج لقاحات معدة من قبل الطبيب المختص. هذا برضو يعمل انتشار في الأمراض بشكل غير عادي.
2: نعم، يعني كل مزرعة دواجن ضروري ما يكون فيها طبيب مختص، والمربي أو المزارع في مزرعة الدواجن مربي الدواجن يتابع هذا الطبيب بشكل دوري.
8: ضروري، هذا من شأن نخفف حدة الأمراض بشكل كبير
2: عشان لا يتعادين ولا يمرضين ولا يخسر في نفسه. نعم. الدكتور طارق المقبولي، كيف يمكن للمربي أن يكتشف مبكرا وجود مرض القطيع قبل تفاقم المشكلة؟ يعني هل بتظهر أعراض على دجاجة دجاجتين ولا مريض؟
8: لا لا بتظهر علامات جهد التغيرات الحيوية في القطيع، وتظهر علامات مثل أصوات شخير وانتفاش الريش، التراجع عن العلف، إسهالات، زيادة النفق اليومي. يعني تحصل علامات هذه نلاحظة احنا في العنبر اول ما تبدأ،
2: واول ما يلاحظ عليها هذا المربي ما المفروض ايش يفعل عشان لا تكبر المشكلة ويمرض القطيع كامل؟
8: ضروري بالطبيب مختص يجي يتأكد ايش هي الحالة الحاصلة علشان ما يحصلش تفاقم العدوى ويحصل خسائر اقتصادية زيادة.
2: فعلا يعني يقدر هذا مربي المزرعة الدواجن انه يلفى المشكلة قبل ما تكبر اكثر واكثر ويخسر قطيعه كامل من الدواجن ويخسر مبالغ كبيرة.
8: نعم.
2: وفي نفس الوقت ينقل الامراض للناس.
8: ايوه
2: نعم. تفضلوا.
8: ايوه تنتقل الامراض، يعني اذا هي فيروسية خاصة والمربي الدواجن مش داري ليش الوفيات مثلا يرقمها وفي مزارع قريبة، وهذا بري يحصل انتقال الأمراض.
2: نعم دكتور، هل تختلف الأمراض اللي تصيب الدواجن من حيث الخطورة وسرعة الانتشار؟ يعني انتو ذكرتوا لنا في البداية انه بأمراض فيروسية وأمراض بكتيرية قد تصيب يعني في أوقات مختلفة، لكن هل هناك اختلاف من حيث الخطورة والسرعة؟
8: نعم هناك اختلاف بين حدة الأمراض. الأمراض الفيروسية عادة تكون شديدة الخطورة وسريعة الانتشار ولا يمكن علاجها، لأن الأمراض الفيروسية ما تتعالج بالمضادات الحيوية. يعني الأمراض الفيروسية ما نقدر نعطيها إلا لقاحات قبل العدوى أو أثناء العدوى نعطيها رافعات معها فقط. أما أمراض البكتيريا يمكن أن تستجيب للمضادات الحيوية وما يحصلش خسائر اقتصادية زيادة.
2: دكتور طارق المقبولي، ما أهمية التغذية السليمة وجودة رفع مناعة الدواجن؟
8: التغذية وهي أهم حاجة في الدواجن. إذا في تغذية سليمة وعلف سليم يكون الإنتاج يعني نمو بشكل طبيعي وبسرعة، المناعة تزيد للدواجن حتى إذا حصلت أي إصابة لا تكون بالشكل ان الدجاج ما اكلش بشكل سليم وعلف سليم تكون الإصابة اكثر.
2: نعم يعني نعم. الموضوع محتاج اهتمام كبير جدا من مربي الدواجن يتابع ويهتم حتى طريقة الاكل في الدجاج.
8: نعم. الاكل يعتبر اهم شيء للدواجن. حتى إذا إحنا عندنا معادلات نحسب إذا كان العلف يأكل بشكل سليم أو منقص بالعلف، نحاول إن إحنا نعطي له أي حلول بالأجل أن يأكل بشكل طبيعي.
2: نعم.
8: كميته طبيعية.
2: نعم. دكتور طارق المقبولي، هل يمكن أن تنتقل بعض أمراض الدواجن إلى الإنسان يعني عن طريق أكل الدجاج ولا اللمس ولا طرق أخرى، وكيف يمكن الوقاية منها؟
8: نعم هناك أمراض تنتقل من الطيور إلى الإنسان، في أمراض بكتيرية وأمراض فيروسية تنتقل إلى الإنسان. الأمراض بكتيرية مثل السالمونيلا والكوليسترين الميديا يقول لاي هذه سمتك للإنسان، وأمراض فيروسية مثل الإنفلونزا، وهذه الإنفلونزا نادرا ما يحصل إصابة، تكون إصابة مشتركة بين الدواجن والإنسان.
2: نعم دكتور طارق، يعني سؤال بعيد عن المحاور، في الأيام الأخيرة بنبصر إن كان بهجمة على الدواجن، هل كانت لكم جهود ونزول إن أنتوا تتابعوا ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن الدجاج هذا الفترة مريضة وإن الناس لا يأكلوش دجاج؟ هل نزلتم؟ هل هناك إشراف في المسالخ يعني الموجودات في الحارات؟
8: يعني ما فيش نزولات من الإدارة، ما فيش نزولات، لكن أنا أن

0: الإنسان مثلا نتكلم بمنطق علمي
1: فعلا
0: وأبحاث يعني فعلناها وما في أي خطورة على الإنسان.
1: والإنسان هو طبيب نفسه وبيعرف لنفسه الخير دائما، يعني من زمان والناس بيأكلوا كل شيء وما شاء الله ما بش فيهم شيء،
0: ما في أي حاجة ما في
1: فعلا. الدكتور طارق المقبولي مختص الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، اسمح لنا أن نذهب وإياك إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال برنامجنا الإذاعي يد تزرع. مستمرون معكم مستمعينا الكرام ومع ضيفنا العزيز الدكتور طارق المقبولي، ابقوا في الاستماع.

0: مجددا معكم مستمعين الكرام، نرحب بكم. يد تزرع مستمرون عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. وتستمر الأيادي اليمنية دائما في الزراعة وفي الصناعة وفي الاكتفاء الذاتي حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء. نكتفي ذاتيا كما أراد لنا السيد القائد يحفظه الله، وكما يحث دائما في كل محاضراته. مجددا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفي العزيز الدكتور طارق المقبولي، مختص الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية. أهلا وسهلا بكم دكتور طارق مجددا. في المحور الثاني معكم دكتور طارق، ننتقل إلى موضوع مهم وموضوع ثاني، موضوع الأمراض، ونقسمهن إلى قسمين. دائما بنسمع عن مرض إنفلونزا الطيور، ما هو مرض إنفلونزا الطيور؟ عرفونا عليه.
1: مرض إنفلونزا الطيور هو عبارة عن مرض طيروس.
0: نعم،
1: هو عبارة عن مرض طيروسي حاد يصيب الدراجن ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع النفق. وهو عبارة عن يعني مرض حاد ومرض فوق حاد. الفوق حاد يعني هذا تكون نسبة الوفيات فيه 100%، والحاد يعني تصل تقريبا نسبة الوفيات إلى 60%، وهذا يسبب خسائر كبيرة على زارعي الدواجن.
0: نعم دكتور طارق، ما هي أبرز أعراض الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور؟
1: أبرز الإصابات، أولا تسمع أصوات شخير، صعوبة في التنفس للطيور، انتفاش الريش، التهاب العينين وتبرم العينين، ونزول الدم من العينين، تراجع عن العرف، زيادة النفق اليومي.
0: نعم، وكيف بينتقل إنفلونزا الطيور بين الدواجن حتى تصبح النسبة فوق الحاد؟ يعني أكيد أنه نسبة الانتشار بتكون سريعة.
1: نعم،
0: كيف بينتقل؟
1: بما أنه مرض فيروسي يعني الانتقال عبر الهواء، هذه يعني أسرع حاجة أنه ينتقل عبر الهواء. الانتقال عن طريق الزوار، يعني ينتقل من مزرعة مصابة إلى مزرعة سليمة، عن طريق الطيور البرية، الحيوانات البرية، عن طريق عدم التخلص من النافق بشكل سليم، عن طريق وسائل النقل. هذه أهم طرق انتقال الفيروس.
0: نعم دكتور طارق، ما مدى خطورة هذا المرض على القطيع؟
1: كما تكلمنا سابقا، هناك إصابة حادة وإصابة فوق الحادة. الإصابة الحادة تكون نسبة الإصابة فيها بنسبة 60% من النافق، أما فوق الحادة فتكون

0: 100% بين القبيل.
1: دكتور، يعني بنسمع احيانا انه به ناس بيمرضوا بانفلونزا من البشر، يعني تختلف انفلونزا البشر عن انفلونزا الطيور، لكن هل هذا المرض الخاص بانفلونزا الطيور يشكل خطر على صحة الإنسان، أو من الممكن أن يعتدي الإنسان من الدواجن؟
0: نعم، هناك نوع من الإنفلونزا تنتقل إلى الإنسان، وهو من نوع يسمى التايب A.
1: يعني هي نفسها إنفلونزا الطيور أو لا؟
0: أيوه. بس هذا المرض نادرا ما ينتقل إلى الإنسان، والعطرة اللي موجود الآن ماشي عطرة مشتركة بين الإنسان والطيور.
1: نعم. كيف ينتقل للإنسان؟
0: ينتقل للإنسان برضو عن طريق التناول، عن طريق تناول يعني ملامسة
1: الدجاج، يعني المريض
0: الدجاج المريض، عن طريق يعني عدم طهي الدواجن المريضة بشكل سليم، الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة.
1: نعم،
0: هذه أهم
1: بالنسبة لإنفلونزا الطيور، كيف يتم التعامل مع الحالات المصابة؟
0: أولا التخلص السليم من التنقل، يعني لو كل مزرعة يفعل في مكان كذا يكون قريب من مزرعتها أو مكان يعني 100 متر 200 متر يعمل فيها الوفيات في كل دورة، ويكون يكبسها في نهاية كل دورة. والشيء الثاني يجب عليه تبليغ الجهات المختصة. الجهات المختصة تقوم بدورها في عدم انتشار المرض ومحاولة التخلص من النافذ بشكل سليم، ولو حتى تعويض المزارع بأي مبلغ. إن الآن إن إذا حصلت إصابة، المزارع يقوم بنقل الدجاج الباقي إلى صنعاء، يعني لتخفيف
1: خسائر. أيوة، قدو بيحاول إنه يخرج بأقل الخسائر الممكنة.
0: نعم، هنا دور الدولة إنهم يقومون بتعويض المزارع ولو بكمية مبلغ مساعدة، يعني الإنسان يحاول إنه ما يسقطش المزارع.
1: نعم. دكتور طارق، ما هي أهم وسائل الوقاية من إنفلونزا الطيور؟
0: أهم وسائل الوقاية من إنفلونزا الطيور، أول حاجة اللقاحات. يعني ضروري إن جميع المزارعين يقومون بعمل تحصينات للقاحات قبل وقوع الإصابة، محاولة التخلص من الطيور البرية والحيوانات الشاردة حول المزرعة.
1: نعم.
0: وتطبيق الأمن الحيوي مثل رش المطهرات مثل الفورمالين واليود حوالين المزرعة وداخل المزرعة بشكل سليم، يعني إن في مطهرات تضر الدواجن، لكن محاولة رش من خارج المزرعة.
1: نعم. دكتور طارق المقبولي، من إنفلونزا الطيور لا مرض نيوكاسل الذي انتشر في الفترة الأخيرة، قلت لكم حتى عند العامة كدهم بيتساءلوا على هذا المرض، ما هو مرض نيوكاسل؟
0: نيوكاسل هو مرض فيروسي خطير يصيب الدواجن، يسبب خسائر اقتصادية عالية. وهو نوعين، وهو نوعين، نوع عصبي ونوع نظمي. النوع العصبي هو يعتبر أكثر خطورة من النوع النظمي، وقد تصل نسبة الوفيات إلى 100%.
1: هل هو بيصيب يعني كل الدجاج البلدي والغير البلدي؟
0: الدجاج البلدي هو مقاوم لهذه الأمراض المحلية. يعني احنا معانا السلالة اليمنية تعتبر من أفضل السلالات في العالم،
1: يعني مناعتها قوية.
0: أيوه مقاومة جدا للأمراض الفيروسية، ما تصفش بهذه الأمراض.
1: ما هي أهم أعراض المرض؟
0: أهم أعراض النيوكاسل يحصل بداية تراجع عن العرف، ظهور ارتعاشات في الطيور، ارتعاشات عصبية، ارتفاع النافق اليومي، إسهالات، التراجع عن العرف. وهذه تعتبر أهم الأعراض.
1: نعم، كيف ينتشر النيوكاسل بين الطيور؟
0: ينتقل هو عن طريق الهواء، عن طريق الطيور البرية، عن طريق الزوار. يعني عن طريق احتكاك الطيور مع طير بطائر آخر.
1: نعم. طيب دكتور، هل هو منتشر في هذا الفترة النيوكاسل؟
0: نعم منتشر بشكل كبير.
1: طيب ما هي حجم الخسائر التي يسببها مرض النيوكاسل بين الطيور؟
0: النيوكاسل يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، لأنه يؤدي إلى وفاة الطيور بشكل كبير، وقد يصل نسبة النافق إلى 100%. نعم.
1: طيب ما بش العلاج ولا ممكن معالجته؟
0: لا ما يتعالج، لأنه مرض فيروسي. المرض هذا يعني نعمل له لقاحات قبل وقوع الإصابة، أما في حالة حدوث الإصابة لا يمكننا إلا أن نعطي رافعات مناعة فقط.
1: يعني إذا الحين يا دكتور ناكل دجاج ولا مع
0: كلوا
1: هذا الفترة؟ يعني بما أن المرض منتشر، أنا ما أقصدش الذي متبعين الطيبات، هذا كل واحد حر. أنا أقصد في هذا الفترة.
0: الطيبات كلام فارغ، هذا نظام فارغ وليس صحيح.
1: أكيد ما هوش صحيح، لأن الإنسان طبيب نفسه، كل إنسان معه عقل. لما ما عاد بيأكلش ولا حاجة، لا خضار ولا دواجن ولا بيض ولا حليب، فالله يعينه. بس أقصد في هذا المرحلة بما أن النيوكاسل منتشر، في بالنسبة للمسألة
0: أدى إلى حالات وفاة كثيرة، لأن نظام خاطئ وليس له يعني أي
1: فعلا
0: الموضوع.
1: نعم، لكن أنا أقصد يا دكتور بالنسبة للنيوكاسل في هذا الفترة، هل عادي نشتري دجاج من المسالخ؟ وكيف نعرف هل الدجاجة مريضة ولا مع؟ هل عتأثر علينا إذا طبخناها وأكلناها؟ كيف نعرف هذا الأشياء؟
0: أولا النيوكاسل ما ينتقلش من الإنسان، من الطيور للإنسان. ثانيا يعني الآن لما نشتري من المسالخ ما نشتريش دجاج مريضة. احنا بنشتري دجاج سليم 100%.
1: نعم.
0: والدجاج هذا الذي مريض وينتقل إلى أسواق ما يجلس يعني 12 ساعة ويموت، حتى إذا انتقل من مزرعة إلى صنعاء خلال النقل يموت تقريبا 70-80%
1: من الدجاجة المريضات.
0: أيوه.
1: يعني الآن نقول لمستمعينا من إذاعة آفاق، اشتروا الدجاج وكلوا الدجاج، ما بش أي خطورة عليكم بالنسبة للفيروس أو مرض النيوكاسل.
0: لا يوجد أي خطورة على الإنسان.
1: إذن لمستمعين الكرام، كلوا دجاج، كلوا بيض، ولا تقلقوش من الأمراض الفيروسية. ما بش أي قلق يصيب الإنسان وصحة الإنسان. فالدجاج الموجودات في المسالخ بتكون دجاجات كما ذكر الدكتور، دجاج بخيرات. الدجاج المريضات بيموتين بساعتهن، فلا تقلقوش. تفضل.
0: بيموتين بساعتين.
1: نعم. الدكتور طارق المقبولي في حديثنا بأياد يمنية حول الدواجن، وهو موضوع مهم جدا. بأياد تزرع عفوا، موضوع مهم جدا، موضوع الدواجن وما حصل في الفترة الأخيرة يا دكتور طارق من نشر الدجاج مريضات. لا تأكلوش الدجاج لما يفتهنين، هي هجمة إعلامية لزيادة الخسائر الاقتصادية من الدواجن. ما يكفيش الذي بيموتين، يشتوى الناس يقاطعوا حتى البخيرات.
0: هذه أسلوب يعني حرب
1: اقتصادية
0: على البلاد، وحرب على الزارعين، وحرب على الوطن. يعني يحاولوا يدمروا البلاد بأي طريقة من الطرق.
1: نعم. دكتور طارق المقبولي، ما أهم الرسائل التي تودون توجيهها لمربي الدواجن في اليمن؟
0: الرسائل تجب على مربي الدواجن أولا تحصين الدواجن حسب فطرتها الموجودة في المنطقة، عدم التدخل بعدم الطبيب المختص واستشارة الطبيب في كل الأمور. في حالة وجود إصابة يجب عليه تبليغ الجهات المختصة.
1: نعم.
0: هذه يعني أهم الرسائل.
1: نعم. ما هي أبرز النصائح للمواطنين عند شراء الدجاج أو البيض؟
0: أولا الشراء من مصدر موثوق، شراء الدواجن من مصدر موثوق، وعدم نقل إشاعات بوجود ضرر من الدواجن بدون أي دليل. عند شراء الدواجن التأكد من صحتها وملاحظة علامات الصحة فيها.
1: نعم.
0: نعم.
1: دكتور طارق المقبولي، كيف يمكن للمربين التواصل مع الجهات البيطرية عند الاشتباه بظهور مرض؟
0: في مراكز بيطرية في كل مكان في الجمهورية. يعني لو في عنده إصابة أو شك في احتمال حدوث إصابة يروح إلى أي مكان يعني قريب منه ويبلغهم، وهم بيبلغوا الإدابة عندنا في الوبائيات أو الرقابة والإشراف المهني، وإحنا بنقوم باللازم يعني.
1: نعم. دكتور طارق المقبولي، وقبل أن نختم يعني حديثنا، وهو حديث شيق وحديث مهم جدا نتحدث فيه عن الدواجن، ما هو الدور المطلوب من وسائل الإعلام من الإرشاد الزراعي في نشر الوعي الصحي بين مربي الدواجن؟
0: الوسائل الإعلامية دورها توثيق المواطنين بأنه ليس هناك أي خطوة من تناول الدواجن والبيض، وإن أي إشاعات تحصل بين الناس
1: هي بتستهدف اقتصادنا،
0: لا يستجيبوا لها إلا من مصدر يعني يكون موثوق منه.
1: نعم.
0: مش من أي واحد قال لا تأكل بيض خلاص كلنا ما نأكل بيض، ما نشرب حليب، ما نشرب حليب.
1: نعم.
0: هذه أشياء يعني غلط، يعني في الأول والأخير بيضر نفسه قبل ما يضر الغير.
1: نعم. دكتور طارق، ما هي أبرز التوصيات في ختام هذه الحلقة التي ترون أنها ستسهم في حماية قطاع الدواجن وتعزيز الأمن الغذائي في بلادنا؟
0: أبرز التوصيات هي عدم بناء مزارع بشكل عشوائي.
1: نعم.
0: أيوة. وعلى المستوى الإنتاج المحلي يعني ضروري أولا محاولة توفير أعلاق محلية قدر الإمكان، بحيث يعني نحن نشجع المزارع بزراعة الذرة الصفراء الرفيعة، زراعة أعلاف بمواصفات ثابتة.
1: نعم.
0: يعني إنتاج كتاكيت ومحاولة التقليل من الشراء الأمهات من الخارج.
1: نعم.
0: الرقابة البيطرية والتحسين، يعني إنشاء مختبرات بيطرية مركزية وتوفير اللقاحات بشكل مستمر.
1: نعم.
0: وإذا كان بشكل مجاني أو مدعوم من الدولة للحد من أمراض النيوكاسل والإنفلونزا التي تدمر المزارع بشكل كامل في خلال أيام.
1: نعم.
0: ثانيا على مستوى الحماية والسياسات، تكون بحماية المنتج المحلي من الإغراق، يعني فرض رسوم جمركية مدروسة على الدواجن والبيض المستورد عند وقوع اتفاق محلي موسمي.
1: نعم.
0: يعني محاولة إعطاء رسوم قروض للمزارعين ميسرة.
1: صحيح، تسهيل الرسوم.
0: أيوة، يعني محاولة تشجيع المزارعين إنهم ما يوقفوش إنتاج المحلي.
1: نعم.
0: من شان ما نرجعش مرة ثانية نستورد ويلا
1: فعلا.
0: وجمارك وضرائب، احنا احق بها هذه كلها.
1: صحيح، نكتفي ذاتيا من كل شيء، نزرع أرضنا بالزراعات القمح، نكتفي ذاتيا بالدواجن، بالثروة الحيوانية، فالله قد أنعم علينا بالأرض الطيبة، بالتربة الخصبة، كل شيء مسهل، ما علينا إلا أن نتحرك في موضوع الزراعة.
0: برضو في على مستوى الأمن الغذائي والتصويت، يعني في حالة يعني وجود كمية كبيرة من الدواجن في الأسواق، يعني لو نعمل مثل البنك للدجاج أو البيض، يعني لحوم مجمدة كاحتياطي يكون للأزمات.
1: نعم.
0: ودعم الجمعيات التعاونية للمربين لتجميع الإنتاج وتقليل حلقات الوسطاء والتسويق الجماعي بأسعار عادلة.
1: نعم. بإذن الله.
0: البيع في الأسواق ضروري إنه يكون بالميزان.
1: نعم.
0: يعني ما يكونش مثل عندنا بالحبة، هذا أكبر غلط. في العالم كله ما حد يبيع مثله، في العالم كله يبيعوا بالميزان.
1: فعلا، إن شاء الله أن نهتم بهذه الجوانب بشكل كبير. كل الشكر لكم الدكتور طارق المقبولي، مختص الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، شرفتمونا في برنامج يد تزرع، فنسأل الله لكم ولكل مزارعي الدواجن ولنا كذلك التوفيق ونقل الصورة الحقيقية لليمن بإذن الله التي تكتفي ذاتيا وستكتفي ذاتيا. في الختام مستمعينا الكرام، كما قال دكتورنا العزيز طارق المقبولي، لا خطر من الدواجن، لا تتعذروا بأي أمراض، كلوا الدواجن وبألف صحة وعافية على الجميع. في الختام الشكر لضيفنا العزيز الدكتور طارق المقبولي، مني أنا مقدمة الحلقة بتول المنصور، ومن أعدها الأستاذ أيوب إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن بخير، في أمان الله.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علوه بالعرش. لكنه قال عنه لتعلن علوا كبيرا، ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول كسنة ثابتة أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وعد صريح بقول الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكان وعدا مفعولا.
1: هات والحرب الحقيقية يا صنيات تبقي وسحقي وفري ودقي كل من

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9:00 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآيات المباركة من سورة القصص وصلنا في الحديث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام إلى الحديث عن عودته من مدين باتجاه مصر، وكيف أتته البعثة بالرسالة من الله رب العالمين وهو في تلك الرحلة في الطريق. وتحدثنا على ضوء الآية القرآنية المباركة: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وتحدثنا كذلك عن الآية المباركة من سورة النمل، وذكرنا كيف أن هذا الموقف العظيم جدا وهو البعثة بالرسالة نبي الله موسى عليه السلام أتى الحديث عنه في القرآن الكريم في سور متعددة وآيات فيها بحسب السياق، يعني مثلا في سورة معينة يأتي بجزء من القصة وما كلم الله به موسى عليه السلام وبحسب ما يتطلبه السياق في السورة نفسها، وفي سورة أخرى كذلك يأتي بجزء من القصة، لأن القرآن الكريم يركز على العبرة وموطن العبرة من القصة في سياق معين لترسيخ وتثبيت حقائق معينة وتقديم هدى يتعلق بجوانب متعددة في حياة الإنسان. فتحدثنا أيضا عن الآية المباركة من سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فنجد في رحلة العودة لموسى عليه السلام من مدين إلى مصر كيف كان مشواره مع الله مشوارا تكامليا، يعني يعود وقد بعثه الله بالرسالة، ثم كذلك مع الرسالة يعود هو آت لإنجاز المهمة الكبرى في إنقاذ المستضعفين في إطار المهمة الرسالية نفسها. هو خرج من مصر وكان خائفا يترقب، ووصل إلى مدين وهو في نقطة الصفر، ثم تهيأت له بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته الرعاية في مدين، ثم ها هو يعود من مدين ومعه أهله، وفي الأخبار والتواريخ أيضا مواشيه أغنامه، وفي الطريق تأتيه البعثة بالرسالة، مشوار تصاعدي نحو الكمال والرعاية الإلهية. ومن أعظم مصادق الرعاية الإلهية والدلائل العظيمة على أن الله لا يضيع أولياءه أتته البعثة بالرسالة في الطريق، فيدخل إلى مصر وهو رسول من الله. والقضية التي أهمته في البداية وهاجر من أجلها ها هو يعود للمطالبة بها ولتحقيقها على أعلى مستوى وأرقى مستوى. الآيات القرآنية وضحت بالتفصيل كيف كانت الأجواء المقدسة والمباركة لبعثة موسى بالرسالة، وذلك لأن مسألة البعثة بالرسالة هي من أقدس وأهم الأمور التي يمكن أن تحصل على كوكب الأرض، لأنها متصلة بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته وعزته وحكمته ورحمته بعباده وملكه. وشأن عظيم، شأن عظيم بالنظر إلى قدسية المهمة واتصالها بالله وارتباطها بالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ارتباطها بملكه، بتدبيره لشؤون عباده، برعايته لهم، بعدله، بعزته، بحكمته. وفي نفس الوقت أهميتها في واقع الإنسان، لأنها أيضا تدل على تكريم عظيم للإنسان، وتبين لنا كيف أن البشر في مقام مسؤولية كبرى على كوكب الأرض، ولهذا بقي لهم الاتصال بتعليمات الله وهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. فالرسالة مهمة مقدسة وعظيمة من حيث اتصالها بالله وارتباطها بالله وبملكه ورحمته وتدبيره لشؤون عباده، ومن حيث محتواها ومضمونها، ومن حيث أيضا تأثيرها في حياة الناس في مسار حياتهم. من أكبر ما له أثره العظيم في واقع الناس، وأيضا بما يتاح للناس من خلالها من فرص عظيمة لسعادتهم وفوزهم وفلاحهم، ولأهميتها للبشر فيما يتعلق بالدنيا والآخرة في هذه الحياة ولمستقبلهم الأبدي في عالم الآخرة. ولذلك هي شأن عظيم وأمر عظيم من أمر الله سبحانه وتعالى، من تدبيره العجيب والعظيم والمهم لشؤون عباده. فعندما تأتي مهمة البعثة بالرسالة في أول عملية تكليف بالبعثة وأول نزول للوحي بالبعثة نفسها بالرسالة، يعتبر هذا حدثا عظيما وشأنا عظيما وأمرا عظيما ومهما ومقدسا. فنجد مثلا كيف كانت الأجواء في قصة نبي الله موسى عليه السلام، الطريق حينما وصل إلى سيناء بجوار الطور، الطور جبل من جبال سيناء، وتلك الليلة التي كانت ليلة مظلمة مؤتمة باردة، وهو كما يبدو يسير مع أهله في تلك الطريق أو تلك الناحية، إن كان قد خرج عن الطريق المعتاد مثلا، رأى نارا وهو في أمس الحاجة إلى النار نفسها للتدفئة لأسرته من جهة، وأيضا العادة عندما يكون هناك نار أن هناك حولها من أشعلوها وأضاؤوها، بل في بعض البلدان كانت العادة للناس أن يضيئوا النار وأن يشعلوها بحيث يعرف بها من يسيرون في الطرق، يعرف بها المسافرون والغرباء الذين يحتاجون إلى استضافة أو رعاية أو خبر أو إيواء. فهو ارتاح عندما رأى النار لأنه بحاجة إلى خبر وبحاجة إليها للتدفئة. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا، والمكث هو البقاء هناك حتى يعود إليهم، مكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. تحدثنا عن المعلومات التي يحتاج إليها موسى عليه السلام عن الطريق وأحوالها، وعائد إلى مصر، وفي نفس الوقت لا تزال مشكلته باقية قائمة لم تحتل بعد، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون بها. موسى عليه السلام حينما ذهب ووصل إلى المكان ولم يجد أحدا من الناس حول تلك النار، ثم كان النداء العظيم إلى الله تبارك وتعالى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الأثر النفسي بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام هو ولي من أولياء الله جل شأنه، الأثر لسماعه للنداء من الله في تلك اللحظة في تلك الظروف في تلك الحالة، بالتأكيد أنه أثر عظيم جدا يفوق مستوى تخيلنا واستيعابنا، ولا نمتلك العبارات التي تقدم هذا المعنى بكماله وبمستواه، شيء عظيم جدا. النداء كان بصوت مسموع، يعني سمع صوتا، هذا الصوت أنشأه الله سبحانه وتعالى من الشجرة التي في تلك البقعة المباركة في الواد بجانب الطور. وهذا الصوت العظيم من الله سبحانه وتعالى الذي أنشأه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة في مثال تقريبي، حينما نسمع مثلا الأصوات من الراديو أو من شاشة التلفاز نسمع الصوت يصدر. نفس القصة في السماع مثلا من الشجرة، أن ينطلق الصوت من تلك الشجرة فيسمعه موسى عليه السلام. وتحدثنا على ضوء الآية المباركة من سورة النمل في بداية ما نودي به موسى عليه السلام، البداية كما في الآية المباركة: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فالبداية كانت بالبركة، البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة، في تلك النار، ومن حولها من ملائكة الله الذين قد يكونون بالتأكيد حضروا، وكذلك لموسى عليه السلام الذي شملته تلك البركات في ذلك المقام العظيم والموقف المقدس. ثم انتقلنا إلى سورة طه باعتبار أنها أتت بتفاصيل فيما يتعلق بذلك اللقاء وفي ذلك الموقف المقدس العظيم، بتفاصيل أكثر عن المحتوى. والله قال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ووجدنا مثلا في النداء المبارك، في النداء العظيم من الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركة من سورة القصص وسورة النمل وسورة طه تبيين لمصدر هذا النداء، يعني نجد هناك مثلا إني أنا ربك، وفي الآيات الأخرى إنه أنا الله العزيز الحكيم، في الآيات الأخرى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فنجد في النداء نفسه تبيين لموسى عليه السلام، وهو في أجواء كلها، في أجواء كلها أجواء مقدسة وأجواء إعجازية، يعني خارجة عن المألوف، تتضح له فيها هذه الحقائق أنه في محضر البعثة بالرسالة الإلهية والوحي الإلهي. ولهذا نجد مثلا في تبيين مصدر النداء إني أنا ربك أو إنه أنا الله العزيز الحكيم أو أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فهناك وضوح في الوحي في مصدره في المهمة، وأيضا في أجواء مقدسة وروحانية. وهذا ما ينبغي أن تكون لدينا عنه الرؤية الصحيحة والمفهوم الصحيح، كيف تكون عملية بدء الوحي بالرسالة الإلهية إلى رسل الله وفي أي أجواء. لأن في السير النبوية، كتب السير، يعني في كتب السير التي وثقت عن السيرة النبوية لخاتم النبيين وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كثير من الروايات التي هي مغلوطة وبعضها ناقصة وبعضها مشوهة وبعضها مفتراة، وفيها تشويه كبير لكيفية بدء الوحي على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والشيء المؤسف جدا أن البعض من تلك الروايات تحولت هي إلى روايات رسمية، تعتمد هي في الجامعات، تعتمد هي في المدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم تصورا مغلوطا جدا، أولا خال من كل قدسية، ثانيا تثار حوله الشكوك، يعني تدخل فيه حالة الشكوك والريبة، ما هذا، ما الذي يحدث، بل إلى درجة أن البعض صرحوا، البعض من العلماء والكتاب والمؤرخين، أنه نتيجة لتلك الأجواء، لتلك الطريقة، كان النبي في البداية لا يعرف الحقيقة، لم تتضح له المسألة، ما هو المطلوب منه، ماذا يراد به وله ومنه. وهذه إشكالية خطيرة للغاية، وسببها البعد عن القرآن الكريم وعن عرض الأخبار والتواريخ على القرآن الكريم. فهنا نجد بكل وضوح كيف أن المسألة تأتي بطريقة أولا في غاية القدسية والعظمة والجلال، ليس فيها تصرفات من مثل ما ورد في تلك الروايات أنه فاجأه ملك الوحي، يعني فاجأ رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغار، ومن دون أي مقدمات خاطبه بقوله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذ يخنقه، في بعضها يقولون هكذا وفي بعضها يقولون فأخذ بخنقه للمرة الأولى ثم للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة حتى كاد يموت، يعني ظن هو أنه سوف يموت من شدة تلك الحالة، من شدة الخنق، خنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يقضي عليه. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذهب وتركه. ثم عاد إلى منزله لا يعرف ما هذا، ما الذي حدث، لماذا شن عليه هذا الهجوم المباغت بتلك الطريقة، لماذا حصل له هذا الخنق، وذهب

0: بركاتها وأجواؤها، اتصال مع الله سبحانه وتعالى، استقبال الهدى من الله، استقبال شيء عظيم من الله، شيء مقدس من الله، الوحي الإلهي. فنجد هنا ما يصحح لنا هذه المسألة حتى نمتلك الرؤية الصحيحة تجاهها. ليس هناك أي التباس إطلاقا، يعني لا تأتي عملية البعثة بالرسالة في جو مشبع بالالتباس وبعيد عن القدسية ومليء بأجواء عنيفة وتصرفات غريبة جدا. لو أتت من أي معلم تجاه أي طالب في البداية لكانت مستنكرة لدى الناس وغير مقبولة. هنا فيما يتعلق بطريقة الوحي أيضا إلى نبي الله موسى عليه السلام، كانت بالكلام، كلمه الله كما في الآية المباركة، وكلم الله موسى تكليما. هذه طريقة من طرق الوحي من الله إلى الرسل والأنبياء عليهم السلام، يكلمهم مثل ما هو الحال في نبي الله موسى عليه السلام. في الآية المباركة من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هناك أيضا آية في القرآن الكريم تبين لنا عن الوحي الإلهي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في أكثر مسألة البعثة بالرسالة، في أكثر الأحوال تأتي البعثة بالرسالة من خلال ملائكة، في الأغلب ملك الوحي جبرائيل عليه السلام يرسلهم الله إلى البشر، إلى أنبيائه ورسله الذين يبعثهم بالرسالة أو بالنبوة، فيوصلون إليهم وحي الله سبحانه وتعالى. هي من أكثر طرق الوحي. هناك أيضا طرق أخرى من طرق الوحي إلى الرسل والأنبياء، ليس السياق سياق الدخول في كل التفاصيل المتعلقة بذلك. فلماذا مثلا كانت الطريقة إلى موسى عليه السلام أن يكلمه الله؟ لأن هذه درجة عالية جدا من درجات الوحي، ومستوى عظيم من التكريم والتفضيل. فلماذا؟ نبي الله موسى عليه السلام كانت مهمته صعبة جدا، ويواجه فيها تحديات كبيرة، ولهذه الطريقة في الوحي إليه أثرها المهم في واقعه النفسي، في أن تعطيه دفعة معنوية هائلة جدا، لأنه سيتحرك إلى أكبر طاغية على وجه الأرض، إلى فرعون، وسيتحرك إليه بدون جيش ولا إمكانات، وليس له مجتمع يسانده، بل سيعمل هو على إنقاذ ذلك المجتمع المستضعف المغلوب على أمره الذي هو في غاية الاستضعاف. ولذلك كان بحاجة إلى دفعة معنوية كبيرة جدا في مهمته الرسالية من جهة، ومهمته لإنقاذ أولئك المستضعفين من جهة أخرى، والمواجهة لأكبر طغيان قائم على وجه الأرض من جهة ثالثة. ولذلك كان لها فعلا أهميتها الكبيرة في أن تعطيه دفعة معنوية عظيمة واطمئنان عال جدا، ومستوى الثقة والاطمئنان واليقين ستكون بمستوى عال جدا جدا. نجد فيما يتعلق أيضا بالمهمة الرسالية وما يحيطها الله به، القدسية المترافقة معها حتى للأماكن، تصبح معالم وتتحول إلى آثار مقدسة. فمثلا فيما يتعلق بذلك الوادي الأيمن، البقعة المباركة، التعبير هكذا في الآيات القرآنية، الأيمن يقول من اليمن والبركة في البقعة المباركة، يصفها بالبركة وما جعل الله فيها من البركة. أيضا في الآيات القرآنية: أن بورك من في النار ومن حولها. في سورة طه كذلك: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا نجد الحديث عن قدسية المكان، قدسية الأماكن التي تتعلق بها مسألة الرسالة والوحي الإلهي التي أعطاها الله قدسية، يعني قدسيتها من الله، الله هو الذي جعل لها تلك القدسية لأنها معالم ارتبطت بتلك الأجواء من البعثة بالرسالة أو لغير ذلك، مثلا مثل ما جعل الله قدسية عظيمة لمساجده لبيوته، وقبلها كلها للكعبة المشرفة لبيت الله الحرام، أعلى مستوى من القدسية على مستوى المعالم المكانية والأماكن المقدسة. فالمعالم المقدسة التي نجد الوصف لها بالقدسية بالوادي المقدس، نجد الوصف لها بالبركات في القرآن الكريم في البقعة المباركة، هذه المفردات بكلها المباركة المقدس هي عبارات مهمة جدا، لأن جانبا مهما لنا في ديننا هو الأماكن المقدسة المعالم المقدسة المقدسات، لها قدسيتها أهميتها الكبيرة جدا، جعلها الله شعائر شعائر لدينه ومعالم لعباده، فلها أهميتها في أن تحظى في إيماننا في أنفسنا في وجداننا بالتعظيم والتقديس، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يحاول التكفيريون تقديمه إلى الناس من مفاهيم باطلة كل البطلان في تصوير مسألة التعظيم للمعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية بأنها مسألة شرك وكفر وخروج من ملة الإسلام وعبادة لغير الله، هو باطل باطل محض. وللمسألة جذورها الاستخباراتية وهندستها اليهودية والبريطانية والصهيونية، لأن المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية مستهدفة من أعداء الإسلام، لأنهم يدركون قيمتها الدينية في حياة الناس وفي التزامهم الديني انتمائهم الديني. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لعباده شعائر في الأرض، معالم في الأرض تحظى بالقدسية باعتبارها أماكن مقدسة لها قدسية دينية في العبادة، في مثلا فضل العبادة فيها وعظمة التقرب إلى الله فيها، ليست هي أصناما، المسألة واضحة، يعني لا المسلمون لا يتوجهون إليها باعتبارها آلهة من دون الله، لا باعتبارها أماكن أعطاها الله قدسية دينية. فإذا وجدنا هنا مثلا واد اسمه طوى، أكد القرآن الكريم على أنه واد مقدس ووصفه بهذا الوصف العظيم، بقعة يسميها البقعة المباركة، فمقدساتنا الإسلامية الكعبة المسجد الأقصى البقية من المقدسات والمعالم الإسلامية التي ارتبطت بالدين ارتبطت بشعائر الدين ارتبطت بالعبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أخذت قدسيتها من قدسية الدين نفسه، فيجب أن نستشعر أهميتها لنا كمعالم على الأرض، يصبح للناس علاقة بها، وهذه العلاقة هي علاقة إيمانية علاقة دينية، وهذا التقديس وهذا التعظيم هو من أجل الله سبحانه وتعالى ولصلتها بأمره ودينه وبالقربة إليه. هذه مسألة مهمة جدا، والتفصيل عن هذا يطول، يمكن إن شاء الله أن نتحدث عنه أكثر، لكن نجد هذه المسألة في قصة نبي الله موسى، في قصة نبي الله إبراهيم وبناء الكعبة، في قصص عدد من الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، لأن التكفيريين يحاربون كل المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية لأن هذا يخدم اليهود، اليهود من أول ما يركزون عليه طمس كل معالم الإسلام، لا يبقى للإسلام أي معالم قائمة يشاهدها الناس محسوسة يرتبط بها الناس وجدانيا مكانيا زمانيا، فيحاولون طمس كل المعالم الإسلامية والآثار الإسلامية. والوهابية يتبنون المسألة تحت عنوان الشرك والكفر والخروج من ملة الإسلام، ويخلطون مع ذلك دعايات باطلة وافتراءات ضد المسلمين لاستباحة دمائهم، ثم السعي إلى نسفها وتدميرها بما يمهد لنسف وتدمير المسجد الأقصى فما يعملون له. نعود إلى الآيات المباركة في نداء الله لعبده موسى عليه السلام. يقول الله له بعد أن قال له فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لأنه بذلك من باب التقديس والتعظيم حتى خلع عن عليه وليستقر للإصغاء للوحي والتعليمات الإلهية. لكن معنى التأكيد إنك بالوادي المقدس طوى تأكيد مصحوب بتعليل، يعني أحيانا تأتي صيغة التأكيد ومعها في بعض الأحيان أيضا معنى التعليل، كما لو قلنا لأنك بالوادي المقدس الذي يحترم يقدس يقدر، حتى في تعاملك معه، حتى في أن تخلع عن عليك ولا تدخل بها إلى هذا الواد إلى هذه البقعة، فاخلع عن عليك. يعني نجد أن التقديس أيضا للمعالم الإسلامية حتى في طريقة التعامل معها في الاحترام لها، حتى بهذه الطريقة نبي من أنبياء الله بل رسول في أجواء البعثة بالرسالة يؤمر بأن يخلع عن عليه هناك ولا يدخل بها إلى ذلك المكان المقدس تقديسا له، خضوعا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، وليتجه إلى الإصغاء لوحي الله وتعليماته. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا يخاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب العظيم، وأنا اخترتك، يعني الله سبحانه وتعالى اختاره للرسالة لشأن عظيم لأمر مهم، هو الرسالة، رسالة الله، وفي إطارها مهمة عظيمة مقدسة لإنقاذ شعب أو أمة مستضعفة مغلوبة على أمرها، مظلومة مضطهدة. ونجد مثلا أن هذا أيضا يأتي في إطار عدل الله ورحمته وحكمته، وأنه القائم بالقسط في عباده لا يتركهم إلى ما لا نهاية، هو يهيئ لهم من البداية أسباب الخلاص والفلاح والنجاة، وأيضا حتى فيما بعد وهم في وضعية صعبة وسيئة يأتيهم الهدى، تفتح لهم أبواب الرحمة والخلاص. هنا في وأنا اخترتك، الاختيار من الله تعالى للرسل والأنبياء، هو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، والذي يختار ويصطفي ويعد لهذه المهمة، وهي مهمة عظيمة تحتاج إلى إعداد إلهي وتأهيل لمستوى عظيم من الكمال اللائق بمستوى قدسية وعظمة وأهمية الرسالة الإلهية، وهي مقدسة وعظيمة. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكره بذلك، هذا فيه تذكير بمنة الله عليه، في نفس الوقت فيه تذكير له بالمسؤولية المترتبة على هذا الاختيار. يعني الله اختاره للرسالة لشيء عظيم لشيء مهم، وهذه مسؤولية كبيرة وعظيمة ومقدسة تحتاج فيها إلى تعليمات الله، هي قائمة من الأساس على وحي الله وتعليماته. فاستمع لما يوحى، فاستمع، مع أنه بالتأكيد في تلك الأجواء نفسها متجه بكل إصغاء، متجه بكل وجدانه وفكره وذهنه وتركيزه للإصغاء. الأجواء بنفسها، الوضع بنفسها، المشهد بكله، هو بالشكل الذي يأخذ من الإنسان كل تركيزه، كل انتباهه، كل اهتمامه، كل وجدانه. بداية عندما يسمع أنا الذي يكلمه الله، أنا الذي يكلمه الله، كيف سيكون إصغاؤه، انشداده، تركيزه؟ مع ذلك يقول له فاستمع، فاستمع لما يوحى. هذا يلفت نظرنا إلى أهمية هدى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يوحى إلى الرسل والأنبياء تعليمات من الله وهدى يصل إلى الناس من خلالهم، وحي الله حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى في تعليماته وهديه. فالهدى يصل إلى الناس، الوحي الإلهي بالتعليمات التي إلى الناس تصل إلى الناس، فالاستماع بإصغاء وتركيز إليها وإعطائها أهمية لأن مصدرها الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم جدا للإنسان أن يرسخه في نفسه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: سبح لله ما في السماوات.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يردي

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها ينتظرون تلقي الأمر الإلهي، وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك أي ثمانية.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المسافة الصفر. أقول فيها: المسافة الصفر هي مفاجأة الأبطال الذين لا يخشون الممات للجبناء من أعداء الحياة والمختبئين وراء المجنزرات والدبابات. في هذه الكلمة إشارة إلى المصطلح العسكري الحديث الذي يعبر عن قرب المجاهد أو المقاتل من العدو وعدم خشيته. المسافة الصفر يعني أن هذا المقاتل لم يحترز، يعني ليس لديه حصون تحميه من ذلك العدو، وطبعا هو يعبر عن قمة البطولة. وهذا هذه المسافة أو القتال على هذه المسافة لم يتحقق يعني في عصرنا، يعني بحسب ما نراه وبحسب ما يراه العالم أجمع، إلا في أولئك المجاهدين الأبطال من المؤمنين الثابتين الصادقين. أما أعداؤهم سواء كانوا من الأمريكان أو كانوا من المرتزقة أو كانوا من أمريكا أو من غيرهم، فهؤلاء دائما يختبئون وراء المجنزرات والدبابات ويتحصنون بكل ما أطاقوا من حصون، ومع ذلك يخافون ويرعبون. وطبعا في هذا المعنى دليل على الشجاعة التي يبثها الإيمان في قلب صاحبه، بخلاف الجبن الذي يبثه الكفر وعدم الإيمان بالله وعدم الحقانية، عدم كون الإنسان على الحق في نفس صاحبه. كمثال بسيط على ذلك، عندما مثلا يرسل اليمنيون أو حزب الله وغيرهم يعني مسيرات ربما هي أو صواريخ ربما هي ليست في قوة الأسلحة التي لدى الكيان الصهيوني أو لدى أمريكا، ومع ذلك يلجأ مئات الألاف بل الملايين إلى الأنفاق أو إلى المحال المعدلة، إلى الملاجئ المعدلة، وفي أثناء هروبهم أحيانا قد حتى يموتون، يعني يقتل بعضهم بعضا من شدة التزحم بمجرد سماع صفارة فقط يقومون بذلك. بينما نجد مثلا اليمنيون عندما تأتي الطائرات لتغير عليهم يصعدون إلى السطوح ليروا تلك الطائرات، وأحيانا عندما يعني الأمريكي أو الصهيوني يقوم بحرق أو يقوم بكذا فيذهبون إلى تلك الأماكن ويأخذون صورا معه. هنا الفرق بين المؤمنين، لأنهم على حق ويعلمون أنهم إذا استشهدوا إذا ارتقوا إذا ماتوا سيكونون أحياء عند ربهم يرزقون، بخلاف أولئك الآخرين الذين لم يأتوا إلا لمطامع دنيوية. وهذه النقطة الفارقة بين المؤمنين وغيرهم. وطبعا هذه النقطة ليست خاصة بمسمى الإسلام، هناك أيضا مسلمون ولكن لم يستوعبوا هذه المعاني الإيمانية، أو لم تصل قلوبهم إلى هذه المعاني الإيمانية، أو هم كالذين قال الله تعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كمثال على ذلك بسيطا وشاهدناه في وسائل الإعلام، عندما دخل الصهيوني إلى سوريا ودخلوا إلى درعا وبعض المناطق، ذهب يعني طبعا هناك صهاينة أمامه، ودرعا هؤلاء هم الذين أول من قاموا بالثورة التي يسمونها في سوريا. وماذا فعل؟ لم يستطيعوا أن يطعنوا، ولو لديهم أدوات ولديهم حتى أسلحة، هم الذين كانوا من الذين حملوا السلاح في وجه شعبه في وجه جيشه، لكن لا جبنوا، لم يكتفوا بذلك، جاء الصهيوني وقال لهم: أحضروا لنا كل ما لديكم من أسلحة. فثم جمع تلك الأسلحة في شاحنات، يعني هؤلاء الخوف والجبن والغباء وصل بهم إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأن هؤلاء يتبنون رؤية مادية، هؤلاء جعلوا عدوهم هو إيران، جعلوا عدوهم هو الشيعة، جعلوا عدوهم هم المؤمنون. ولذلك عندما أتاهم، لو أتاهم جيشهم لحاربوا، لو أتاهم إيراني وقال تعالوا أعطونا أسلحتكم لحاربوا، لكن عندما جاءهم صهيوني وهم قد أفرغوا في قلوبهم من العداء للصهيوني، لم يؤمنوا بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لم يعلموا أن أشرف الناس هم الذين يقتلهم اليهود، لأنهم يشتركون في ذلك مع قتل الأنبياء. الشخص الذي قتل الأنبياء هو نفسه الذي قتل، هؤلاء لا يفعلون هذا.
ولهذا نراهم عندما يعني استشهد القادة في حزب الله السماح السيد القائد حسن نصر الله رضوان الله عليه، نجدهم يتصورون وكأن الله تعالى عاقبه بذلك العقاب. هل الله تعالى عاقب زكريا أو عاقب يحيى عليه السلام لأن اليهود قتلوه؟ والله تعالى ذكر قتله من الأنبياء، هل أولئك الأنبياء عاقبهم الله لأن هؤلاء اليهود قتلوهم؟ لذلك في الأصل هؤلاء يراجعون أنفسهم، هؤلاء الذين قاتلهم اليهود في نفس الوقت الذي لم يمس يعني هؤلاء الصهاينة هؤلاء اليهود أمريكا، لم يمس قادته ولم يمس شيئا من سواء القاعدة أو النصرة أو غيره. لماذا؟ لأن الفرق كبير جدا، هؤلاء يخدمون الكيان وهؤلاء عكسه. ولذلك المسافة صفر تتحقق فقط في أولئك المؤمنين الصادقين الذين يعرفون مفهوم الجهاد ومعنى الجهاد، ويعرفون معنى في سبيل الله، ويعرفون لمن يوجهون بنادقهم وصواريخهم ومسيراتهم، الذين يضحون بأنفسهم من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، كما رأيناهم في غزة، كما رأيناهم في اليمن، كما رأيناهم في حزب الله، كما رأيناهم في كل المحال، المؤمن الصادق التي لا أحد يمكن أن يزيد عليه. الآن توضحت السبل، قبل ذلك كان الكثير يدعي أنه مع فلسطين ومع المستضعفين، وأنهم أولى بفلسطين من اليمن، وأولى بفلسطين من إيران، وأن السنة أولى بفلسطين من الشيعة أو غيرهم، يتكلمون هذا الكلام الطائفي المقيت. ولكن جاء الزمن الذي الله تعالى اختبرهم فيه، لقد دعيتم دعوة عريضة طويلة كبيرة ضخمة، أين وفاؤه؟ من السهل أن تعدوا، يعني الله تعالى يذكر الذين يخلفون العهود، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هؤلاء الجميع يقولون ذلك، لئن آتانا المكان أوتيتم كل الفرص ولكن ضيعتموها. ولذلك المسافة صفر تعبر عن الشجاعة، والصادقون هم فقط الذين قاموا أو الذين توفرت فيهم هذه الشجاعة لكونهم يعلمون أنهم على الحق، أما غيرهم فاشتبهوا عليهم الأمر، وغيرهم حتى لو كانوا من المسلمين. رأينا ذلك للأسف عندما تتاح فرص لإقامة قيام بعمليات ضد الصهاينة أو ضد الأمريكان، لكنهم يخشون، يخافون الموت، بينما المؤمنون حتى من أماكن بعيدة يواجهون هؤلاء الطغاة وهؤلاء المجرمين، لأن الله تعالى هو الذي يؤيدهم وينصرهم باعتبارهم يتشبثون بالحق ويتجردون له، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
5: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

ما بكلنا ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي. وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

0: سيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان
1: بمخابرات. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف لنقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا
2: نفس
1: بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، وهي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانية، مهما كان لديه من وسائل يلهب بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: ثلاثير القبيلة اليمنية يتصاعد ضد الحصار، والخارجية آن لمعاناة شعبنا أن تنتهي مهما كان مستوى التطورات. يوم ثان من مراسم وداع إمام الثورة، الشعب يؤكد السير على خطاه، والدولة سنواصل الثأر لدم القائد. إيران تحذر من أي تحرك عسكري في هرمز، وتؤكد لن يكون ساحة للاستعراض العسكري البريطاني الفرنسي. تقديرات إسرائيلية باستئناف الحرب على قطاع غزة، وبوابات العدو الحديدية تطوق المسجد الإبراهيمي في الخليل. في عيد استقلالها المزعوم، الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تآكل قرارها وسياستها لصالح منظمة آيباك الصهيونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. تحول طهران ساحة وداع لإمام الثورة وعماد الجمهورية. انتقلت المراسم إلى طورها الشعبي بعد الوداع الرسمي، يأخذ المشهد أبعادا تتجاوز الرمزية، لا تقتصر على دلالة معينة أو رسائل محدودة، لكنها بين الأمرين تعلن أن مرحلة جديدة بدأت، وأن ما أريد له أن يكون زلزالا في عمق إيران الإسلامية قد ضربت موضع أعدائها من ضفاف الخليج إلى البحر المتوسط، وأنتج قواعد الشباك جديدة. لا تبقى معها القواعد الأمريكية ولا تدوم الغدة السرطانية، وهي متغيرات تأتي تحت قوة ثبات المسيرة الراغبة بالحسنيين، واتصال حلقاتها من طهران إلى بغداد، ومن بيروت إلى القدس، ومن جميعها إلى بلد الإيمان والحكمة، في حالة متقدمة للأخوة الإسلامية والاعتصام بحبل الله والجهاد في سبيله والارتباط المكين بأقدس قضية تفرق عنها أكثر العرب وخذلها أغلب المسلمين، وهم في راهن الأيام يشهدون مفارقة مفزعة بل فضيحة مجلجلة لمملكة قرن الشيطان المفلسة أمام حقوق اليمن، إلى حد لم تجد ما تعارض به أو تدين خطوته الأولى في طريق رفع الحصار عن شعبه وتحرير أرضه واستعادة ثروته، إلا الغمز من قناة موقف صنعاء من فلسطين وإسنادها غزة من البحر وما بذلته في هذا المضمار من ثمن، وهو تحايل سعودي مفضوح على سجل إجرام مفتوح تجاه شعبنا العزيز، لم يبدأ مع سنوات العدوان كما لم يتوقف عند آخر غارة شنت عليه لإخضاعه وتطويعه وسلب سيادته وثروته ومصادرة قراره، وقائمة طويلة من أهداف سعودية أثبت اليمن أن تحققها عين المستحيل، وأن النظام الأرعن في نجد أتعب نفسه فيما لم يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة، وما لن يمكنه من الهروب أو يمكنه من الهروب من استحقاقات السلام البينة المشروعة، وبالثبات والتصميم والإرادة دروس قيمة لجميع شعوب الأمة ودافع عظيم لمحور الجهاد والمقاومة.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حدوده المشروعة.
0: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن اليمن ماض نحو إنهاء معاناة شعبه العزيز مهما كان الثمن وكان حجم الأحداث ومستوى التطورات. وفي تصريح نقلته وكالة سبا قال أبو راس إن على النظام السعودي أن يعي أن يمن اليوم أقوى بقوة الله من يمن الأمس، وأوضح أن اليمن دشن مرحلة جديدة من انتزاع الحقوق وكسر يد المعتدي السعودي والبدء بالخطوات الأولى لإنهاء الحصار وردع العدوان. وأشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين بدور إيران في كسر الحصار، مشيرا إلى أن خطوتها الأخيرة محل تقدير واعتزاز الشعب اليمني، وقال إن الأجواء اليمنية شهدت مشهدا يجسد أنموذجين متناقضين في المنطقة، أحدهما إنساني والآخر عدواني، ولا شك أن الشعب اليمني سيقرأ هاتين الرسالتين جيدا ويبني عليهما مواقفه في المستقبل. وأضاف أبو راس وفي الجهة المقابلة كان أنموذج الثبات اليمني والاقتدار العسكري والجاهزية القتالية العالية. يعتمد الخروج السعودي من ضغوط استحقاقات اليمن بعد بيان القوات المسلحة اليمنية على الحذر من خطر الاتكال المحظور على تجربة الاستعانة بالعدو الأمريكي والإسرائيلي، فما قد تظنه الرياض الحل قد يكون الخطر الأخطر.
2: علي فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء.
3: بدأ إعلان القوات المسلحة فرض جسر جويا بين مطار صنعاء الدولي ومطارات الجمهورية الإسلامية في إيران أكبر من صدمة السعودية بالإخفاق في تعطيل رحلة جوية نقلت الوفد الرسمي من صنعاء إلى طهران ومرضى ومسافرين. اليمن يعلن أنها ليست رحلة بل خطا سيفتح لرحلة لن تتوقف. بعد ساعات نقلت الرياض إرباكها إلى بيان للتحالف يحاول الاتكاء على مبررات وهية لن تصمد أمام حصار طويل ينتهك معاهدات دولية بينها مبادئ التزامات جنيف الرابعة. بعد هروب سعودي إلى أكاذيب تنصل اليمن من تفاهمات إبريل 2022 التي أسست لما يسمى بخارطة الطريق الرياض صنعاء، أشرف الوسيط العماني والأمم المتحدة على اجتماعات تؤكد التعاطي الوطني اليمني الإيجابي مع مخرجاتها ومماطلة السعودية مرارا. في المعالجة أضاف التحالف فضيحة أخرى بالإشارة إلى القرار الدولي 2216 كمبرر لاستمرار إقفال مطار مدني يصنفه بوابة عبور للسلاح. وانتهى بيان التحالف إلى إدانة إسناد اليمن لغزة وفلسطين عبر قطع الملاحة عن كيان العدو الإسرائيلي من باب المندب والحفاظ على الملاحة الدولية بما في ذلك الخاصة بالسعودية دون مساس أو أضرار. ثلاث انتقالات مريعة في بيان التحالف السعودي الأمريكي للوصول إلى خلاصة واحدة: التهديد لمعدلة منع كسر الحصار وحماية السيادة اليمنية من اختطاف غير مقبول. يفرض المخرج الصحيح للسعودية عدم توقع العودة لانتظار تسويات محدودة تتزامن مع مواصلة التضييق الاقتصادي عبر سلسلة من الإجراءات بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية تشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير والتعاملات البنكية ومصادرة موارد الدولة الرئيسية التي تشكل مركز الميزانية والهدف الإضرار بالشعب اليمني. السيد القائد عبد الملك بدر الدين ثورة التعبئة العامة المستمرة، وربما كان على التحالف أن يستيقظ قبل الحدث الجدي. القوة بدلا من الاستجداء في الواقع لم يكن جديدا، لقد كان مفتتح العام 2022 إيقاف السفينة الإماراتية روابي ومصادرتها والتحذير بتوسيع الدائرة لتشمل المطارات والموانئ والمنشآت لحماية المطارات والموانئ والمنشآت اليمنية معدلة عادلة، فإما حقوق متساوية وسيادة مكتملة أو مسار قاس يمنع الانتهاكات ويحاصر الحصار. الخروج السعودي من ضغوط استحقاقات اليمن يعتمد بعد بيان القوات المسلحة اليمنية على الحذر من خطر الاتكال المحظور على تجربة الاستعانة بالعدو الأمريكي والإسرائيلي، فما قد تظنه الرياض الحل قد يكون الخطر الأخطر.
0: أكثر من كونها رحلة تكسر الحصار وتفتح مطار صنعاء عنوة بعد 11 عاما من الحصار، هي وحدة الساحات يجسدها محور الجهاد والمقاومة في ميدان وبلد عربي مسلم آخر.
4: 28 إبريل 2015، طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي يمنع طائرة إيرانية من الهبوط بمطار صنعاء المحاصر، عاد نحو 200 جريح من تفجيري مسجد الحشحوش وبدر دون أن يصلوا إلى بيوتهم التي ناظروها من الجو، وحال بينهم وبين احتضان أسرهم عجرفة مشروع صهيوني بيافطة سعودية. 3 يوليو 2026، تهبط طائرة إيرانية في مطار صنعاء وتكسر الحصار الجوي للمرة الأولى منذ مارس 2015. هذه المرة عاد عالقون إلى أسرهم، وأقلت الطائرة وفد الجمهورية اليمنية للمرة الأولى دون تنسيقات مع التحالف أو الأمم المتحدة أو مبادلات. في المرة الأولى دمر العدوان السعودي الأمريكي مدرج مطار صنعاء وهدد قادته بتسوية المطار بالأرض. احتجت صنعاء واستدعت إيران القائمة بالأعمال السعودي، كان ذلك أقصى فعل الدولتين ضمن موازين القوى القائم آنذاك. هذه المرة لاحقت صواريخ الدفاع الجوي اليمنية الطائرات السعودية وأجبرتها على الفرار من الأجواء اليمنية. مشهد طائرة مهان على أرضية مطار صنعاء تجاوز كونه هبوطا ناجحا ليقدم شاهدا على نجاح حققته جبهة المقاومة. وفصل جديد دخلته المنطقة ما بعد طوفان الأقصى والمواجهة المباشرة مع رأس الطغيان والمشروع الصهيوني في البحر الأحمر والخليج.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل.
4: وفي الجو كانت صواريخ صنعاء للدفاع الجوي تعلن ميلاد يمن جديد يتجاوز الندية مع السعودية إلى الحضور الأقوى في الإقليم والمعادلة الدولية. ما بين إبريل 2015 ويوليو 2026 ثمة متغيرات عصفت بالمنطقة وقلبت الموازين، كان اليمن في قلب المتغير منها، وعلى الرياض إن بقي لدى قادتها بصيرة ألا تتأخر كثيرا. وقد لامست النار طرف ثوبها في الخرج وسفارة أمريكا بالرياض ومواقع اقتصادية عدة. فرص النزول بكرامة عن شجرة العدوان والحصار تتضاءل وبسرعة أمام الرياض منذ إعلان السيد القائد، ولا يمكن لبيانات سعودية خرقاء أن تغطي الفضيحة أو تدفن الذل الذي عاشته بالأمس.
0: أعلنت قبائل بني مطر خلال أكبر لقاء قبلي مسلح، أعلنت استجابتها للسيد القائد وجاهزيتها العسكرية الكاملة لإنهاء الاحتلال والحصار، مباركة قرار القوات المسلحة بفك الحصار عن مطار صنعاء، محذرة النظام السعودي من أي حماقة جديدة.

لقاء قبلي مسلح في تاريخها، تداعت قبائل بني مطر من كل حدب وصوب لمقاتليها وعتادها الحربي، معلنة مرحلة جديدة من المواجهة مع المحتل.

0: مراحل بني مطر في احتشادها المسلح غير المسبوق أعلنت استجابتها لقائد الثورة وجاهزيتها العسكرية الكاملة لخوض معركة شاملة تنتزع فيها حقوق شعبنا اليمني وتنهي الاحتلال.
1: ها هو داعي الجهاد يناديكم، وليس للقبيلة الحرة إلا أن تصدر العزم وتلبي النداء.
2: الشعب اليمني مستعد لمواجهة السعودية إذا لم يفك الحصار، ونشكر إيران أمس بما قامت به في فك الحصار، وإن شاء الله الشعب اليمني بدعوة السيد القائد سوف يقوم بفك الحصار بهذه الرجال.
3: بني مطر تعتبر قنابل موجودة بكل رجالها ومستعدة لأي خيار يتخذه السيد القائد.
4: بإذن الله لو نوفي بهذا الجنابية بإذن الله. سمع، وإحنا الآن كلها القبيلة بني مضر والقبل اليمن كامل مجر واحد نمشي زر السعودية.
5: نحن جاهزون لفك الحصار عن أنفسنا وعن بلدنا.
0: اللقاء المسلح لقبائل بني مطر فوض قواته المسلحة للضرب بيد من حديد على أي حماقة سعودية جديدة، مباركا قرارها بفك الحصار الجوي كخطوة ضرورية أولية.
6: نعلن النفير العام والجهوزية في خوض أعتى المعارك مع الجن والإنس ما بالك بحثالة من المرتزقة، ونؤكد للسيد القائد حفظه الله بأننا إن شاء الله سيجدنا كما وجد آباءه وأجداده،
7: وعنده العزيمة وعنده القوة وعنده الإرادة لانتزاع حقه وحقوقه.
1: ونعلن من هذا الساحة باسم قبيلة بني مضر بأن احنا صامدين وباقي.
5: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
0: لا عاصم اليوم للأعداء من طوفان القبائل اليمنية التي رفعت من منسوب النفير العام استعدادا لرفع الحصار وإنهاء الاحتلال.
8: مختلف الساحات والميادين تشهد لقبائل بني مطر في رباطة جعش مقاتليهم وحزمهم أمام مختلف التحديات، واليوم تخرج القبيلة مباركة قرار قواتنا المسلحة بفك الحصار عن مطار صنعاء، معلنين لقائد الثورة جاهزيتهم لمختلف الخيارات. من مديرية بني مطر في محافظة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
9: وأكدت قبائل ومشايخ صحاب محافظة صعدة في لقاء مسلح كبير أكدوا جهوزيتهم لإنهاء العدوان والحصار واسترداد حقوق الشعب اليمني المنهوبة.

تنحصر قوة القبيلة في بريق السلاح حين العرض، بل في وحدة صفوفها ورباطة جأش رجالها. هذا الحضور الحاشد والمنظم في اللقاء المسلح الذي شكلت صفوفه قبائل سحار العريضة بصعدة لكسر شوكة العدوان حتى يرفع يده عن اليمن أرضا وثروة وقرارا، مباركة الخطوة الأولى للقوات المسلحة.

0: سيدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي ولا القوات المسلحة ولا الأمن لا العدو في الداخل وفي الخارج.
1: ونبارك لعملياتنا المسلحة لما قامت به أمس.
2: وقد أتوا استنفارا بحمية إيمانية وحمية شموخ وعزة وكرامة. ونقول للعدو لا تحاولوا أن تتجرأوا على الشعب اليمني. فشنكم حربا على الشعب اليمني في 2015 هذه المرة لن تكون مثل هذا.
3: ولا حل نشتي من سيد عبد الملك أن يدينا إشارة بصبعه قبل يتحدث. ولا حل جاهزين للهجوم.
4: خادم أمريكا وإسرائيل السعودي عادي السياب علينا وصايا. إحنا لا وصايا ولا أي حاجة على اليمن.
5: نقول للأعداء لا يجزاهم الله إلا من هذا قريب أو بعيد وإحنا معه للأونا سيدنا.
6: المصلحة العليا للبلاد أولوية وعنوان مرحلة تحمله القبيلة مع الدولة في دور تكاملي بما تمثله الأولى من عمق استراتيجي للبلد وقوة ضغط إلى جانب المؤسستين العسكرية والأمنية لتحقيق خيارات الشعب ومطالبه العادلة. يؤكد الجمع اليوم
7: استعداد التام لاستعادة الأراضي المحتلة وسعادة ثروات اليمن وطرد المحتل ودحر الفتن بكافة أنواعها.
8: ولن نقبل بهذا الحصار. مطاراتنا مقفلة وموانئنا محاصرة والشعب السعودي ينعم بكل شيء.
9: نحذر السعودية من أي تداول في أرض اليمن كان طحن أبوها طحن.
10: نقول للسعودي والإماراتي كفى إلى هذا اليوم الذي قعبتم في اليمن عبثا كثيرا.
11: بالتبريك وبالتأييد
6: تؤكد القبيلة مجددا أنها لن تترك عرينها في رسالة واضحة تعكس مدى استجابتها للسيد القائد وحضورها بكل ثقلها لتكتب بدمائها وأفعالها فصول مرحلة جديدة من العزة والكرامة.
12: هنا العراقة على أصولها. إنه يوم تاريخي تؤكد فيه قبائل سحار ألا مساومة على السيادة والثوابت الوطنية ومنها طرد الغزاة والمحتلين واستعادة الثروة المنهوبة. من لقاء سحار بصعدة على الشرقبي المسيرة.
13: كما تداعت قبائل المربع الشمالي للحديدة إلى لقاء قبلي حاشد تحت شعار جهوزية واستنفار حتى إنهاء الحصار مؤكدين الجهوزية لكسر الحصار وطرد المحتلين وانتزاع الحقوق.

0: الشمالية لمحافظة الحديدة في وقفة مشرفة غاضبة تحت عنوان جهوزية واستنفار لإنهاء الحصار، مشددة على أن الاستعداد والجهوزية في ذروتها لانتزاع حقوق وثروات الشعب اليمني وطرد المحتلين بانتظار توجيهات السيد القائد.
1: مستعدين لأي هجوم، مستعدين بسلاحنا وبأنفسنا وبأولادنا مضحين.
2: نواجهكم يا أهل السود بكل قوة، بالمال والنفس والأهل وكل ما نمتلك، وسوف ندافع عن هذا الوطن وعن كل شبر فيه، وسوف ندحر كل الطغاة والمؤتدين.
3: رسالة للعدوان بأننا سننتزع حقوقنا منه وسنفك الحصار بإذن الله.
4: نقول أننا خاسرين وأنهم قد ضاقوا من بأسنا وأن الشعب اليمني سوف يكون لهم بالمرصاد،
3: ونحن قائمون بالمرصاد ويدنا على الزناد ونقول لهم هيهات من الذلة.
0: كسر الحصار بكل شجاعة واقتدار هو ما سيقدم عليه شعب الإيمان والحكمة، فلم يعد مقبولا بعد اليوم السكوت عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي وحصاره ونهبه لثروات ومقدرات الشعب اليمني.
5: كل قبائل اليمن جاهزة ومستعدة لكل الخيارات، جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
6: نقول للسيد الألم يحفظه الله، نحن جنودك المجندة التي تضرب بنا إناك المنافقين والكافرين والأملاء في الداخل والخارج.
7: السعي لإنهاء العدوان والاحتلال وفك الحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
8: أبناء تهامة كافة مسعدة للعدو، ندحر العدو.
9: فإن من الإيمان والحكمة لن ينفني ولن يفطر عزمه أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
10: لا صلح ولا تصالح مع بني سعود حتى يعلنوا البراءة من اليهود.
0: أبناء وقبائل المديريات الشمالية للحديدة الأحرار ومن خلال هذا الحضور الكبير يبعثون رسائل لا تقبل التأويل بأن أبناء تهامة لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وهم يرون تهرب العدو السعودي من المطالب المحقة للشعب اليمني، والكلمة الفصل اليوم هي للميدان.
11: إنها القبائل والأسود الكاسرة التي تقرن الأقوال بالأفعال والتي يسمع زئيرها من هنا، خرجت لتعلنها جهارا نهارا لجارة السوء بأن عليها أن تفهم أن في اليمن شعب لا يبات له ثأر ولا ينام على ضيم. من اجتماع قبائل مديريات المربع الشمالي بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.

شدد المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء يحيى رحيم صفوي على أن الجمهورية الإسلامية وكيان العدو منخرطان في حرب وجود، والوحيد الذي سيبقى هو إيران بينما سيختفي الكيان الغاصب. هذا وأكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن الانتقام الإلهي من أمريكا الإرهابية والكيان الصهيوني غير الشرعي ليس ببعيد، مشددا على أن راية الحق ستبقى مرفوعة على قمة العزة والاقتدار بيد خلف القائد الشهيد. وزارة الاستخبارات بدورها تعهدت بالانتقام لدماء القائد الراحل وشهداء الحرب من المجرمين الأمريكيين والصهاينة وعملائهم، وأكدت أنها ستعمل على دفع الشر الأمريكي الصهيوني من المنطقة بشكل دائم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن فكرة الشهيد القائد السيد علي الخامنئي أرسى دبلوماسية المقاومة لتعزيز الردع ورفع كلفة الهيمنة، ولفت إلى أن دبلوماسية المقاومة تمكن طهران من خوض الحوارات الدولية من موقع قوة والمساهمة في صياغة قواعد النظام الدولي. وأوضح أن إرث الشهيد القائد خارطة طريق لسياسة خارجية تقوم على العزة والتفاعل المؤثر مع العالم.

0: في مشهد مهيب لم يكن وداع قائد الثورة الإسلامية في إيران مجرد لحظة حزن، بل رسالة وفاء وتجديد للعهد على استمرار المسيرة التي لن تنتهي برحيله.
1: الصورة هنا تختزل اللقاء الأخير وتجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، لوحة شعبية تتجاوز حدود اللحظة وستبقى خالدة في وجدان الأمة الإيرانية.

0: في مراسم توديع جثمان السيد الشهيد اختلطت الدموع بصوت الإرادة، ترجم محبو ومشيعو السيد الشهيد هتافاتهم إلى رسالة اختصرت مسيرة قائد لن تنتهي برحيله.
1: الحضور الشعبي الضخم ليس فقط للتوديع وإلقاء التحية، إنه مبايعة للخط الثوري الذي تمضي به الجمهورية الإسلامية للحفاظ على استقلالها وعزتها.
2: الشعب الإيراني بحضوره يقول للقائد الشهيد: لن نترك الساحات ولن نفرط بدمائك. نحن الإيرانيون حزنون على فقد قائدنا، لكن كل واحد منا مستعد للتضحية من أجل الوطن، وحسابنا مع الأعداء لم ينتهي.
0: بعد الرحيل يكتب بداية جديدة، فالقائد لا يقاس فقط بزمن حياته بل بمحطاته الخالدة.

0: المعركة في قلوبنا حرقا، لكننا لن نستسلم، وهذا ما علمنا إياه، وسنبقى على عهدنا.
1: زود رافتي تبالي مانتا.
2: حزننا ممزوج بالإصرار، لن نتخلى عن أفكار قائدنا الأممي، ونعاهده بالحفاظ على مبادئ الثورة وعدم الرضوخ مهما اشتدت الضغوط.
3: يعني بعد زعمت دا سوردان مفادات.

0: هذه الحكاية لحظات تاريخية تختصر مسيرة القائد الشهيد، فهنا عبق الحضور يحمل رسائل أعمق من الوداع. علي جعفر، المسيرة، طهران.
1: وبقدر الوجع ومشاعر الحزن التي تعم الجمهورية الإسلامية في إيران، كان لجيل الشباب صرخة غضب تؤكد التمسك بعهد الثورة والحفاظ على إنجازاتها بوجه الحروب والتحديات. التقرير التالي يرصد جانبا من وعي جيل الشباب في حشود المودعين.

0: يوم وداع الإمام الخامنئي بدأ جيل الشباب في الجمهورية الإسلامية أكثر التصاقا بالثورة وقادتها، أجيال لم تعش بداياتها لكنها حضرت اليوم لتؤكد أن مشروعها ما يزال حيا في الوعي والوجدان، وأن الراية لا تسقط برحيل القادة بل تنتقل من جيل إلى جيل أكثر ثباتا وصلابة.
1: حضورنا هو رسالة إلى القيادة، مفادها أننا سنقف خلفكم صفا واحدا وسنبقى متمسكين ومتحدين إلى جانبكم ونلتزم بتوجيهاتكم، وعلى العدو أن يفهم هذه الرسالة جيدا.
2: نقول للسيد القائد مجتبى الخامنئي إننا ثابتون معك حتى النهاية ولن نتراجع بتاتا مهما فعل العدو، فإنه لن يستطيع كسر إرادتنا ولن نستسلم أمامه. نحن أتباع الإمام علي بن أبي طالب، سنبقى صامدين على مبادئنا.
3: نحن اليوم نصنع حدثا تاريخيا، السيد القائد يراقبنا وأفكاره وتوجيهاته ستبقى معنا. نقول لأعدائنا بأننا لن نفرط بدماء شهدائنا وسنظل متمسكين بحقوقنا، نحن مع المقاومة والنصر سيكون حليفنا.
4: صحيح أن العدو استهدف قائدنا ظنا منه أننا سننكسر وسنسقط، لكننا ازددنا صلابة وقوة. أنتم ترون هذه الحشود الكبيرة، وهي من أكبر التجمعات التي يمكن أن يشهدها العالم حول قضية واحدة وهدف واحد.
0: ومن مشاهد الوفاة للإمام الراحل إلى تجديد العهد للسيد مجتبى، حمل الشباب الإيراني رسالة استمرار واضحة، الوفاء لنهج الثورة وثبات في مواجهة الاستكبار ومواصلة الطريق حتى إلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني وإسقاط رهانه على كسر إرادة إيران والأمة.
5: اليوم أثبت الشعب الإيراني أنه لن يتخلى أبدا عن قيادته ولن يتركها تحت أي ظرف من الظروف. ستخرج الجمهورية الإسلامية دائما مرفوعة الرأس من هذه المواجهة.
6: نحن جيل الشباب في إيران نقول لسيد مجتبى بأننا سنبقى دوما إلى جانب قائدنا العزيز ولن نتركه وحيدا، وحتى أننا مستعدون للتضحية بأرواحنا حتى آخر نفس. ونقول لأمريكا لا يمكنهم فعل أي شيء لأننا ثابتون مع قائدنا.
7: نحن شباب إيران نوجه رسالتنا إلى السيد مجتبى ونؤكد أننا ثابتون على عهدنا معه ومتمسكون بميثاقنا مع قائدنا. نقول لسيدنا سمعا وطاعة ولن نسير سوى في الطريق الذي خطه لنا القائد. شعبنا متحد ولا يوجد أي قوة في العالم قادرة على تفتيت شملنا.
8: نحن الشباب الإيرانيون نعلن رسالتنا الواضحة وهي أننا ثابتون على عهدنا، كما نقول لأعدائنا أنهم إذا ارتكبوا أي حماقة فسنرد بقوة وبشكل أشد وأقوى من المرة السابقة.
9: من المهد إلى اللحد هي رسالة جيل الشباب في الجمهورية الإسلامية في إيران، رسالة يبعثونها اليوم للأعداء كما يبعثونها أيضا لقائدهم السيد مجتبى خامنئي، خلفا للقائد الإسلامي الكبير الإمام الشهيد السيد علي خامنئي. من العاصمة الإيرانية طهران، نجيب الأشموري، المسيرة.
10: كما ينضم معنا مباشرة من طهران موفدنا إلى هناك الزميل هشام، مرحبا بك يحيى. يحيى، ماذا عن التفاصيل الجديدة بشأن مسار التشييع خلال الساعات والأيام المقبلة، وأيضا إذا ما كان هناك أي مواقف سياسية جديدة؟
11: نعم بندر، بالنسبة لمراسم التشييع هي كما أعلن عنها تماما، لم تحد عن الجدول الموعود والذي أنزلته الجهات الرسمية الإيرانية. اليوم كان مشهد الوداع الشعبي حيث زار الملايين، ونقول الملايين بملء الفم، الذين زحفوا من تخوم العاصمة صنعاء وأيضا من عدة مدن إيرانية أخرى إلى العاصمة صنعاء، بتحديد إلى مصلى العاصمة طهران، تحديدا إلى مصلى الإمام الخميني، حيث النظرة الأخيرة للوداع الكبير مع الإمام الراحل السيد علي خامنئي. كان هذا اليوم حافلا كذلك بالرمزية التي فرضتها هذه المشهدية التي تجاوزت بالتأكيد مشهد التشيع إلى رسم دلائل سياسية وجيوسياسية داخل هذا البلد، وهي تعكس بشكل أو بآخر حجم الفقد والثغرة الكبيرة التي الفراغ الكبير التي خلفها الإمام الخامنئي ومواساة الشعب بطبيعة الحال أن خامنئي باقي بروح شابة جديدة تتجدد في موقع قيادتها. هذا هو المشهد الذي فرضه أو الذي بالفعل رسمه الشعب الإيراني اليوم في مشهد الوداع الشعبي كما خصص في مراسم التشيع، على أن يوم صلاة الصلاة على جثمان الطاهر سيكون يوم غد، وهو ربما اليوم المنتظر والموعود والذي سيشهد حشودا ملايينية أكثر بطبيعة الحال من التي شهدناها اليوم أو قبل يوم من هذا اليوم. وكذلك هذا اليوم لا تزال حتى اللحظة ربما نستطيع أن نقول أن الشعب الإيراني فصل المسافة الزمنية الفاصلة بين أو مسح أو محى المسافة الزمنية الفاصلة بين الليل والنهار بتواجده المستمر المليوني الشعبي الكبير في مصلى الإمام الخميني وسط العاصمة صنعاء. وحتى اللحظة لا تزال الحشود المليونية تتقاطر تتوافد أفواج ومواكب ركبانا ورجالا إلى هذا المصلى الكبير، وهو يوم موعود وكبير وغير مسبوق في تاريخ إيران، وربما يجدد المشهدية المليونية التي عهدها جيل الثمانينيات مع وداع الإمام الراحل الإمام الخميني. يتجدد هذا المشهد في ذروته يوم أمس يوم غد إن شاء الله، وسيكون كذلك له أيضا الرسائل السياسية التي سمعناها من مختلف الشعب الإيراني ومن القيادة ومن النظام ومن كافة الوفود والزوار الذين أتوا للمشاركة في محافل التشيع من خارج إيران رسميا وشعبيا. لا ننسى أخي بندر أن الإمام الخامنئي هو بالأخير مرجع ديني للملايين من المسلمين حول العالم، وهذه كافية لأن تملأ طهران بالأتباع الذين قدموا لإلقاء النظرة والوداع الإمام الخامنئي، فضلا عن محبيه وأنصاره والمعجبين به والمؤيدين لخطه المقاوم الجهادي من مختلف أقطار العالم الإسلامي والعربي. وهذا ربما ينعكس كذلك يوم غد في يوم الصلاة عليه، وسنشهد حضورا عربيا وإسلاميا غير مسبوق في هذه الأرض في طهران. وبالتالي أيضا يمكن أن نجد أن هذه المعادلة هي تشبه شخصية أو تعكس شخصية الإمام الخامنئي الذي كان وضع بصماته في ليس في إيران وحسب وإنما في المنطقة بشكل عام. هذه الحشود المليونية نجحت طهران في احتوائها وفي تنظيمها وفي ترتيبها وفي تقديم كل الخدمات التي استطاعت أن تحوي وتؤوي وتضم وتنظم هذه المليونية غير المسبوقة. 126 يوم منذ استشهاد الإمام الخامنئي تبلغ ذروتها في هذه الساعات من يوم أمس وحتى بعد 3 أيام خلال جدول التشيع والوداع الرسمي المهيب. أخي بندر
10: شكرا جزيلا لك الزميل حشامي موفدنا إلى طهران. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن إيران بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. وقال أبادي في منشور على منصة إكس تعقيبا على بيان مشترك لفرنسا وبريطانيا بشأن مضيق هرمز إن المضيق ليس ساحة للاستعراض العسكري من قبل القوى القادمة من خارج المنطقة، مشددا على أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول الساحلية. وأشار إلى أن صناع الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم وهذا تحذير جاد. وكان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني أعلنا في بيان مشترك أن بلديهما على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم الملاحة في هرمز وبموافقة عمانية حد قولهم كما جاء في البيان، وهو ما لم تعلق عليه مسقط. أظهرت بيانات ملاحية أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور، بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات ملاحية أن السفن غيرت مسارها بين يومي الجمعة والسبت أثناء محاولتها مغادرة الخليج في أحدث مؤشر على استمرار تعقيدات الملاحة في المضيق. وأضافت الوكالة أن 4 سفن من بين السفن 8 رصدت لاحقا وهي تعبر مضيق هرمز عبر المسار الإيراني. وأشارت بلومبرغ إلى أن سبب تغيير السفن مسارها لا يزال غير معروف، إلا أن إيران كانت قد أكدت مرارا أنه لا ينبغي للسفن عبور المضيق إلا عبر الممر الملاحي الذي حددته وأجازت استخدامه. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية معقدة للغاية. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن ميدفيديف قوله إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة عن النووي. وأوضح ميدفيديف أنه ناقش مع الرئيس الإيراني فكرة إنشاء منصة للدول الخاضعة للعقوبات، مؤكدا أنه يمكن لروسيا وإيران والصين ودول أخرى مناقشة فكرة إنشاء منصة للدول الخاضعة للعقوبات لمواجهة القيود.

0: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي بالتزامن مع عمليات نسف واسعة للمباني جنوب القطاع. وفيما أفاد مصدر في المستشفى الأهلي بغزة باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة من مسيرة للعدو على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، انتشرت طواقم الإسعاف جثماني شهيدين استشهدا في بلدة بيت لاهية شمال القطاع. ونفذت قوات العدو عمليات نسف وتفجير واسعة طالت مباني سكنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي مدينة غزة أطلقت دبابات العدو نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرق المدينة. وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة بوصول جثامين 16 شهيدا و16 جريحا إلى المستشفيات خلال اليومين الماضيين. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1066 شهيدا و3445 جريحا، إضافة إلى 797 حالة انتشال، ليبلغ العدد التراكمي للشهداء والجرحى منذ بدء حرب الإبادة إلى 73,090 شهيدا و173,553 جريحا. في ظل الواقع الإنساني الكارثي بسبب استمرار الحصار الأمريكي الإسرائيلي على قطاع غزة، تعيش آلاف الأسر الفلسطينية النازحة ظروفاً حياتية مأساوية تحت وطأة صيف حار وخيام مهترئة وشحة في إمدادات الحياة الإنسانية.
1: سماهر الهسي أرملة شهيد وأم خمس يتيمات، أسرة غزاوية ناجية من الإبادة نازحة في خيمة. الخيمة القماشية هي كل ما تمتلكه في الحياة، حياة تعيشها بلا مقومات حياة، وعيش تحياه بلا أساسيات عيش، مع أكثر من مليوني نسمة محشورين في 150 كيلو متر مربع، في 40% مما تبقى من مساحة القطاع المقطع.
2: عايشة في خيمة بالسياخ معمولة من سياخ البطون أنا وبناتي الخمسة. خيمة ثلاثة في ثلاثة، لا أملك غيرها. عندي طبعاً فترة الظهر الجو بكون كتير كتير حامي علينا، بنصير نتنقل نشوف وين في مكان في ري أو في ظل نقعد فيه أنا وبنات الخمسة. للأسف إن ما عنديش أنا مطبخ، أنا أغراضي وعفشي كلهم في برا في الهواء محفوظات، مواعين بسيطة جداً. أغلب الفترة اللي إحنا نشكي منها ونتعب منها هي فترة الظهر، كتير كتير بكون الحر شديد فيها.
1: وسط ارتفاع درجات حرارة صيف لافح وتحت قيض ظهيرة لاهبة وفوق رمضاء شاطئية ساخنة، كيف باجتماع كل تلك العوامل على الأنفاس داخل خيمة؟ وكيف باتصال كل تلك المعاناة على مدار اليوم والليلة؟
2: المعاناة اللي بنعانيها في الليل كمان غير إنه النهار، وإحنا في النهار شوب وفي الليل البعوضة من شقة، البراغيث من شقة، الفران من شقة، الخيمة ملهاش باب تسكر، يعني احنا بنعاني الشوب كتير كتير كتير فترة هذه كتير كتير، خاصة بشهر 6 و7.
1: لا طاقة لها لوسائل تكييف كهربائية ولا طاقة بها لوسائل تخفيف تقليدية، كل شيء قد يسري عنهم غير مسموح بدخوله إليهم، وأغلب ما يلزم لبقائهم هم غير قادرين على اقتنائه. حتى الماء في تجدول وجوده ومحدودية تخزينه يدخل ضمن حسابات شائكة وحصص معقدة.
2: إذا وجد عندنا مي نقدر كل شوي نبرد حالنا فيها. للأسف الشديد أنا كمان ما عنديش مواعين للمي، لما تيجي المية عندي عقد بس أربع قرب اللي عبيهم، بحتار عبيهم مية حلوة ولا مية معدنية للجلي للتحميم للشغلات هذه بتكفينيش.
1: خصاصة ما بهن تجعل من خصوصيتهن ترفا بعيد المنال، وتجعل من أبجديات حياتهن اليومية كإناث هموما تتوالى في كل حالة وغرض وتتعاقب عند كل حاجة ووتر.
2: لا حمام زي الناس ولا مطبخ ولا مكان برضو.

0: في انا ايه اللي شغلات عفش، انا مضطره ان احطهم برا في المساحه اللي برا بدوب ما حر الشمس. اغلب عفش انا خسرته من حرارات الشمس، لان البرا الخيم من جوه مساحتها بسيطه، يا دوبها حاويين وحاويين بناتي للنوم ولا القعده، حتى قاعده انا بتهنش عليها انا وبناتي. المجال لما اطلع برا انا وبناتي نقعد، احنا من في منطقه منخفضه كثير، الجبل عالي الناس كلها بتكشفنا، واحنا ولايه، انا ما عنديش اولاد، ما عنديش سند، هم 5 بنات.
1: هذه الاسره الغزاويه، وقس على حالها احوال عشرات الاف الاسر الفلسطينيه في مجرد بقائها على ارضها تتنفس. تحد اسطوري لتهشيم اباده وتهميش هدنه وتطفيش حصار، وفي مجرد ثباتها بلا متنفس حجة قائمة على الجيران والإخوة، ودروس قيمة لجميع شعوب الأمة، ودافع عظيم لمحور الجهاد والقدس والمقاومة.
2: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقييم إسرائيلي أن الحرب في قطاع غزة قد تستأنف في غضون 2 وقبيل انتخابات أكتوبر المقبل بذريعة انتهاك حركة المقاومة الإسلامية حماس للاتفاق. وأشارت القناة الصهيونية إلى دفع إسرائيلي دائم لمجلس ترامب للإعلان أن حماس تنتهك الاتفاق لأنها لا تزال تحتفظ بسلاحها. وبحسب القناة الصهيونية ستتمكن هذه الخطوة من العمل في الأراضي الغير الخاضعة للسيطرة حاليا، مما قد يؤدي إلى عودة القتال في قطاع غزة. نصبت قوات العدو الإسرائيلي نحو 106 بوابات حديدية في البلدة القديمة بالخليل، في خطوة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على المسجد الإبراهيمي. وواصلت قوات العدو أعمال البناء لليوم الثاني على التوالي داخل المسجد الإبراهيمي كجزء من خطة لتغيير الواقع في المسجد والسيطرة على الموقع. وكان كيان العدو قد استولى قبل أسبوعين على صلاحيات التخطيط والبناء لحرم إبراهيم، حيث يقع المسجد الإبراهيمي في الضفة الغربية المحتلة. مع تجدد انتهاكات العدو الصهيوني في جنوب لبنان، قال المجرم نتنياهو إنه ينتظر موافقة ترامب لبدء عملية تستهدف موقعا لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان حسب قوله. وشن طيران العدو الصهيوني سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر وبلدتي المنصور وصديقين تزامنا مع قصف مدفعي استهدف جبل باسيل بين بلدا زبقين وشيحين ورامية وجبل باسيل قبالة بلدة رامية وبيت ليف، إضافة إلى تمشيط بلدة حداثة بالأسلحة الرشاشة. وفي منطقة وادي تولين قلاوي انفجرت عبوة من مخلفات الحرب، في حين خرق الطيران المسير المعادي الأجواء اللبنانية فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. يرقد الصحفي مجاهد بني مفلح من مدينة نابلس منذ 5 أشهر في مستشفيات الضفة الغربية بعد إصابته بنزيف دماغي داخل سجون العدو، ما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية فور تحرره، ما شكل خطرا حقيقيا على حياته.
3: منذ 5 أشهر يرقد على سرير الشفاء متنقلا بين مستشفيات الضفة الغربية في رحلة علاج لم تنتهي بعد. الصحفي مجاهد بني مفلح ابن مدينة نابلس، ضحية التعذيب في سجون الاحتلال، خرج من عتمة الأسر إلى أسرة العناية المكثفة لا إلى الحرية. كان يحمل في رأسه نزيفا دماغيا، أصيب على إثره بجلطة فور تحرره، شكلت خطرا حقيقيا على حياته، وأجبرت الأطباء على استئصال أجزاء من جمجمته، فضلا عن فقدانه القدرة على الحركة.
4: ماذا لم يكن متاح لي قبل أيام، مجرد استعادة قدرتك حق الآن بعد بمثابة أرق نوعي، لم يكن بإمكاني أن أعبر أو أعلق أو أبدأ أي رد فعل لا ما يحدث حولي، لكن الآن استعدت صمتي.
3: في كل لحظة يعيشها اليوم يستحضر مجاهد ويلات الألم التي عاناها داخل سجون الاحتلال، من التعذيب والقمع إلى الإهمال الطبي وسياسة التجويع وغيرها من الانتهاكات التي تسببت في

0: أكثر من 9600 أسيرا فلسطيني يعيشون ما عاشه الصحفي مجاهد بني مفلح خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال. وقد أدى التعذيب المتواصل إلى ارتقاء 100 أسير فلسطيني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، فيما لا يزال الأسرى الفلسطينيون متمسكون بأمل الحرية وإنهاء سياسة الموت البطيء التي يعيشونها كل يوم. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
1: في سوريا رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهور نشاط استيطاني لصهاينة في منطقة وادي معرية ضمن حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تمثل بتحويل مساحة تقدر بنحو 10,000 دونم إلى مزارع خاصة. وفيما أشار المرصد السوري إلى أن النشاط الاستيطاني يتمدد في منطقة تقع بين سياج إسرائيلي جديد وخط وقف إطلاق النار لعام 1974، اعتبر أنه يعكس ترسيخ واقع التوغل الإسرائيلي المتواصل واستباحة الأراضي السورية في المنطقة الجنوبية واستغلالها في أنشطة اقتصادية. وأشار المرصد وفق معلومات حصل عليها إلى أن المشروع يهدف إلى تكريس وجود اقتصادي دائم تعتبره ما وصفها بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية جزءا من منظومة الأمن والسيطرة على المنطقة. في ذكرى ما يسمى استقلال الولايات المتحدة، تتصاعد الشكوك والمخاوف في البلاد بشأن نفوذ جماعة الضغط المؤيدة للعدو الإسرائيلي أيباك على القرار الأمريكي.
2: بالتزامن مع إحياء الولايات المتحدة لما يزعم أنه عيد استقلالها، يتصاعد جدل غير مسبوق حول من يملك القرار الأمريكي فعلياً، نقاش حاد يتجدد في دوائر واشنطن حول مدى استقلالية قرارها وتحديداً عن نفوذ جماعة الضغط الصهيونية أيباك. بعد أشهر شهدت أغلى انتخابات تمهيدية في تاريخ الكونغرس وتصريحات لاذعة من نواب جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، الجدل تجدد بقوة بعد خسارة النائب الجمهوري توماس ماسي الانتخابات التمهيدية في مايو الماضي في سباق أنفقت عليه مجموعات مؤيدة للعدو أكثر من 32 مليون دولار وفق تقارير أمريكية. هذه المجموعات استهدفت ماسي بسبب مواقفه من تمويل عدواني غزة وإيران والتدخل الإسرائيلي السافر في صنع قرار بلاده بحسب تقارير أمريكية.
3: كل عضو في الكونغرس باستثناء لديه شخص من أيباك، إنه أشبه بمرب خاص يلازمك باستمرار ويتواصل معك نيابة عن المنظمة، وعندما يأتون إلى واشنطن تخرج لتناول الغداء معهم ولديهم رقم هاتفك المحمول وتتحدث معهم باستمرار، كما أنهم يمولون رحلات لأعضاء الكونغرس وزوجاتهم إلى إسرائيل.
2: وانضمت النائبة الجمهورية مارغريت تايلر جرين لطلب ماسي بإخضاع المنظمة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، مشيرة إلى نفوذها في اختيار المسؤولين الأمريكيين وانتهاك القوانين الأمريكية عبر الاكتفاء بتنظيم رحلات ممولة للقاء المسؤولين الإسرائيليين.
4: إذا فزت في الانتخابات ودخلت الكونغرس، فإن أيباك خلال السنة الأولى لكل عضو جديد تصطحب الجمهوريين والديمقراطيين الجدد في رحلة خاصة إلى إسرائيل. لكن دعونا نصف الأمر بدقة، إنهم يأخذونهم للقاء حكومة إسرائيل المسلحة نوويا، إسرائيل التي يقل دينها العام عن 400 مليار دولار، والتي لا تحتاج إلى الإنقاذ لأنها تملك القدرات إلى الحد الذي يصل إلى الإبادة الجماعية. وهذا ما يحدث في غزة، والسبب الذي يجعل أيباك تستهدفني هو أنني تجرأت على قول الحقيقة.
2: هذه المواقف تتقاطع مع تصريحات أقدم للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أشار فيها إلى أن أي عضو في الكونغرس ينتقد العدو الإسرائيلي أو يكشف انتهاكاته للقانون الدولي غالبا لن يجد نفسه في الكونغرس في الدورة الانتخابية القادمة، وهو تماما ما حدث مع ماسي.

عودة إلى التعبئة العامة والنفير القبلي الواسع، حيث عقد أبناء مديرية المراشي في محافظة الجوف لقاء قبليا أكدوا خلاله الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان وكسر الحصار المفروض على اليمن.

0: الجوف لقاءاتها الجبلية الحاشدة وخروجها المشرف في جميع مديريات المحافظة، حيث نظمت في مديرية المراشي في الجوف الأعلى وقفة مسلحة لأبناء المراشي ووادي مذاب، أكدوا فيها إعدادهم واستعدادهم لكسر الحصار وانتزاع ثروات الشعب اليمني المنهوبة من قبل الأعداء.
1: جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله.
2: ونقول لهم أن اليمن خط أحمر وقيادتنا خط أحمر، وأن جينا بعدتنا وعتادنا ويأدتنا على الزناق، واليمن مقبرة الغزاة.
3: أكد للعدوان الأمريكي والسعودي بأننا لن نستسلم أبدا أبدا مهما عمل.
0: بهامات شامخات تعانق السماء فخرا ومجدا، تؤكد قبائل الجوف جهوزيتها الكاملة لخوض غمار الحرب مهما كانت التضحيات.
4: ومحافظة الجوف عامة جاهزين تحت توجيهاتك، وانا اقول للعدو السعودي الامريكي الاسرائيلي ان احنا قادمين، ونشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية التي بكت الحظ علينا بطائرتها
5: لقوتنا وعدادنا وزنواجه السعودي والأمريكي والإسرائيلي بالقبائل والصغير والكبير.
0: يؤكد أبناء محافظة الجوف مجدداً أنهم رهن إشارة السيد القائد، مشيدين بدور الجمهورية الإسلامية في إيران في تحدي قوى الشر والاستكبار وكسر الحصار على أبناء الشعب اليمني.
6: الجوف بمواكبها خرجت مسلحة بعدتها وعتادها يوما بعد آخر تواصل الاستنفار وتقول اليوم سنكسر الحصار كما كسرته إيران بالأمس، وجاهزون على خط النار لمواجهة قوى الشر والاستكبار مهما كان الثمن ومهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات. ما دام في عروقنا دماء وفي أجسادنا حياة فلن نقبل الحصار. من المراشي بمحافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
7: وأقيمت في محافظة البيضاء عدد من اللقاءات القبلية المسلحة إعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: تأكيدا على الجهوزية والاستعداد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، أعلنت قبائل القريشية والملاجم وناطع ومسورة في لقاءاتها القبلية المسلحة المنفصلة التفويض المطلق للسيد القائد في كافة خياراته المستقبلية.
1: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا.
0: قبائل القريشية جددت التأكيد على الجهوزية العالية والاستعداد التام لانتزاع الحقوق وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستمرار برامج التحشيد والتعبئة لرفع الكفاءة القتالية تأهبا لخوض أي مواجهة مع الأعداء.
2: بالتبريك يوم التأييد.
0: اللقاء القبلي بالملاجم أكد الجهوزية العالية رسميا وشعبيا والإصرار على إنهاء العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر وتحقيق الاستقلال الكامل للشعب اليمني والاستفادة من ثرواته الوطنية المسلوبة.
3: خرجنا اليوم لنؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام.
0: ومن ناطع أرض كل بطل وشاجع فوض الأحرار السيد القائد وأيدوا قراره الفاعل الرادع مؤكدين الجهوزية والاستعداد اقتصاصا لكل مستضعف مكلوم محروم أو جائع
4: لإنهاء الحصار والعدوان.
0: وأكدت قبائل مسورة حتمية التحرك لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الحقوق من أيادي المجرمين الفجرة، حاثة على مواصلة النفير والتعبئة وتعزيز وحدة الصف والجبهة الداخلية. مجددا تؤكد قبائل البيضاء أنها ستظل حاضرة في ميادين العزة والكرامة ثابتة على الموقف الحق حتى تحقيق النصر الشامل بعون الله. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
5: قبائل بني سريم في محافظة عمران حيث خرجت في لقاء قبلي تأكيدا على الجهوزية لإنهاء العدوان والحصار وانتزاع حقوق اليمنيين المشروعة.

0: في عمران تقول كلمتها. قبائل بني سريم في لقائها القبلي المسلح في محافظة عمران تضع إمكاناتها رهن إشارة السيد القائد وتفوضه في خيارات الحسم مع العدو السعودي.
1: رسالة قبائل بني سريم للعدو بأن الشعب في جهوزية تامة للدفاع عن الوطن وإعادة وتحرير البلاد المغتصبة عند السعودية.
2: بني سريم وأبناء الشعب اليمني كامل حضورهم اليوم هو حضور نفير عام، وإعلان الجهوزية القتالية تحت قيادة السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي.
3: نقول للعدو الأمريكي والسعودي أن احنا جاهزين ومستعدين.
4: رسالتنا للعدو أنه يشوف الجموع الغفيرة هذه الذي متشوق لقتاله، يعني اليمنيين متشوقين شوق شوق شوق يا شوق الشوق لقتال السعودي.
0: بني سريم بقوتها العسكرية عتادا ورجالا تثبت موقعها في دعم غزة، تؤكد جهوزيتها لإفشال مؤامرات الأعداء محليا وإقليميا، وتستنفر في كل مجالات التعبئة العامة.
5: بني سريم اليوم واضحة أمام الأعين وأمام العدو، ونحن نرفض وجاهزين كل الجهة وكل التجاهزين لأي غازي أو مرتزق أو منتس في بلادنا.
6: رسالتنا إلى المرتزقة والأعداء هي إن احنا صف واحد ضدهم،
7: ضد العدوان السعودي الأمريكي الإسرائيلي، ونقول لا كفى لعبه وعبث.

0: سوريم دعت أحرار الشعب اليمني إلى توحيد الصف والعمل الجاد لتحرير كل شبر من تراب الوطن وكسر الحصار الأمريكي السعودي واستعادة ثروات اليمن المنهوبة.
1: رسالتنا إلى دولة إيران الشقيقة الإسلامية أن احنا نشكرها على فك الحصاء وعلى فتح مدار صنعاء.
2: قال الوقح ما يردعها غير السلاح، يا قبائل نشعلوها من طرف، زاد باطلهم وصبر الشعب فاح، حرب يا شعب اليمن بعد النكر.
3: بني سريم تستنفر لإنهاء الحصار الظالم والعدوان الغاشم وتحذر العدو السعودي. غضب الحليم جحيم، وما ستراه مختلف تماما عما رأيت من النكف القبلي لقبائل بني سريم في محافظة عمران. محمد الصديق، المسيرة.
4: احتشدت مديرية صنعاء الجديدة قبائل وقاطنين في لقاء أعلنوا خلاله النفير العام، وباركوا كسر الحصار الجوي متأهبين لإشارة السيد القائد لطرد الاحتلال وانتزاع الحقوق.

0: انتهى الصبر وبدأت مرحلة الانتقام، فإلى الأمام إلى الأمام لاستعادة الحقوق وتأديب الأقزام. صنعاء الجديدة احتفظ رجالا وأثقال بالقتال، هنا تفويض وتأييد وتأكيد.
1: أكد دعمنا الكامل لقواتنا الصاروخية والجوية، ونعلن تفويضنا الكامل وتسليمنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا الكبير وجهوزيتنا العالية لمواجهة أي تصعيد مع النظام السعودي المجرم ومن سيقف معه من طواغيت الأرض.
2: فنحن قد قررنا وأيدنا قرار سيدنا وقائدنا، ونحن جاهزون.
3: هذه الرسالة تقول إن هناك رجالا على الحدود لا يعرفون المستحيل، وأن من خلفهم هذه القبائل.
4: الصبر قد نفد تمام، وما عاد للشعب طاقة أن يصبر أكثر من هذا. فك الحصار هو مطلبنا، ونطالب السيد القائد بأن يحدد ساعة الصف ويؤشر، وسيرى هذه القبائل وكل القبلة اليمنية ستتحرك إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى وكر آل سعود. نحذر آل سعود ونقول لهم إذا لم تفكوا الحصار فستكون عاقبتكم وخيمة إن شاء الله.
5: كفى عبثا، كفى هدرا، كفى ضياعا للوقت أيها البغاة، أيها الطغاة المجرمون. نحن اليوم في صنعاء الجديدة مركز محافظة صنعاء، احتجتنا كمديرية كمركز محافظة، ما بالكم برجال اليمن. المدارس مليئة بالرجال، الجبال، الشعاب، البر، البحر، الجو، هناك كسر وتحطيم لأنوف الغزاة.
6: نعي بشكل جيد من يحاصر هذا الشعب ومن يقطع مرتبات هذا البلد، إنه حذاء الأمريكي النظام السعودي اللعين. نقول له والله إن قبائل اليمن مشتاق الشوق ما مثل الشوق لقتالكم لسيدي وقائدي عبر هذه القناة. نوصل رسالة بأن جنود الله مشتاقون برا جوا بحرا لقتال هذا النظام العميل المرتد.
0: المحتشدون طالبوا الجيش بدك مصالح الأعداء في حال القدوم على أي حماقة وعدوان، يؤكدون الجاهزية والنفير نحو الجبهات والمعسكرات.
7: لهم أن الشعب اليمني فردا فردا جاهزا ليخوض هذه المعركة، وبإذن الله تعالى لن نصبر ولن يطول صبرنا، وسنكسر هذا الحصار وسنأخذ حقنا بالغصب على آل سعود سواء رضوا أو أبوا.
8: هذه الأمة بأكملها متلهفة لكم يا بني سعود، اعقلوا اعقلوا يا بني سعود، سنجتذكم ونجتذ من معاكم، أترم أو غير ترم، أو القلوب غليانة والقلوب متلهفة شوقا لقتالكم،
9: وسوف نعذبكم في الميدان وسوف تدفعون الثمن غالي.
10: سلام عالي على رؤوس العوالي، لك يا سيدي واللي معك يا رمز للغالي والشخص المثالي، هذا ويا سيدي يشهد وفاء.
11: ومستعدون في نفير عالي كل قبائل اليمن،
12: منتظرين إشارة من السيد القائد يحفظه الله.
13: ونحن اليوم نعاهد الله ورسوله والسيد عبد الملك بأننا ماضين على ضرب الشهداء نقل على عين ثاني من عيون السعودية.
14: نحن شعب الإيمان والحكمة، ورفضنا الوصاية من ذلك الزمان وفي هذا الزمان.
15: احنا واقفين ضد العوف ضد الخاين، نكسر رأسه.
1: البيان الذي جاء أمس للقوات المسلحة اليمنية على أن يأخذوا بمحمل الجد، وأنه أي خرق جديد سيقابل برد في الميدان.
16: سيدي شد باسه، احنا ذراعه الأيمن تام وتاريخ،
17: ولن نتراجع ونحن قنابل وصواريخ وأسلحة وسيوف بيدك، فاضرب بنا يا سيدي حيث شئت.
18: الغليان، الشعب في غليان، الناس جاهزون للمواجهة والناس جاهزون لفك الحصار.
19: يا شهود شهد والمعارك ولعه خالد وخالد من صار.
17: إذن بالأمس خطوة أولى لفك الحصار الجوي، اليوم القبائل خرجت تبارك وتؤكد الجهوزية لكسر الحصار البري وجرف قطاع الطرق وتحرير اليمن واستعادة الحقوق من ساحة صنعاء الجديدة بمحافظة صنعاء محمد الجبلي. المسيرة.
20: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
3: تسلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
5: لحظه، انت رقمك 7-0.
3: ايوه
5: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: خليك محضر خي.
1: يا جناه ذحين أمريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
2: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للمل ساكتين ما هو.
3: قدي أقوى مسيرة تخرج في العالم الشعب اليمني مسيرة مليونية.
4: أمان يا بأمن في صنعاء كل طالب اسمع.
1: أوه يعني ذحين أفعل عطف لا ياخذ له. لا يا خبره انتو في عالم وانا في عالم زيارة مكسر انو احفر هذه صراحة ما استجحبه.
0: خليك محضر خي مع محمد النعمي وزكريا شرعي.

0: قل السعودي
1: قل له
0: ابن اليهودي
1: قل له
0: شعب الأسودي
1: قل له
0: يعب المذلة
1: قل له كمال
0: واصل
1: قل له السعودي.

0: ابو شاكله
1: كمل عن شيخ البنيه كمل
0: أه.
1: ابو
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي خليك محضر خير. شو يسوي له المايك يا عادل؟
2: الكل يشل، كل السعودي يقع رجال ولا لعنا ابو شكله، كل السعودي يقع رجال ولا لعنا ابو.
1: خلاص جاهز هذا؟
0: اي
1: جاهز.
2: كل السعودي يقع رجال ولا
3: السعودي ابن اليهودي
0: قله
3: شعب الاسودي
0: قله
3: يقبل مذله
0: قله ما ينحني جاه الا لمولاه لو جاه ما جاه والنعم بالله تصعيد

0: الرجال اليوم تصعد على اليهود من جديد نزيد ونعيد مدام وربي دايم بجنبي عوني وحسبي نعم بالله كله محال نهزم من بيحلم لابد يندم من حارب الله كله قل له
1: طفي
0: قل له
2: شعب الأسودي
0: قل له
2: يقبل مذلة
3: قل له
2: مهزوم حنيجة
0: قل له إلا لمولاه
2: لو جاه ما جاه
0: قل له ما تيش طفي مهزوم أمام الكون كل صار مهزوم وبالرايم عند كل الكون ملعون
2: مهزوم أمام الخلق جمعه صار مهزوم
0: قل له من قد كنسل ومكذب كمل مجنون واخبل من كان دله قل له قل له
2: كنسل
3: قل له
2: مكذب كمل
0: قل له
2: مجنون واخبل من كان دله قل له تكسورت اسنانها عجوز ودلمة
0: دلمة
2: المملكة امام قطر تهزم وحمى تكسورت اسنانها عجوز ودلمة
0: ودلمة
2: المملكة تعفس بها قطر وحمى تلك البطاشة
0: كله
2: والانتفاشة
0: صارت قماشة بقوة الله كله
2: شعبي
0: شعبي
2: قلعت راسه
0: إلا

0: الله الا المولى لو جاه ما جاء والعون بالله والعون بالله.
1: به دعوة غدا اخي زكريا والمستمعين الاعزاء. لا قلنا السلام عليكم وحيينا ورحبنا يا محمد
2: وتحية
1: لكل الجمهور مني ومنك محمد جابري ومن زكريا الشرعي
2: ومن
1: عادل أيضا دبنا العظيم. حياك الله يا عادل. قل للسعودي أمانة يا عادل بصدق يعني جاوب بالأمس عندما سمعت البيان العسكري كيف كانت المعنويات؟ ما سمعتهاش والله بعد
2: الله والإجابة السريعة كانت كل بالأمانة يعني تابع الأمانة الصدق ما يشكر كان راقد ولا شيء
1: مش حتى مباشر يعني عندما سمعت الخبر
2: والله ما لي علم
1: يا اخي عندما سمع بالخبر مش مفروض انه وقت
2: ايوه
1: انا واحد محضر خايف
2: ولا راقد ولا شيء ولا
1: كيف متوقع على اي اساس يعني كسر الحصار صح؟
3: لا ما مش متوقع ان بدعوه شيء
1: تحويم لا لا هل انت توقعت على انه هناك كان موعد لكسر الحصار؟
3: ما احد الان توقع انه
1: انا اهم من
2: الاحداث بشكل
1: العدو السعودي احنا عارفين به انه عاد بيرتكب حمادات والسيد سلام الله عليه بعد التهدئه والوساطه اللي دخلنا لاجل يهدئ الناس لم يرد ان يكون اليمن هو البادع يا اختي في ذنك لم يريد ان يكون هو البادع صار جاهز خلص ما عاد شيء بالثاني لم يريد يكون هو البادئ الآن السعودي هو اللي تعرض هو الذي بدأ
2: لا حد حاكى لا حد كلم لا حد اعترض ولا شيء
1: يعني بالله عليك يصير وفد من السعودية ويشارك يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويشارك ويمنع نحن الأحرار
2: يا أخي دناءه وقداره وكراهه ودناس فيه يا أخي أنا ما قد رأيتها في أحد من الدول العربية
1: جاوب يعني.
2: أقسم لك بالله العظيم
1: ولا النقطة الحساسة أنه اختيار التوقيت كان اختيار موفق
2: أنا قصدي يا أخي دناء فيهم ودناس وقذار هؤلاء ها السعوديين هؤلاء بيحاربون 10 سنين ليش الامتداد الإيراني وحملة حملة حملة أول الوفود تصير تشيع ليش ما هم ما هو يعني
1: أول واحد رقص على قتل الخميني وأول وفد يوصل يعزي وهو مدعس
2: وما
1: وريله فوق رقبته
2: وما لابسين قال لك هذاك زي الذي لبسوه أهو يعني بلبسوه لا أيام العرس الفرائحي البشت هذاك الفرائحي
1: الأبيض
2: هذاك
1: لكن الآية كانت ضخمة
2: واحد بواحد
1: يعلم الله اختيار آيات كانت اختيار بعناية
2: ذكر لكم في فئتين التقتها
1: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
2: الله
1: يعني قال يرونهم
2: مثلهم رأي عين الله
1: وفي الوفد اليمني ما قال وبعض الوفود البحرية المقاومة أعمال يستمع
2: عاش يا أخي قصك
1: هيفهموا
3: والله ما
1: داب غفا ما جلب
2: الوطافة صدق بعض قصك المداري بالقرى والله ما مداري مكاني مقعيلة ما كمل ذا ورحلة
1: وما وعاد كتاب كلمات لها تأثير قال أحد في الصفحات الإعلامية عبر وسائل التواصل قال رئيس الوفد السعودي حتى نزله صورة وهو بيكتب فيديو وهو بيكتب في دفتر الزيارات يكتب كلمات عن الشهيد القائد قال كتب كلمات مؤثرة يا أخي بو نفاق
2: هكا ما قصتك إيش هو وفد جهود مثل تمثيل ضخم يعني على أرقى مستوى مثل السعودية يعني بجلالة قدرها وعظيمة
1: قهوتها
2: وخنزرتها ما قصر
1: لكن رغم ذلك فيه نقطة يعني ربما احنا ما ناخذ كل شيء
2: النقطة يا أستاذ محمد الموضوع الذي نشي نجابر عليه كسر الحصار يعني وفتح مدار صنعاء بشكل مفاجئ ما حد كان متوقع له
1: ما مش مرتب له لهذا الوقت
2: ما أقول لك هو وقع يعني شد ورخي وكلمه صار كلمه جد
1: المشهد قال الرجال سيأتون بالطائرة وشو بها رجال صدق
2: نعم
1: قال الرجال يعني سيأتون بالطائرة
2: قيل والله يعني قبل ما تقع على الحادث هذا في الجو وقعت قالوا لا الآن كان قد من علم حين الجو محاصر منهم ها كان قد دارين به سيارة يعني طائرة قادمة من هناك
1: مرسيدس
2: أيوة
1: سيارة
2: طائرة قادمة من أراضي إيران ونبهوهم قالوا انتبهوا تدخل أجواء اليمن عنك صفها ها تواصلوا بها بلدي هنا بالمطار وهذا دريتوا
1: السعودي اتصل
2: السعودي أيوة قال انتبهوا طائرة هذا هذه جابوا عليهم يعني الخبرة هالدولة ها قالوا لانتوا رجال وفيكم هذا ها عسوها ولا شيء كلمة جيت وكلمة صارت ها سبحان الله العظيم والله يفعل ما يشاء الباري قدوب من عنده قدوب من عنده ها جيت هذا تأييد لا من عنده ها رغم أول حاجة يا أخي البطل السواق هذا سائق الطائرة سائق الطائرة هذا واحد من قحقح لأن قالوا له قالوا بعض هذا ها
1: لا أنا شد أنا
2: شامي
1: أنا أشهد إنهم مقحقحين
2: ولا حرامي يا
1: زكريا لا تقولي وأنا أقول لك أنا أشهد إنهم مقحقحين والتالي لحظة يا عادل
2: يا أخي ما به دولة ما به دولة ها ما به دولة ما ما ما مش مش عرق يمني ما بين أقول لك يعني ما بش طائر ما صدق يا ولد ذكر

0: قطر جدة ولا في الرياض ولا في مكة، وهذا فوق أجواء السعودية.
1: ما هو لك هذا عندك التعرداد والذراب،
0: يعني شيء يتهينوا اليمن. حتى أولئك الملاعين هذه إهانة في حقهم،
1: وأيضا قياس رنب،
0: لكن هم هيان لكن إحنا كيف
1: قياس رنب
0: كيف المجاهدين
1: يمسروا كيف هذا؟ يا ربي يا أخي ما يقولوا لك، أقسم بالله العظيم أنسى لا يزرد السعودي زر لا وقع شيء ولا شيء.
0: تخيل أن حتى الذي فوق الطائرة يقول له امشي خلنا نصير
1: ملح كلنا، ما بها غلا من الذي قد ساروا حلقت ولا ما هو يا بها يا عليها. سبحان الله يا
0: لذلك بقول لك
1: هم أصلا فعلوا شيء.
0: أنا أقول لك شيء،
1: ما بلا يوم ما هم فعلوا دخلوا الله يعني تحليق ها حول الطائر ومدري ماذا كي حلقوا صعبين ما يقع ما يفعلوا ما يسووا هذا وجاء لهم من حق ربي
0: والبلوط طلع البلوط.
1: البلوط يا أخي
0: أمان البلوط شامل من حق البلاد
1: العظيم. مدري ما هو مدري ما هو
0: طلالي.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: سمعتني أنا بقول لك فيهم رجاء، أدي لك دليل على ذلك. الطيارين أدي لك دليل، الطيارين الذي استهدفوا القاعدة الأمريكية في الكويت اثنين استدعوهم قالوا لهم ودعوا أهلكم وداع نهائي يعني وداع لا رجعت فيه احتمال يعني العودة إلى أهلكم بشبه مستحيلة. العودة إلى أهلكم شبه مستحيلة، توكلوا على الله. مستعدين قالوا مستعدين. إحنا قالوا إحنا بندي لكم المعلومات كل الإجراءات الأمنية التي نضمن من خلالها بإذن الله تعالى نتوقع أنها إذا التزمتوا بها أنكم بتعودوا. يعني بنسبة بسيطة قالوا توكلنا على الله ونفذوا العملية
1: بحذافيرها
0: ودمروا القاعدة وأسقط العدو الصهيوني الأمريكي بمنظوماته الدفاع الجوية. بدل ما يسقط الطائرات الإيرانية أسقط ثلاث طائرات F-15 أمريكية.
1: سبحان الله كانت أول ضربة على ما أعتقد أحو الضربة البداية
0: مقاحقين يا أخي فرص مقاحقين
1: رجال حرب يا أخي من زمان رجال حرب
0: وعلم
1: الله
0: وصبر. 47 سنة صابرين لا يجننون. احنا هنا 47 سنة الرجال صابرين
1: الله
0: لما وصلوا لهذه المرحلة انهم كل الخطوط الحمر الذي وضعوها امامهم خلال 47 سنة حتى تم التعدي على الخط الاحمر المهم باغتيال المرشد الخامنئي سلام الله عليه الذي الان يشيعه من أول الأمس وشوارع إيران وطهران تغص بالجماهير.
1: الله
0: يقال أنه أكثر من 20 مليون.
1: الله
0: المعلومات تقول أن 6 ملايين متطوع يشاركوا في الهلال الأحمر لتقديم الخدمات للزوار. 6 ملايين
1: للمشيعين.
0: الله 6 ملايين من دول الذي بيقدموا الخدمات والأكل والشرب في الشوارع من صباح الصبح والناس اللي يسوي القهوة واللي يسوي الزنجبيل واللي يعد الماء البارد واللي الخبز
1: ملايين يعني ما يكفوا
0: ملايين والأمور ستستمر. يعني تعدى العدو هذا الخطوط الحمراء الذي وضعت إيران أمامها خلاص الآن بيرد ذاك يدي طلقه ذاك يرد بربع الأمريكي يطلق طلقه ولا بغيره لكن يطلق 5-6 صواريخ. ما الذي أجبره أن يوقف عدوانه؟
1: الصمي.
0: وإحنا ما الذي سيجبر العدو السعودي؟
1: الصمي.
0: أها
1: الصمي لليمني
0: الصمي لليمني
1: خارج من الجنة
0: ومشرك
1: الله.

0: قول والله
1: استاذ محمد.
0: ايوه ها؟
1: ما شاء الله داير نبه بيان اصلا.
0: ايوه
1: اصعب انا بين افعالي يعني لا امكان نضيع وقت نسعم فوق النت دريت هذاك ما بين افتح النت لا مثلا العشي مره هكذا وخلاص. هذاك اليوم فتحت النت بعد الفجر صليت فجر وذيه وما
0: اتصلت لك
1: ماشي انت بتنبي انت بتنبي ما بين اتصل بك لا احداث ولا شيء اقوى ما اقول يا ما
0: اتصل بي
1: ابدا ما اتصل بي ولا حاجه
0: قلت لي ما بسرت
1: الناس كلهم بيقالوا مدري ما بعدوان اسرائيلي عدوان سعودي عدوان مدري ايش بيسمعوا قلنا ابرو الدنيا عوف ما بحد ما بشي صدق بعد الفجر رقت ما قمت الا صرت العمل قمت العمل وهذا وذا ما فتحت انت ولا شيء ولا باحداث ولا حاجه
0: أه.
1: لا العشي كملنا نتعشى وذي قالوا إحياء سريع ما قال قلت ليش ما قالوا ببيا أهل خبر قالوا وين أنت راقد وين أنت قد أنا خاطر قد صدق قد أنا خاطر قد أني تعب قلت ما نام حرام بالله أني قمت يا أخي ساعة الألف ها
0: معنويات عالية
1: مالك يا معنويات ماذا المعنويات رجعت لها عند المعنويات قالت يا من عازك ريف رفع للمعنويات يا معنويات وقدي معنويات
0: المعنويات
1: المعنويات جيت لها عندي
0: رجعت لها عندك تقول لك يا
1: زكريا ارفع لها المعنويات
0: ارفع لها المعنويات يا جابري
1: سمعت ها اقوم اندع لك التخزين يا اخي وسمر وزوامل احنا والخبر والهدار
0: وسهرت المعنويات مصاب
1: مالك للصبح ديك
0: ساهر جنبه
1: ساهر جنب المعنويات هذا هو بتستقي وتدريت الحمد لله رب العالمين قصي صدق
0: الله خرجت
1: اسمعني والله صدق ما اكذب على خرجت الشارع مثلا الشريقات الكل فارح امان بالله انهم بيتحكوا في زوجي احسن يا اخي ايوه هكذا يا اخي انت عسى السعودي نكته يا اخي قد ما غدغد الشعب اليمني كله دخلت تشتري لي سندوتش مدري ما ذاك
0: كل ما غدغدين ايوه خل سمعهم
1: انا ها الكل فارح قالوا وينهم وينهم رجال ربي من اول قلنا خليهم يقعدوا
0: موجودين
1: موجودين جاهزين
0: رجال ربي موجودين ولو ما هوش موجودين
1: ما من وقع الذي وقع
0: قدر خليني رجع الطائره الايرانيه او يعمل اي عمل جنوني
1: لا ما ولو مش رجال ما من عدا العدوان لليوم والمجازر هذا لكن الصميل وقع لهم بلوض لا ارمكو وهجعوا الحين سبحان الله العظيم يا اخي الحين استاذ محمد المطار مفتوح صح
0: ان شاء الله
1: ما عاد
0: قالوا الان بتتم رحلات مباشره بيننا وبين
1: الله يا محمد جابري ان شاء الله يلا زلط ونصير الصبح في ظهرنا انا وانت ونرجع تمام
0: كلام شيء كما بس تي تي تي كلمه بالله خذ
1: ما هي ناقصك ايراني
0: حافظ الله توكل
1: علينا خرمشهر بفارمو ايد
0: ايوه
1: خوشي مديد طلع سامل

0: السياسية لحركة أنصار الله الأستاذ محمد الفرح. ضربة واحدة للسعودية قد تطيح بما كانت تحلم بالحصول عليه من اليمن في 100 عام. إصرار السعودية على تجرع الخسارة يدل على أن قرارها ليس بيدها وأنها مدفوعة ولا تراعي مصالح شعبها ولا تهتم لأمنها وطموحها. عادل قال قال مغصوبة قال السعودية قال مغصوبة مش قال المغاصة. هو السعودي والأمريكي والصهيوني كأنهم بيجربوا
1: قياس
0: مدى الاستعداد مدى الجهوزية. هل احنا صدق يعني جاهزين؟
1: يا اخي احنا مريعين لان
0: مقصود من احنا بنهنجم هنجمة بس. لا والله
1: go
0: وفعل.

0: قال رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبا نصر الدين عامر قال غادرنا صنعاء في عملية فدائية لكسر الحصار الجوي على اليمن. كان هو أحد الوفد اليمني المشارك في مراسم العزاء في مراسم تشييع شهيد الأمة السيد مجتبى أو سيد علي الحسيني الخامنئي. نستمع ما قاله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في صباح هذا اليوم بدأنا في المشاركة في مراسم تشييع الشهيد الإمام الخامنئي رضوان الله عليه في العاصمة عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بعد أن غادرنا من العاصمة صنعاء على متن طائرة في عملية فدائية لكسر الحصار عن الشعب اليمني برغم التهديدات برغم يعني تحليق ومحاولة اختراق الأجواء من قبل الطيران السعودي بالأمس إلا أننا غادرنا متوكلين على الله ومعتمدين عليه لتثمر يعني صبر ويثمر جهاد وصبر وتضحيات الشعب اليمني في كسر هذا الحصار بإذن الله والتي ستستمر الرحلات في الذهاب والإياب لكسر الحصار وعن الشعب اليمني ولإنهاء معاناتهم. هذه خطوة أولى في اتجاه الكسر النهائي وإنهاء هذا العدوان على الشعب اليمني. في يعني هذا التشييع إن شاء الله سيكون مشاركة اليمنية مشاركة فعالة ومشرفة في وفد رفيع المستوى وكذلك وفد من مختلف فئات وشرائح الشعب اليمني
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى أستاذ نصر الدين والتحية لكل الوفد اليمني المشارك الذي مثل اليمن حكومة وشعبا وقيادة في مراسم تشييع شهيد الأمة شهيد المقاومة شهيد محور المقاومة السيد آية الله علي الحسيني الخامنئي. عملية فدائية بالفعل أخي زكريا, عملية فدائية للعدو الصهيوني السعودي وقد ما بيلق له السعود الصهيوني.
2: بيقول بعضهم انه اوامر انه مضغوط يا اخي كان مضغوط ولا مندي ولا
0: ما كان
2: ولا ما كان ما علينا احنا
0: هو سعودي
2: ما علينا احنا كرامتنا بيدنا يا اخي حريتنا بيدنا مطاراتنا بيدنا الاجواء حقنا عاد الصبح ان شاء الله مفتوحه لكل الدول. قالوا بعضهم ذا الحين ما احد عيصطى خلاص ما بلا ايران وتفت وتطايره ما عاد حد يصطى يجيب الطياره حقهم ولا اي دوله انه تبط لا مطار صنعاء. من قال له ابوك؟ البيان واضح حق العميد الحسري. ها ترجعوا تفعلوا اي حركه نذاله ولا سفاهه ولا وقاحه احتالوا الى تجوا تحوموا ولا تدخلوا الاجواء ولا تعرضوا لطائره ولا شيء. المطار موجود بعد ارامكو موجود الاجواء السعوديه مفتوحه على ابوابها
0: والفرط الفلط
2: الفلع الفلع الصوتي موجود
0: موجود
2: قد بيضيرين من فوقكم لا تهلا ابي يعني ما عن نقدرش بفضل الله بقوته ومنه كرم وجوده
0: لا هم بيصيرين في 9 دقائق عندك ما عي اصطبح لا عندك
2: ما هو
0: اي ولع الغاز هو
2: الحما عي وصل عندنا وصاروخ قعدوا هناك
0: بلي
2: ايوه
0: اي والله
2: يا ربي لك الحمد نعمة عظيمة.
0: وبعد الذي ما يشتيش ما يستش قال الذي بيقول ما تجزمش الدول يعني ما شاء الله عيب فينا احنا يترجل ويجي ويبصر ان احنا لا وحد مسه
2: لا والله والله
0: ها
2: لا يا استاذ محمد كما قد اكسرت اكسرت ناموسه عيخت الطريق
0: لا انا قصدت انها الدول
2: الباقي قصدك
0: ايوه الباقي
2: ايوه
0: تسيمخ مثل ما تسيمخت ايران وتبصرنا احنا نوقف جنبها ولا لا تكسر الحصار والرجل ولا تعتبر الدولة اللي ما تجزمش تجي وتكسر الحصار وتقيم علاقة مع صنعاء تعتبر مدعسة لأمريكا وإسرائيل
2: والسعودي
0: وللسعودي
2: وللسعودي
0: والله
2: يقولوا فضيحة مدري ما
0: يترجلوهم
2: ايوه
0: والله ما احنا حنكسر الحصار غصبا عنهم
2: وكسرناه وفتحنا
0: قول لها تجي دولة قول دولة مثلا تجي ويجبروها على العودة ويبصرونا كيف نفعل احنا
2: ما نفعل ما هي ردة فعلنا هل عن سكوت سعما هذا المرة مثلا لو قلنا عن سكوت وعي يطلع صريع أقول لكم كذاب والبيان كاذب والبقبقة حقنا بقبقة من صدق للشارع ولا ماشي وجربوا
0: قد جربوا 10 سنوات بس الذي عاد الشي يجرب يجرب الذي عاد الشي يجرب يجرب واللي في راس حتى زبادي مش لا دم
2: ما بش في السعوديين في رسم حاج استغفر الله يا الله حلا يا أخي بيسفر كل شيء للسعودية ها زاب جيت رفع حالي فيهم أجر والله اكتسبر أجر منهم يا أخي
0: يا علم الله الشعب اليمني ما الله بيقول لك هكذا هكذا عنده عنده عنده عنده إنه إذا أردت أن تخلص اليمن وفلسطين والأمة العربية
2: بأكلها
0: أبدأ
2: بالسعودي
0: ما هو صدق أنا بروح هكذا
2: الأقربون أولى
0: بالفرض
2: الحمد لله رب العالمين نعمة عظيمة أستاذ محمد باقي المضار لها الحمد لله شوف قلنا كسير الحصار كسرنا الحصار ربي لك الحمد باقي الباقيات والباقيات الصالحات
0: موجودات
2: الجو الحمد لله
0: يستغفروا
2: البر قد بينغبشوا شكلها عتز زيه
0: الله براحتهم القبائل اليمنية شاهدوها أنا قلت له في الأسبوع السابق في الفترة السابقة
2: الله يخرجوا قبائل يا أستاذ محمد كم من مقحكح كم من رأس
0: أمانة
2: أماني كنت أبصر الحشود هذا كول وقفات أعظم ما أدرك عاد إحنا تذكرون عندما كنا ندخل الحلقات وكل حلقة هنا نستعرض قبيلة معينة ولا شيء والحشود هذا هذا ضيعوا هذا الوقفات ما أدري منين خرجوا هولاك
0: أعتقد العام الماضي كانت الوقفة بذلك الحجم لمديرية 3-4 لمربع في محافظة
2: مثلا
0: اليوم المديرية الواحدة أمس بني الحارث خرجت بحشود وفي صلبة ما أقولها في ساحة وحج ما لها أول ولا آخر لها أول ما لها آخر
2: والله كان يطلع هذا كان يصور ما عاد تبصر شيء آخر الوقفة
0: الطائرة ارتفعت ارتفعت ارتفعت ارتفعت ولا وصلت على طرفهم الحشود في كل المديريات بحشود غفيرة وكبيرة جدا أقول لكم أنا قلت لهم في الأسبوع الماضي حتى العدو الأمريكي أرسل الرسالة للحكومة صنعاء أنه تحركوا في المجال السياسي خلوكم من مجال التعبئة العسكرية وبان حقق لكم مكاسب ما اشتيتوا صدق ليش يتابع الخبر ويقرأ هذا الخبر عن ليندر كينغ يتابعه في صفحة الخبر اليمني صفحة الخبر اليمني أو يتابع صفحته هو وحسابه هو وما تحدث به في منصة إكس وفي أيضا يقال إنه في مساحة مساحة تحدث فيها يعني يقول أنصح القائمين على العمل مدري إيش في صنعاء إنهم يقوموا يتجهوا إلى العمل السياسي سيكون لهم مميزات وكذا يعني حق توافق بين هؤلاء وهؤلاك و يجي لهم زلاط وإشي يبرد الوضع ارقدوا لا شزوش لا صحوش مع صوتهم ان احنا هذا الاربع سنين احنا خلق الله لا راقدي اليوم الاعلام الحربي نزل فلاشة حتى احنا في جهوزية يعلم الله يا ابو رجال
2: ما قد بصرتها
0: والله
2: مشاهد والله المرحلة الاولى انها فعل فلاشة يا استاذ محمد
0: يعني الله يا فلاشة
2: أمانة أني زوبت أنا
0: الإعلام الحربي
2: أني كان يقشل الجسمي
0: الإعلام يعلم الله يقشل الجسمك لما يوطي والله
2: هذا وإحنا معاهم
0: ريع قال مش قال الإعلام الحربي وين جات لأنك بل باستمرار العدوان وصلت حرك بكل وسائل المشروعة وين جات تي تي تي ما اشتهيت ها لا طلع من عندك بسرعة جاهزوا يا
2: والله ما اشتهوا يا سلام

0: شلبطش يا الله شلبطش موانعهم ولا ترحم
1: اضرب
0: صف عجول النفط بين اليم
1: يا بطل
0: موانعهم ولا ترحم انصف عجول النفط بين اليم وصرفهم شكل منية
1: قال جهزوا لكل خيارات
0: شكل منية كاش
1: جاهزون لكل الخيارات جاهزون لكل الخيارات يا علم الله يا قوات خاصة بالدرة تدريب رعب رعب رعب أهداف متحركة
0: ما قال لك راقدين
1: هو بيصطلق ويقتلب
0: والله ما راقدين لا السعوديين ولا كلام ذا
1: الآية اسمع انفروا خفافا وثقالا
0: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم
1: رجال الله أمانة وخوف

0: cidadão do Mundial. Quem será lá, Jardão? Vamos ver jogar na agata. Opa!
1: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا.
0: لن نقبل.
1: وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة وظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة

لعب الرعب يا زكريا الرعب. هالليل هالليل

0: لا شباب تقذف الرعب في قلوب السعودي والصهيوني والأمريكي بأشياء الله العالم بها. والله يوفقهم ويسددهم ويعينهم ويعيد قيادتنا ويعيد هذا الشعب بإذن الله تعالى. النصر ليس نصرا لليمن فقط، إنما نصرا للأمة بإذن الله تعالى. والمعركة ليست معركة فقط لانتزاع الحقوق وتطهير الأرض، بل هي امتداد بإذن الله تعالى، ستكون منطلق لتحرير كل ذرة رمل ليس من اليمن فقط، بل حتى من التراب العربية الإسلامية بإذن الله تعالى.
1: بحوله وقوته يا الله.

0: إذن كانت عملية كما وصفها الأستاذ نصر الدين عامر عملية فدائية من قبل الوفد اليمني ومن قبل اليمني الذي جاء من الخارج ومن قبل الطيار الحر والشجاع الإيراني ومن قبل القوى الصاروخية التي دافعت بكل بسالة وأجبرت العدو السعودي وسربه إلى أن يعود إلى أدراجه خائبا خاسرا.
1: ومن قبل الركاب الموجودين والركاب المفوضين للسواق
0: فوضناك
1: فوضناك غيابها عليها إلا غير موتهم بعد على أيدي أنجس خلق الله يا أخي فاهنا.
0: وأجبرت السعودي وأذلت الأمريكي وأذلت الصهيوني واسمع وأعتقد باتي الأخبار عندما يقول
1: وأخذت المرتزق ولا نفس
0: أترمب عندما تخرج أخبار منه والله يدي في مقابلة يقول أنا قلت لمحمد بن سلمان رحلك من هؤلاء ما يصافطوش وأنت وذنة قالوا هم شو جربوا صدق حنا
1: حتى أي جو عليهم بتصال يقولوا والله يا سيدي ترامب إن الأوضاع فعلنا جهدنا الأكمل نفعل الأكمل بالله
0: يقول لهم أنا قلت لكم لا تفعلوش أيوة. أنا داري بهم هؤلاء هو عارف بنا وقعنا مساكي
1: أخي
0: وقع صعلات
1: والله نبي تدرب
0: البحر الأحمر لا
1: بتدرب الخليجيين إذا عندك المدحل المكلح إذا عندك بتدرب الخليجيين شيء وتفوهم والدافة يشتي خلاص ها
0: تخيل إنه حتى في هذا مارس ضغوطات على كثير من الدول 13 دولة ما بين أفريقية وأوروبية وثنتين دول أو أربع دول عربية منعت وفود راح تشارك بفعله ومارس حملة كبيرة جدا ضغوطات لكي لا يشاركوا الدول في المراسم التشييع
1: الله
0: بيدعس فوق الرقبة
1: ما تطاهم
0: ما أنا بيدعس لا يقولوا السعودي والإمارات إنهم شجاعة منهم لا يسمح لهم لأنهم اللي يدفعوا ويكونوا المخلص له من يد الإيراني
1: ما قال السيد
0: ما عجوش بشجاعة
1: كلام السيد صادق وحكيم ها قال يربوا البقرة وبعدها به حلب لو ما تنشف مع بش هذا بعد لامة تسقي تذبحوا أبوها ما عجبه
0: من قفا ما أنا من قفا
1: ذا الحين قد بيروض الأمور الشي دخلهم في
0: وهكذا السعودي بيفعل نفس حركات سيدة يربي في المرتزقة اللي عنده ما هو بيربي أكل وبيربي بالعقال ما هولا مداعسة أكثر مداعس أكثر مما يدعس السعودي والإماراتي ما بيصطال الأمريكي إنه يدعس زيادة على السعودي والقطري والخليج
1: لهم الظلم
0: لا ما تنتهي
1: أيوة
0: لكن عزيز. هؤلاء تسألك بالله حكومة توقع وهي مدعوسة على أن تسلم كل مرتباتها يعني كل إيراداتها إلى بنك خارج بلدها معنى
1: الله.
0: أنا بديها لك احنا سمعنا
1: يقولوا اتوقعوا غصبا عنكم ولا الله يفتح عليكم لا رجعوا بلادكم بسروا يتصرفوا معكم الشعب ما جلس عندنا ما تجلسوا
0: هكذا والله حق سمن بالله ما يقولوا لهم ريحوا لكم والله ما يقولوا لهم ريحوا لكم
1: لا يقولوا الله يفتح ما جلس
0: عندنا فرامة
1: ها
0: ضيق طحص مثل ما فعلوا الاثنين هؤلاء ضيق طحص وضيق ثلاث وضيق سطمه سيكل
1: زحط خارجي من الحمام مدق راسه
0: وذيك جمال زبطه وذيك كلب قحصه وإنا لا
1: راجعون أيوة العزب والمواسة
0: جنب بيت الدوشة المهم يا زكريا هؤلاء يربوهم يدعسوهم بالعقال بن جابر والله بالعقال بيناولهم
1: الله
0: يعلم الله بالعقال ومش شهادات من عايش وعانى
1: بينهم
0: وضرب بين الإعلاميين
1: أبوه
0: العقال يملط الله ما يعطفه نصي فنأكلك ونشربك يا ابن الذين وبيعتقد انه صدق بيأكلوا ويشربوا من حكابة المسعودة
1: أيوة
0: ومن حكه
1: ومن حك بلده ومن ظهر من جلود أبناء بلده النذل
0: والمساكين يرحم الله في عدان وفي غيرها من المحافظات
1: المحتلة يا أستاذ محمد والوعد قد
0: بعلهم أقسم
1: بالله
0: أمانين أكفو
1: والله نقدم رجاء بيخرجوا
0: أمانين أكفو ويشمخوا ولا يركنوا لا على زبيدي ولا على عليمي
1: ولا
0: على ذيك
1: عضان ولا فلتان
0: الذي سموه بازر عندري
1: بامية
0: با درسو با بادر سوق وباء سوق وباء
1: سوق
0: باء ديوث وباء كلهم
1: هؤلاء كلهم
0: ها لا عاد يركنوا عليهم نهائيا
1: ولا شيء
0: امانه
1: امانه يشتحطوا
0: لا يركنوا لا على اماراتي ولا على السعودي يشتحطوا
1: ويقولوا رجاء
0: الناس كيف بيخرجوا وقفات قبليه مشرفه ونكسر السعودي والاماراتي ونستعيد ثرواتنا وقفه اعلانيه ثم نعود اليكم مستمعين الاكارم تفضلوا رجاء بالبقاء معنا
2: وقفه اعلانيه مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إيران حياكم الله. مالك يا زكريا، حياكم الله مجددا المستمعين الأكارم.
1: ارحبوا.
0: بقيت
1: الأستاذ عبد الله النعمي.
0: تفضل.
1: قال لا ملامح على ترامب، وهو يحاول جاهدا الضغط على كثير من دول العالم لإقناعهم بعدم المشاركة في هذا التشيع الذي لم يسبق له في التاريخ مثيله.
0: الله.
1: وللأمانة فإن من حقه أن يخاف، فالمنظر مفزع جدا. وقد نجحت إيران في تحويل التشيع إلى معركة في حد ذاته، وهذه الجماهير في طهران فقط، أما ساحات النجف وكربلاء ومشهد فلها رأي آخر. رعب رعب، كل المدن ملايين الملايين
0: الآن، حتى الآن
1: لأنه أكبر تشيع ها
0: في التاريخ.
1: في التاريخ
0: نعم.
1: ها يمكن أكبر من تشيع الإمام الخميني.
0: تجاوز يقال أنه تجاوز 20 مليون.
1: الله.
0: ربما هناك توقعات إلى أن يصل إلى 35 مليون.
1: الله.
0: الآن
1: الإمام الخميني ما كان بشهاء الجماهير هذا يعني مع عدد السكان
0: من الصباح، بل من ساعات الليل الأولى بالأمس حتى الآن ما زالت الوفود تتوافد إلى المصلى طهران. يعني احتمال الصلاة غدا على ما أعتقد على الجثمان الطاهر. هذه معركة في حد ذاتها. هذا نكف محوري، هذا نكف المحور عندنا اليوم. احنا هنية خلال النكف القبلي اليمني، اليوم وصاب بني مطر، قبائل تهمة في حجة، في صحار، في صعدة، في الجوف، قبائل الجوف نكف قبلي عارم. أنا الآن وأنا أقلب لفت نظري الآن بيان لقبائل دهم في دهم. الجوف. هذا تقرير أيضا بصوت عبر نشرة الأخبار.
2: محافظة الجوف
1: أعلنت
2: تجمعات حزب الإصلاح المدعومة سعوديا في منطقة الريان بالمحافظة بهدف التقطع والنهب تحت عناوين زائفة ودعاوى باطلة. وأوضحت قبائل دهم في بيان أن حزب الإصلاح واللجنة الخاصة السعودية تدعم تجمعا في منطقة الريان لقطع الطريق ونهب المسافرين، محملة النظام السعودي مسؤولية سفك الدماء وإثارة الفوضى وقطع الطرق، كونها تمول وتدعم تلك المطارح في المناطق المحتلة. وأكدت القبائل أن من يتواجدون في الريان لا يمثلون قبائل دهم، وأن الكبيلة تبرأ من كل ما قالوه أو فعلوه. ضيفة أن من يتواجدون في الريان لا يمثلون إلا اللجنة الخاصة السعودية، ولا يمثلون إلا أنفسهم، مشيرة إلى أن تجمع قطاع الطرق فاقد للكرامة وشريك في قتل النساء والأطفال والأبرياء. وقال بيان قبائل دهم: لم نرى أيا من مشايخ دهم يشارك في تجمع قطاع الطرق في الريان، إنما الضعيف من المرتزقة المأجورين. مضيفا أن هذه الفئة المرتبطة باللجنة الخاصة السعودية مشاركة في قتل وجرح 20,000 امرأة يمنية، وليست أهلا للحديث عن الغيرة والحمية. وأعلنت قبائل دهم رفضها لقطع الطريق المسبلة، مشددة على أن ذلك مناف لعادات وتقاليد وأسلاف وأعراف قبيلة دهم وللقبيلة اليمنية بشكل عام، مؤكدة وقوفها وجاهزيتها للتحرك لتحرير وتطهير ما تبقى من أراضي الوطن المحتلة من قبل العدو السعودي.
0: لا بيض الله وجههم بيض الله وجههم، هكذا هي القبيلة اليمنية.
3: أولا نؤكد لقبائل اليمن والرأي العام بأن من يتواجد في الريان بمن فيه محمد بدغم لا يمثلون إلا اللجنة الخاصة السعودية، ولا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يمثلون القبائل دهم، وإن قبائل دهم تتبرأ من كل ما قاموا أو فعلوا. ثانيا، الدعوات والأصوات الحاضرة في هذا التجمع هي الأصوات فاقدة للكرامة والشرعية من قبل من قتل النساء والأطفال والأبرياء. ولم نرى أي شيخ من مشايخ دعم، إنما لفيف من المرتزقة المأجورين. ثلاثة، هذه الفئة المرتبطة باللجنة الخاصة السعودية شاركت في قتل وجرح 20,000 امرأة يمنية، وليس أهلا للحديث عن الغيرة والحمية، كما أنهم صمتوا أمام ما يحصل من قتل وظلم لنساء وأطفال غزة، ولم يتكلموا عن الغيرة والكرامة إلا في قضية سخيفة وتافهة ومكذوبة وفاقد الشيء لا يعطيه. أربعة، نرفض أي قطاعات أو قطع الطريق المسبلة، وتعتبر هذه منافية للعادات وتقاليد وأسلاف وأعراف قبيلة دعم وللقبيلة اليمنية بشكل عام. خمسة، نؤكد لقيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، قبائل دعم جزء لا يتجزأ من الدولة، وإنها ستقف صفا واحدا وجاهزا للتحرك لأي طارئ تحت أي مبدأ، ونستعلن جهوزيتها للتحرك لتحرير وتطهير ما تبقى من أرض الوطن المحتلة من قبل العدو السعودي. ستة، نحمل قيادة النظام السعودي مسيرة ما يترتب على هذه التجمعات من سفك للدماء وإثارة الفوضى وقطع الطرق، حيث وهي من تمول وتدعم تلك المطارح في المناطق المحتلة لديها أو تابعة لها. صادر عن مشايخ وكبار قبائل دعم.
0: هيا ضي الملطم الثاني، كيف يا زكريا؟ أمس الطيار الإيراني وجه ملطم مع الأحرار من أبناء اليمن بكسر الحصار، وهذا البيان لقبائل دهم التي تتبرأ فيه من مطارح الريان، ومنهم موجودين في مطارح الريان اللي بيدعوا لقطع الطريق وقطع الطريق المسبلة والقطاعات تحت مسمى القبيلة والغيرة والحمية. يا خبير حمده جلست كم في اختطفوهم داخل البيت؟
1: الله فرجهم.
0: كم جلس وكم جلس تعذب في سجون الإخوان الإخوانجل الصلاحين في مارب؟
1: سنوات.
0: وين الغيرة وين الحمية؟ 20,000 امرأة وطفل في اليمن. وين جين الغيرة والحمية؟
1: حسابي يا أستاذ محمد.
0: أولا بحسابه. يعني هؤلاء ما حاسبوا.
1: ناقل لك الله إنه كل مطرح.
0: هيا ما.
1: اسمع مطرح هذا الري أو مطرح الريان هذا كم قد لهم؟
0: كيف المطرح؟
1: اسمعني كم قد لهم أيام؟ أو أسابيع، أسبوعين. أنت تريني ميزانية اليوم الواحد قيلة، والله أعلم على ما حسبوها. قصدك أنهم مطرح هكذا كيصيروا ناشفين مقعين لا ما ولا مرعى، مالك بيضخوا ملايين الملايين على الوجبة الواحدة صبوح وغدا وعشاء
0: من البنك الأهلي؟
1: ما قصدك كان من أين؟ كان من عيدتي لهم مجلس أباد عيونهم؟ قيل أنها الوجبة الواحدة بتكلفهم من 6 إلى 7 مليون
0: كبسات،
1: والله بزيادة على هذاك العدد الذي ذيه. أكل شرب غداء صبوح عشاء قات
0: بقري وقعود
1: والله أيوة ما قصدك كل شيء غالي. على حساب من؟ من عيدتي لهم؟
0: على
1: حساب جيوبهم حتى واحد وهم على باطل
0: والله
1: ناقصهم من القبيلة
0: والله من جيوبهم من حق اليمني المسكين.
1: أيوة هركة من هركة بالتوها. أيوة من هركة
0: بالتوها وبيعتبروها أنهم بيتوها
1: أيوة قولها الكرامة
0: من قبيلو القبيلة طيرت
1: السعودي عجي يجمع زلط وهذا ويرقص ويتمخلع على جل سواد القبائل.
0: سعودي وداري بين بيصرف معك زلط.
1: أنت داري عيب نكون نقول
0: لهم والله العظيم يا الأمريكي لاين خرب خرع النخرجة والله.
1: أنت داري قصتهم من القبيلة إن إحنا عم نقول لهم القبائل في مطرح الريان. عيب يا أخي ما هو صابر نقول لهم قبائل.
0: أمانة ما هم قبائل.
1: شو قبائل؟
0: المرتزقة
1: يا أخي كلمة القبائل هذا لها ثقلها ولها ميزانيتها ولها
0: عسرة.
1: أيوة قبيلي متقطع قوله قبيلي عيب تطلق هنا تطلق اسم قبيلي قوله نزل متقطع ولا مرتزق متقطع ولا ما عاد أنا قايل متقطع عيب أنت تقول قبائل بتتقطع ماشي لفظ قبيلة يا أخي لها
0: يعني. الآن السعودي عندما بيصرح ويعلن القبائل اليمنية تنكف في مطارح الريان يعني بيهين القبيلة اليمنية بيهين القبيلة اليمنية ولذلك الآن القبيلة
1: باسم كل قبيلة الشريفة
0: أكيد. والآن القبيلة اليمنية الحر الأبي بينكف في كل المديريات رفضا لهذه الألفاظ ويواجه العدو السعودي الذي
1: وبالتراسة
0: يحاول أن يهين القبيلة اليمنية
1: وروضات الشهداء تشهد لهم القبائل.
0: ولذلك البيان قال ما بالشيخ قال ما بالشيخ لم نعلم بشيخ من قبائل دهم مشارك في هذه المطارح وإنما مرتزقة خونوا مرتزقه
1: وعيتبروا منه
0: يا خبير العساكر حق السعوديه المرتزقه اللي كانوا في حضرموت وغيرها لبسوا ملا محازق ولبس قبيلي واحنا القبائل جينا منكفين من حضرموت وهم والله ما بحد من حضرموت من ابناء حضرموت القبائل الاوفياء صح ما غير مرتزقه ما غير مرتزقه مرتزقه
1: ايش تريد الحين ينكفوا وهذا ليش ما هو
0: ينكفوا
1: ليش
0: ينكفون
1: لمن
0: تنكفوا
1: ما هو يعني هذا مطرح الريان على ايش قامت
0: ما ادري
1: ما يشتهوا
0: كذا البنت عند ابوها ما عاد شيء
1: ايش ندخل في هذا المجبر يا اخي
0: يستعيد صاحبته هذا السفيه هذا سفيه
1: عيب
0: سفيه
1: مش قبي ولا هو ادمي ولا
0: هو انا ما هو قبيلي ما يلا قبي هذا
1: عيب يا اخي استحي يجي يطالب بمكلف تو هرجع ياو ما هو هذا ما هو من الجن
0: قال صاحبتي قال يريد صاحبي يا اخي استحي انا زوج زمان بالله رحب قدم لها انا قدم باغر له
1: ونشكر السيد عبد الملك الذي اكرمنا وهذا نحن كنا فعلنا غلط واحنا نسترجع والقبيل تبرى من هذا الاعمال واحنا اسفين وان شاء الله تكون اخر مره
0: ورجعت هذا البنت سمية لابوها وابنها
1: نشد مع القبائل اليمني ونحن ندعم اليمن هذا لو ما فحط يا خبره والله انا الحوث ضربني وفعل بي وشل علي هذا يقول يا من عقمه معي
0: واحد قال قال ما حد فعل ام نفتح الاشياء يعني قال لحالها
1: طير
0: الله ما
1: كف البروفات لها خيرات لما ذي لما من
0: لو ما صبرت
1: صبرت ايوه صبرت
0: انا مقصود حنفعل معركه طويله عريضه وندخلها باسم ان احنا نفك الحصار عن الشعب اليمني ونحرر اراضينا من سب هذا التفاهه سر يمني يمني حر الله الله النقبش السعودي لما يجي يتعرض هو جاب طائراته يعني الان المعركه لانه تعدى لانه اختراقه لاجواء اليمنيه يعني ما هوش اختراق ولا اختراق الهدنه ولا التهديه لا عدوان أيوة. واستمرار العدوان 10 سنوات
1: الله الله الله الله
0: ما احنا سايرين خلاص القبائل اليمنية
1: فصلتها
0: بيض الله وجوه قبائل دهم وكل القبائل اليمنية فصلتها بعد ان قاموا بموقف قبلي وقدموا قبائل صحار تحكيم القبائل دهم بسلوا ما بين احنا وهذا السفيه حقكم والله ان ثبت علينا بشيء احنا مستعدين لمحكمة توبة وان ما ثبت يا اما وتضبطوا صاحبكم ولا تتبروا منه
1: ولا تتبروا منه ولا تضغطوه ولا تبسروه هذا لكن القبائل
0: دهم قال هذا مرتزق عميل خاين
1: لو قعب منه من القبائل ولا شيء ينزلوا به يلا الله يفتح عليك قلع ملعت
0: هذا لا انقلعوا هذا البيان قلعوا وموقعين كل القبائل كل المشايخ من شباب من قبائل دهم
1: من عيقبل هذا الحين
0: من ها
1: من عيقبله
0: ما عقبلته ولا السعوديه تخيل انه تو قائد للمطرح غيره
1: الله
0: تو قائد للمطرح غيره دعسته
1: انت هالدور
0: او كنت بدع يقول انه بيقدم اعتذار الفارس مناع دري ما ايش بس بيطالب يرد له يا اخي سفيه عيب عيب انا اتمنى من الناس كلهم يتركوا لان هذا عيب بترجع قبائل ارحب الابيه والوفيه هذه بنتهم وقالوا هذه بنتنا وخلاص الناس يبطلوا المجبر حول هذه القضيه نهائيا والان المعركه معركتنا نكف قبلي عارم والناس توجهوا للدورات الأولى والثانية للمراحل الأولى والثانية والثالثة من طوفان الأقصى التي الآن التعبير العام التي الآن بدأت ودشنت من اليوم في كثير من الأحياء نعم هي مستمرة لكن في اللي ما قد أخذش المرحلة الأولى أو
1: من مرة يعني عارف
0: اللي ما قد أخذش نهائيا يبدأ
1: بالمرحلة الأولى والثانية
0: وبعدين الثانية تبدأ وهكذا يعني هذه لك لك لك بيعلموك السلاح ويعلموك القتال ويعلموك احنا رجال بس بيزيدوا يرسخوا فينا المرجلة
1: والوشوشه والدعايات الاعلاميه والكذب الاعلامي وذيه يشتوي
0: نرميه
1: والسعودي يشتي ما هو تلفت انظارنا وتشغلنا بيناتنا وننساها لكن اقسم بالله لو تقوم القيامه صبح يوم القيامه أنقول لحظة لا قد تحاسب بعد معنا حسب مع الله
0: قال حرام لو يبقى مرتزق واحد ويقوم يطلق طلقة إنما غريم أنا السعودية
1: سعودية هكذا
0: نستمر في النكف القبلي في التدريبات في التأهيل في التعبير العامة في رفض الجبهات بالمال وبالرجال وبدأت المعركة من يوم أن هبطت الطائرة الإيرانية، هذا بداية المعركة لتحرير أرضنا

لإنهاء الحصار البري والبحري والجوي وتطهير أرضنا من دنس الغزاة ومرتزقتهم. بدأت من يوم أن هبطت الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء وأقلعت من مطار صنعاء وستعود بالوفد اليمني إلى مطار صنعاء وبإذن الله ستستمر بإذن الله.

0: سحاريه عالم.
1: قال السعودي العربي يهدد المالكي، طلعت بيان وبيهددنا انه بايقصفنا، وكاننا احنا اللي تسببنا له. في الختام نقول له جننت يا ابن سعود ولا بعقلك، جننت يا ابن سعود ولا بعقلك، تشتي تواصل في يمنا حصارك، مطارنا بنفتحه وانت خلك بعيد ولا بنغلق مطارك، مطارنا بنفتحه وانت خلك بعيد ولا بنغلق مطارك. تعير الشاعر المجاهد الحمزة المغربي. في الختام لكم كل التحايا مستمعي الكرام، مني أنا محمد النعمي وزميلي العزيز زكريا الشرعي والمخرج الرايا محمد الجابري، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان والله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافاً للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
0: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد ثمانية. ورد العدد ثمانية في القرآن الكريم أربع مرات، أولاها في سورة الأنعام في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فكل صنف من هذه الأنعام الأربعة خلق الله عز وجل منها الذكر والأنثى، فيكون المجموع ثمانية. وهذا المعنى ورد أيضا في سورة الزمر، حيث قال عز من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وورد العدد ثمانية في سورة الحاقة، مبينا العذاب بالريح الصرصر التي أصابت عادا قوم هود عليه السلام، حيث قوله جل وعلا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فقد ظلت الريح العاتية الشديدة تضرب كل شيء في قريتهم مدة ثمانية أيام، حتى هلكوا جميعا جزاء كفرهم وعنادهم. أما المورد الأخير فقد جاء في سورة الحاقة أيضا، مشيرا إلى حملة العرش الثمانية بقوله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويقصد بالملك جنس الملائكة المصطفين على جوانب السماوات وأطرافها، ينتظرون تلقي الأمر الإلهي. وحملة العرش الثمانية هم ثمانية ملائكة، أو ثمانية مجاميع من الملائكة. وقد جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه، أن حملة العرش في عالم الدنيا أربعة، إلا أنهم في يوم القيامة يكونون ضعف ذلك، أي ثمانية.
2: الأعداد في القرآن الكريم.

0: النتيجة لكل هذه الحقائق المهمة من قوله واعلم أن مالك الحياة ومالك أن مالك الموت ومالك الحياة، وتجاه واقع هذه الحياة وأنه يخضع لتدبير الله للسنن التي رسمها الله سبحانه وتعالى. النتيجة لكل هذه الحقائق هي في قوله فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك به في كل أمورك وأحوالك، اجعل الالتجاء إليه أساسا تعتمده في مسيرة حياتك، تلتجئ إليه وتتمسك به في كل أمورك وأحوالك وتسير على أساس هديه وتعليماته وتثق به وتتوكل عليه وترجوه وترغبه وترغب إليه. إذا تحقق هذا في واقع الإنسان، كيف سيكون واقع حياته؟ ما الذي يمكن أن يشكل عائقا أمام استجابته لله سبحانه وتعالى تجاه تعليمات الله، أوامر الله، نواهي الله، هدي الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، تذكر هذه الحقيقة، هو الذي وهبك هذا الوجود، هو الذي أعطاك ما أعطاك في خلقك وتكوينك من حواس وأعضاء وجوارح وقدرات وطاقات ومواهب، كله منه، وأنت تعيش في إطار نعمته ورزقك، والرازق لك منذ أنت جنين في بطن أمك، ومنذ وجودك في هذه الحياة وخروجك إلى هذه الدنيا. والرازق لك وسواك، والذي سواك على هذه الكيفية كإنسان، أعطاك هذه الصورة وخلقك في أحسن تقويم. أعرف لله هذه المنة والنعمة، وأدرك حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأولى بك أن ترجع إليه وتلجأ إليه، لأنه هو ربك المالك لك الخالق لك المنعم عليك والذي مصيرك إليه. وليكن له تعبدك، توجه إليه سبحانه وتعالى بالرهبة والرغبة المطلقة، ترهبه فوق كل شيء، ترغب إليه فوق كل شيء، تثق به، تلتجئ إليه، تسير وفق هديه، تخضع لتعليماته، تطيعه، تأتمر بأمره، وإليه رغبتك، ارغب إليه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ومنه شفقتك، حاذر الوقوع في أسباب سخطه وعذابه وغضبه، لأن المسألة خطيرة عليك. لا تتجه إلى الآخرين على حساب ما ينبغي أن تكون عليه تجاه الله، فتنصرف عن نهج الله من أجلهم، عن هدي الله، رهبة منهم ورغبة إليهم. هذه الحقائق إذا تيقنها الإنسان واستوعبها كما ينبغي، ستترك أثرها في حياته، فيتحرك على هذا الأساس، تجه برغبته ورهبته إلى الله، بثقته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا انطلق مجتمعنا المسلم على أساسها، فهي كفيلة بأن تحرره تماما من هيمنة الطغاة والمستكبرين والجبابرة الظالمين والمفسدين في الأرض، ثم يتجه على أساس تعليمات الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى بما لها من آثار إيجابية عظيمة تصلح بها حياة الناس وتستقيم بها شؤونهم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: الدين والاستقامة، الدين والاستقامة، دوم في الفرد المسلم والشعبي. الشعب الإيراني المسلم الشقي وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد،
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: صوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
1: أعطني الفأس فلتقطع اليد التي تطعن نفسها بنفسها من دون خوف، حتى ولو كانت من نسل آثر النحات.
2: قال لي آزر إن البابليين وجدوا فأسا معلقة على كتف كبير الأصنام، أولا تظنون أن كبيرهم هذا هو الذي حطم آلهتكم؟ اسألوهم وليجيبوكم إن كانوا ينطقون.
3: الكل يعلم ويدرك بأن الآلهة لا يمكنها النطق، كما لا يمكنها القيام بأي حركة أبدا.
2: أجل أعلم، إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا، وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضرا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثوما. أف لكم ولما تعبدون من دون الله.
3: إذا صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم؟
2: أجل،
1: هذا يكفي. هرباك، اكتب العقاب التالي على لوح الخارجين على قوانين النمرود: فلتضرم نار يرتفع لهيبها إلى السماء، وأكثر من الحطب، وليحرق فيها النبي المزعوم.
3: سمعا وطاعة يا سيدي. وسيحضر مراسم الحرق أهل مدينتي بابل وأور جميعا.
4: مرحبا أوبس، ها أنا ذا صريعك آزر، سوف أبيع محترفي. لم يعد لديك منافس، احترق رأس مالي. لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا، شفاعتي لم تعد تنفع. سقطت من عين النمرود، إنه دورك الآن لتنطلق في النحت. أوبس.

0: حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية؟ أين هو؟
1: إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق.
2: سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟
3: المنجنيق،
0: المنجنيق.
4: تمهلوا لحظة، أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به، فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين.
5: سارة تعالي. لا

0: جئت لنصرتك.
1: أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
2: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
1: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
3: إن الله يكفيني يا رسول الله، فهو نعم المولى ونعم

0: الرب خالق السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته، وهو أكرم الأكرمين.
1: آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم.
2: بأمر من إله الآلهة أحضر اثنين من المحكوم عليهم بالموت، سنقصد السجن، وليأتي معنا محطم الأصنام.

فك وثاقة. أطلق صراحة، اتركوه. فك وثاقة.

0: أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا. إبراهيم، أقسم إني قد آمنت برسالتك، فاطلب المغفرة لي. عشت في الظلام، وعندما خرجت إلى النور
1: أرأيت كيف أمت واحدا وأحييت آخر مرة أخرى.
2: أيها الظالم، إن ربي لهو الأعلى، فالشمس والقمر والكواكب مسخرات له، فإن الله يخرج الشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب إن كنت صادقا.
1: كف عن الكلام وارحل على الفور، بابل لا تريدك، اخرج.

0: أنت رب الأرض، أخرج لمحاربة رب السماوات.
1: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.
2: عبر أثير إذاعة صوت الهدى، كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.
3: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

نحن نخوض معركة مقدسة وليست عبثية. رفعنا راية الجهاد في سبيل الله، ووقفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم. من يشكك في موقفنا فليقف بمثل موقفنا أو بأكثر، فليظهر ليخرج إلى الميدان، ليتحرك بمصداقية بأفعال ومواقف وأعمال، ليستهدف العدو الإسرائيلي، لينفذ عمليات عسكرية. لكن البعض واضحون في ردائهم الشديد لشعبنا العزيز، ونفس ترديد المنطق الإسرائيلي في توصيف موقف شعبنا العزيز، هو يكشف مدى العمالة والخيانة والتبعية للعدو الإسرائيلي. من الذي يسمي موقف شعبنا بأنه مجرد موقف لإيران، ويتجاهل ما يجري في فلسطين، ويتجاهل الشعب الفلسطيني، ويتجاهل مظلومية الشعب الفلسطيني، ويتجاهل المأساة الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني غير موجود، وكأنه ليس هناك أي قضية تتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني، ويتحدث عن أي موقف مساند للشعب الفلسطيني بأنه إنما هو موقف من أجل إيران. هو الإسرائيلي، هذا منطقه، تصريحات قادته، وسائله الإعلامية. فمن يتكلم بنفس المنطق الإسرائيلي هو عميل لإسرائيل، وهو بهذا يسيء إلى الشعب الفلسطيني، يستهدف الشعب الفلسطيني، لأنه يحاول أن يطمس القضية الفلسطينية بعد أن وصلت إلى مستوى لا يمكن لأحد طمسها مهما فعل ومهما قال.

0: عليا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. النصر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
2: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
2: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر تدنى فت، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
3: والله لأن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
6: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بطاره
7: وسمختي حالي ومن فوق العروش، وعلى السلمان وابنه والحبال ما عنده جلوس. يا عبد امريكا ويا عبد المجوش، واحنا عبيد الله في الميدا نطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف.
8: ان شعب اليمن نفذ صبره،
9: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع.
10: صبرنا انتهى، والى هنا ويكفي.

الوطن أخت المواطنة. ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: لن تسكتونا بالحيل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، هل مهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة؟

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاه الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية.
1: نصر ولا شهادة، وش ذا الأرض تسوى، خلوها الحرب تكبر، عز ولا

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: في رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الطف بنا واعفو عنا واهدنا،
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يضربوا ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي يتقدم شوية.
1: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.

لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبون

0: يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ضائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. وقفنا بالأمس عند قولي وعلى الثلاثة الذين خلفوا وفسرناها بفضل الله وجود الله وكرم الله إن الله هو التواب الرحيم. قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد أن حدث ما حدث من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ونزل في شأنهم ما نزل من شأن التوبة من الله تعالى عليهم وما أشاد الله تعالى بهم، جاء الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى للأمة جمعا، سواء للصحابة الذين كانوا في عهد النبي أو لمن بعدهم، لأن الخطاب للجميع للأمة إلى قيام الساعة، بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتقي الله وعندما يكون من الصادقين يأتيه الفرج من الله تأتيه الرحمة من الله ويتوب الله تعالى عليه، كما حدث لهؤلاء الذين صدقوا. يعني كان بإمكانهم أن يكذبوا على رسول الله وأن يقولوا لدينا أعذار ولدينا مشاكل وألسنتهم حلوة، وبإمكانهم أن يقنعوا النبي وأن يقنعوا بقية الصحابة حتى لا يوبخوهم ولا يقرعوهم ولا يلوموهم، ولكنهم صدقوا، قالوا نحن أخطأنا. ما أحسن الإنسان عندما يعترف بخطأه، خير له أن يعترف بخطأه. لماذا؟ لأن الصدق من جاء؟ إبليس يجي يقول لك لو تدي الصدق أي حملوك ويفعلوا فوق كذا ويلزموا كذا ويحنبوك في كذا ويحكموا عليك بكذا، اكذب لك بعدها كذب وبعدها ارجع توب. وإبليس يجي لك في تلك الحال يخليه ما يسقط في وقت الابتلاء الإلهي. مثلا أنت دكمت سيارة على الطريق أو كسرت حاجة للناس، جي إبليس يقول لك لا اعترف، يحملك صلاة، يحملك كذا، يحملك يحبسوك، خير لك أن تعترف. وعندما تعترف يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يسوق هذه الأحداث من باب الابتلاء ليرى الله تعالى هل الإنسان صادق في إيمانه بالله وفي التزامه بشرع الله، يكون صادق الحديث مؤديا للأمانة وموفيا للعهد، أم أنه سيتلاعب ويتلون. هذا ما يقع فيه الكثير من الناس من الأخطاء. إبليس يجي يقول له لا تدي الصدق، يتشارعوا، قال شارع بالكذب واسأل بالصدق، يقول لك يقولوا هكذا شارع بالكذب واسأل، هذا خطأ. حتى الناس يشلوا مشتي ما فعل به وعايزي يوم القيامة فوق حملي فوقي عشر الابن مئة الابن الأرض كلها تحمل للم تتحمل. فهذه وصية من الله لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا منه. ها أنتم، يعني المراد يعني كيف ترتبط الآية ما قبلها، ها أنتم قد لاحظتم كيف عندما صدقوا هؤلاء الثلاثة النفر كيف تاب الله تعالى عليهم، فأنتم عندما تصدقون سيتوب الله تعالى عليكم ويرحمكم ويغفر لكم. عندما الإنسان يلتزم الصدق، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، سواء واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. هذا حال المؤمن، المؤمن لا يكذب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. المؤمن لا يكذب. الكذب من صفات المنافق ثلاث، من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمن. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. فالمؤمن لا يكذب ولا يخون ولا يخلف الوعد، وبالتالي الله يوصينا بأن نكون مع هؤلاء الصادقين، لأن إذا كنا مع هؤلاء الصادقين كان حكمنا كحكمهم في التوبة من الله سبحانه وتعالى والرعاية والألطاف الساري على عباده المؤمنين. فإذا قلنا لا الكذبة ستخارجنا ستنقذنا ستخرجنا من هذه الورضة. شارع بالكاد وفي كل الأحوال قتلت صدمت قل أنا قتلت عمد قل أنا قتلت عمد وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت لا تدري حينئذ كيف يصلح الله الأمور، لأن قلوب العباد بيد من؟ والذي يلينها يجعل القلب الذي مثل الصخر يجعله لين هو سبحانه. وبعد سواء تمت المسألة في الدنيا على ما تشتي ولا هذا المهم الآخرة، لأن الله قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لأنه كذبت تخارجت في الدنيا من تيه وتخارجت فيها من تيه بل كذبت تيه وتخارجت، لكنك لن تتخارج عند الله سبحانه وتعالى، لن تفلت من قبضة الله، لن تنجو من غضب الله. فالإنسان لا بد أن يتحرى الصدق، سواء كان في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق أو تحرى الصدق أو الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف يتحرى الكذب؟ قد كذب الكذب هالأوله وبعدها يتضح للناس أنه كذب، يشتي يصلح الكذب هالأوله بكذبه، ما لازم يسوق الأوله يسبر الأوله يشتي يوتده، ولا يحلف يمين فاجرة وإذا هو بيعالج الكذبة بما هو أعظم منها. على كل حال الفائدة التي ينبغي أن يخرج الإنسان منها وهو يقرأ كتاب الله هي هذه، أن يعرف ما هي أخلاق المؤمنين التي بها تكون النجاة والفلاح والفوز والنجاة من جهنم والفوز بالجنة، ويعرف ما هي أخلاق المنافقين كي يجتنبها ويحذر منها حتى لا يقع فيهم ويكون معهم والعياذ بالله. لأن الله وصانا أوصانا أمرنا بأن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. إذا كنتم مع الصادقين سيأتيكم الفلاح والنجاح والفوز ويحفظكم الله سبحانه وتعالى. وعادة وهي مجربة عند المؤمنين سواء أنه كلما صدق الإنسان لا يكذب، كلما صدق الإنسان كلما جعل الله له مخرج، قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مثل ما سوى ذي كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع اعترفوا بخطائهم، قالوا نعم نحن أخطأنا، بإمكاننا أن نكذب، بإمكاننا أن نقول لدينا عذر، بإمكاننا أن نغني عن النبي والناس يسكتوا عنا، لكنهم قالوا لا، إذا رضيتم عنا فلن يرضى الله تعالى عنا. وصبروا على هذا المحنة الذي استمروا فيها 50 يوم بعد الحصار الشديد الذي حدث عليهم حتى أتتهم التوبة من الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا سواء. فهذا وعد الله لكل من تحرى الصدق والتزم الصدق ولم يجعل من الكذب منهجا له ولا دينا له ولا خلقا له والعياذ بالله. الله يجيرنا من أخلا من النفاق والشقاق ومن سيء الأخلاق. طيب أيضا يأمرنا الله بأن نكون مع الصادقين في أقوالهم وفيما أفعالهم. طيب هل لا يمكن الإنسان أن يعرف أهل الصدق حتى يكون معهم؟ لا، بإمكانهم أن يعرفهم. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما كلف العباد بأن يكونوا مع الصادقين فإنه تعالى لم يكلفهم إلا ما كان في مقدورهم وما كان في وسعهم، وبإمكانهم أن يعرفوا أهل الصدق. وأهل الصدق لا يعرفون بمجرد الكلام، بل هم الذين يتبعون القول العمل. فهناك من يزايد ويستغل الدين ويتحدث عن الصدق والأمانة لكنه في نفسه ليس بصادق وليس بأمين، وبالتالي لا بد أن يصدق قوله فعله وإلا فهو كاذب. وهناك الكثير من المنظمات والمجتمعات والأحزاب من ترفع شعار الحرية والمساواة والأخوة والعدالة وفي نفس الوقت يمارسون أبشع أنواع الظلم. فالعبارات والشعارات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما. فالإنسان اسمع منه ثم اختبره في عمله. اسمع منه قد يصدق في حديثه، ولكن أيضا بقي هناك أمر آخر، وهو أن تنظر إلى عمله، هل وافق عمله قوله أم لا. فإن وافق عمله قوله فهو من المؤمنين والصادقين الذي يجب أن تكون معهم وناصرا لهم ومعينا لهم، واضح ماشي. فإذا كان قوله مخالفا لفعله فهذا منافق، لما تقولون ما لا تفعلون. نعم. بعض الناس قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لو ما وقع رئيس قال أتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار أبشروا التناقض. أول قال هكذا أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ما إن صبرت أثنيت له الوسادة، حتى أرسل برسالة يتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار ويطرد السفير العربي ويبكي السفير وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء، الله يجيرنا من الأخطاء كلها. لكن من باب التذكير فذكر إن نفعت الذكرى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أيضا الآية تتحدث، ما زلنا نتحدث عن ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون عليه في ساعة الاستنفار وساعة الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يجوز له أن يتخلف، لا سيما مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ومع الأخيار من عباد الله في كل زمان وفي كل مكان، وأنه يجب على الناس أن يتحركوا. فلذلك قال هاهنا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. أهل المدينة كما قلنا لكم يا حاضرة الدولة الإسلامية العاصمة حقها، وكذلك الأعراب الذي هم في بقية المحافظات والقرى والمحلات النائية المسلمة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عندما ذهب في غزوة تبوك، يعني ما كان، هذا من باب اللوم والتقريب، ما صح لمسلم أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله. إحنا ذكرنا الصحابة يقولوا فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لو ما خرج النبي إلى تبوك فإذا بعضهم لا هو فدا ولا هم يحزنون. فجاءت الآية تقرعهم وتوبخهم وتقول لهم أنه لا ينبغي لأي إنسان من المؤمن سواء كان في المدينة أو من خارج المدينة أن يتخلف عن رسول الله إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكونوا هم من أول الناس خروجا معه وحفاظا عليه ومجاهدين تحت لوائه ورايته. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يحافظوا نفوسهم ونفس النبي عرضوها للهلاك، لا هذا ليس من الإيمان. فقد ورد في الحديث
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ليس لوضعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاه الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما وجهته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات